0: الدنيا فرص والنجاح يبدا بفكره. النجاح يبدا بك حتى لو ماكش مختص بالدراسه، التخطيط، الاستراتيجيه والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع خذ فرصتك من توا حتىش للحدش ونص. معكم سليم القصيبي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. ضيوفي كل من أميمة خميري، هي صاحبة الستارتاب جيداب تونيزيا. تعرفوا على أميمة بعد حين، شو الباركور متاحة، شو دراستها، الستارتاب هذه شو الاختصاص، وأيضا علاش اختارت الخوض في ميدان ريادة الأعمال ولي التشالنج اللي قاعدة تخوض فيهم. أيضا خبيرنا كالعادة فاضل جيجا، الخبير في البزنس جيمز. توليوم تعرفوا شنو الموضوع اللي اختاروا في كل مرة، بطبيعة الكلمة تكون لفاضل في اختيار الموضوع، وديما يكون حاجة دو بوتنسيال ولا حديث الساعة. أيضا سونيا عمري الشهادة الثانية انتربرونور، نتعرف عليها بعد حين. هذوما إجمالا ضيوفي في حصة اليوم على امتداد ساعة من توحتش لحدش ونص. في الأثناء باش نبدأ مع الإيقاعات ومع الأنغام.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل إكسبير.
2: باش نمشيو الى الشهاده الاولى في حصتنا لليوم. باش نمشيو مع سونيا عمري. مرحبا بك سونيا. اهلا وسهلا.
3: اهلا مرحبا بك سونيا عميري.
2: سونيا عميري مرحبا بك سونيا. اهلا وسهلا شرفتنا. انت من القيروان؟
3: من الثلاثيه القيروان. نعم
2: مرحبا بك. اهلا وسهلا. هيت نتعرف عليك سونيا قبل ما نعرفوا ساعه شنو هو الستارت اب نتاعك والاختصاص والخوض في ميدان رياده الاعمال. دراستك كيفاش كنت تمثل؟
3: أنا سونيا عميري، قريت انفورماتيك أفريكي جيستيون، عملت ماستر كوميرس إلكترونيك. كل خليته قريت زادة قريت عامين بريفي، وبعدين حليت البروجي بتاعي اللي تمثل في شركة سوسيتي سيال، هي الشركة اللي تعليت زيت زيتون البيت المنتج. نخدموا على زيت الجيم الوسلاتي تم برودوي دي فلوار بلا ريجون وثلاثية. حاليت باتون في 31/5/2021 وطوى الحمد لله البروجي قاعد يكبر بالباهي.
2: كي نقولوا 2021 معناتها وقتها فما جائحة الكورونا وهكا ولا ليه؟
3: أي
2: معناها فما تحدي من قبلك. كيفاش كانت معناتها شنو اللي تشالنج في الفترة هذيك؟ ولا العراقيل فما الكثير من العراقيل أكيد تعرضت لها، كيفاش تم تجاوزها وانت فينا مرحلة الآن من البروجي؟
3: توا في الاكستنسيون كل وقت بديت البروجي بالحق دي مرحلة صعيبة على الأخر، مي خديت ديسيزيون كهو باش نبدا في البروجي نتاعي. بس كان فلاحة بنت فلاح عندي الأغرام بالفلاحة، وكانت اللي بديت بالبروتيباج بالفكرة، معناها الفكرة هذيك بديت نتستي في البروجي نتاعي في السوق. خديت أول ميداي دور مذكرة في مهرجان في القروان هنا، هذيك أول ميداي دور، هذيك زيد شجعني باش أنا زيد نقدم. ومن باراليل قاعد نتكون في ريجستاسيون ويدولي، وتوا جو سوي ممبر دو بانيل دو ريجستاسيون أغري بار الكوي انترناسيونال، ومن بليس ريجستاتريس أغري. هذا الكل اللي خلاني وقت لي ميداي والغرام نتاعي هو اللي خلاني الصعوبات الكل نتحداها.
2: أما بدلت الاختصاص نتاعك انت سونيا، اختصاص الدراسة؟
3: انا قريت انفورماتيك وعندي بيرو انفورماتيك، كل ما الفلاحة هي غرام، الغرام هو اللي خلاني نكمل في البروجي
2: وتنجح فيه.
3: ننجح فيه
2: يعني. اي هذا ما يمنعش الاختصاص نتاعك عاونك، معناها ديما لو نيفو سكولير يعاون راهو لونتربرونور حتى كي بدل الاختصاص هكا ولا
3: لا؟ الحق نتاع ربي الانفورماتيك قاعده نعطي كفايه في البروجي نتاعي، معناها قرايتي ما ضاعتش.
2: ما ضاعتش فوالا، اي هذاك اش حبيت نقول، ديما المعرفه باهيه معناتها ديما تعطي ان بلوس للنجاح.
3: لا سي نورمال، اي خدمتي الكل توا كل شيء انفورماتيزي توا بالنسبه لينا ويعاوني برشا الحقيقه نتاع ربي.
2: باهي، بما انه انت مشروعك في الفلاحه وتكوينك في الانفورماتيك وجيسيون، هل انه حاولت باش تعتمد على اهل الاختصاص شويه المختصين في الفلاحه معناها، ولا وحدك قعدت في المشروع نتاعك، والا التجأتي لتكوين اضافي؟
3: لا عملت برشا تكوين إضافي، عملت برشا توا خديت زادة شهادة من التكوين المهني في الجوتا جوت، باش خاطر سي نورمال عندي الغرام وفلاحة والكل، ما تسمى حاجات تفوتنا ما تعرفنا لهاش. توا وليت معناها نجمو الرأي قطرة والأمور هذيك وشنو لازم واش تكلف الكتار والأمور هذيك كالكولي كل شيء. عملت فرماتيون باهر كانت تجربة زادة ممتازة، عملت كما قلت لك تكوين زادة في ديجستاسيون ويلدولي واش نعرفوا الكاركتيرستيك نتاع الزيت الجيوشيميك والدنيا الكل. عملت لا ديما نحضر للتكوين هذاك الكل راهو باش يكون كنتي في شخص كبار حتى بروجي وبار كل شيء باش تنجم انت تعرف التحديات الكل تنجم تواجهها.
2: بيه كيفاش نجمت تتعرف بروحك معناتها فما شي بالمعينة معناها سي لو بوشا اوغي ولا ما نعرفش ولا في المشاركة في معارض كيفاش كانت معناتها؟
3: والله انا ديما اي بروجي يجيو الكل برشا دي كوتش عاونوني برشا كل شيء عاوني لانه زاد نشارك في لي فوار ناسيونال انترناسيونال. انا بديت بالمعارض في تونس ومن بعد وليت نشارك في المعارض برا زاد الاذاعات كيف نكا اللي يعملوا اللي يخدموا على ريزو سوسيو لي انستغراموز الكل يجوا بحذايا ويعيشوا الاكسبيريونس خاطر انا في المعصرة والميزون بوتي نتاعي في اللوكال الكل نعملوا لي اكسبيريونس توريستيك زادا لانه فما بروجي اسمه روس كولينير افيك جي زاد ربحت فيه انا على القروان وكانت اكسبيريونس مزيانه برشا اللي نعملوا لي بلا تراديسيونيل لاباز ويل دوليف دو فاريتي كيموسليتي وهذا روجنا لها وهم في حد ذاتهم عملوا لنا الترويج والكل اللي عاوننا باش نزيد نظهروا ناسيونالي انترناسيونال وقاعدين
2: جي زيد معناها عاونوكم اي
3: زيد مش كان زيد برشا الحق
2: والانكيباتور شي جريناب زيد عاونك انت شخصيا
3: عاوني عاوني في الاكومبانيمون في الاكسي زيد او فينانسمون في الكوتشينغ بيرسوناليزي في الناس الكل الناس الكل ما اي
2: يعطيك صحة شكرا ليك سونيا عميري بالتوفيق ليك بتبيعة وكل ما فهم جديد مرحبا بيك طبعا شكرا ليك وإلى اللقاء كانت هذه شهادتنا الأولى في فقرة الساكسو ستوري في خوذ فرصتك الرحلة تتواصل حتىش لل 11:30 باش نواصل مع ضيوفي بعد حين وميما أخميري تمثل الستارتاب جيداب تونيزيا أيضا فاضل جيجا خبيرنا في البزنس جيمز ديما جمال تحيات الفريق الكل سليم القصيبي في التكنيك عزيز شلبي في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام

0: ساكسس ستوري.
1: جد لكم التحية وما كنتوا انتم في الاستماع لخوذ فرصتك، رحلة متواصلة حتى شلال 11:30. عزيز شلبي في الديجيتال، سليم القصيبي في التكنيك، عوض في الورغي من أمام الميكروفون، لأن باش نمشي إلى شهادة أخرى مع أميمة خميري. مرحبا بك أميمة.
2: أهلا وسهلا،
1: تشرفتنا أميمة. أنت الفونداتور متاع ستارتاب جيد أب تونيسيا. هتساعة قبل كما العادة نتعرف عليك، شنو درست وبعد الخوض في ميدان ريادة الأعمال وشنو هو اختصاص الستارتاب هذي؟
2: عطلامة، ميرسي بوكو على الانفيتاسيون. اسمي أميمة خميري مرة أخرى. أنا قريت في المعهد العالي للفنون الجميلة بالباب سعدون، والبروجي هذي اسمه جيداب تونيزيا، جاي كفكرة من الأول كبروجي فان ديتود، وبعد من 2019 وبعد 2025 بقات الفكرة هذية معناه نحب نطورها، رجعت لها 2025 وقعدت معناه نحب نطورها، صبيت في دي بروغرام دانكوباسيون، وتوا ولا بروجي من كان فكرة تطور ولا مشروع.
1: الفكرة وقتاش بديت؟
2: من 2019 في الماستر،
1: وتوا بروجي معناتها لابيليزي.
2: لا مازلت ما صبيتش في الخلابة.
1: معناها غير المونج نقول ولا بروجي وقتاش؟
2: من 2025،
1: من 2025
2: بليتو، من اكتوبر 2025 وليت نبيع، معناها وليت نتستي في المارشي، وليت نبيع في لي برودوي في البروجي هذايا.
1: معناها الفكره تخمر بشويه بشويه من 2019 حتى 2025، 6 سنين.
2: أما كنت نخدم معناه نخدم في أجنس دو كوم، وبعد معناه حسيت روحي أني أنا نحب نخدم البروجي هذي.
1: معناتها لقيت روحك تصلح أكثر للانتربرونيا كبروفي،
2: خاطر البروجي هذا ما نجمتش ننسيه، نحبه برشا. والبروجي هذا معناها جاي ببروبليم اللي هو معناها في تونس مالوغوزمون كي نحوسوا ولا نمشيوا لجهه اذا ما نعرفوش عبد من الجهه هذيك باش يقولنا امشيوا للبلاصه هذيك ولا كول في البلاصه هذيك ولا اشري برودوي من البلاصه هذيك، رانا معناها نضيعوا حالنا،
1: ما نعرفوش بلادنا بالكل،
2: ما نعرفوش بلادنا. معناها
1: احكي لي على التجربه اللي صارت معاك.
2: تجربه
1: حكيت لنا عليها توا في الكواليس.
2: التجربه هي معناها خدمنا بروتوتيب الاول تستور عين تونغا، ونحبوا معناها علاش سميناها جيداب تونيزيا، نحبوا نكملوا بقيه الجهات. البروتوتيب الاولاني بدينا انه عين تونغا، معناها كي نتعداو ونشوفوا كان لي فورتوريس بيزانتا على الكياسه كهو، لوكو كي ندخلوا للموقع بيدو موقع روماني.
1: وين عين تونغا وين جايه؟
2: تبعد على تستور 11 كيلومتر.
1: اي وما نعرفوهاش.
2: ولايه باجه. ماهيش بعيده، معناها تاع ساعه ونص هكاك من تونس باش نوصلوا للبلاصه هذيا. دونك بلاصه مزيانه على الاخر، فيها تياتر، اون في تياتر، فيها معد لي تيغم، معناها بلاصه تستحق انك انت كي باش تمشي لدقه ولا باش تمشي لكيف، معناها تقف فيها تتعرف على الجهه هذيك. وبعد باللي ريشيرش كي عملنا لي ريشيرش، زاده معناها تستور كي عملنا اونكيت، لقينا انه العباد ما يعرفوا تستور كان مهرجان الرمان، جبن وجمع الكبير اللي موجود في البطحه
1: ويل مونغيلا.
2: الكولي تستور كبيره برشا، فيها ماكله اندلسيه، فيها حرف اللي فما برشا نساء قاعدين يخدموا في ديارهم ومش معروفين، فيها زيد الجوامع والزوايا في الزناقي نتاعها. دونك من من من الحكايه هذه جات كفكره باش نعملوا سوليسيون نربطوا ما بين الديجيتال وما بين البرينت اللي هو جيد بابي، باش نعمل جو والابليكاسيون.
1: باهي اوصف لنا هذاك اللي في جيد.
2: باهي بالنسبه لهذيا جو دو ميموار، ما نبداو من الصغار للكبار، اللي هي معناها يكونوا ورقتين كيف وباش يتعرفوا. مثال اكزامبل فما بناضج ماكله الاندلسي، معناها الصغير ولا الكبير ما يعرفش الجهه هذيك، هاكا بالجو دو ميموار منها يلعب ومنها يعرف
1: الاطفال وهم يلعبوا. هاو جينيش جوستومون هذا هو، ومعناتها يل فا روتونير لانفورماسيون خي
2: صحيح، منها ميموار، معناها تستي الميموار نتاعك وميم طون تعرف الجهه هذيك اش فيها اش ما فيهاش. فما زاويه سيدي ناصر القرويشي، فما المقهى الاندلس، فما الساعة المعكوسة معناها اللي هي الساعة المعروفة
1: ساعة
2: تستور، فما راس العام العجمي ما عادش كان تعرفوه اللي طيبوا فيه الملوخية والعظم والرمي، باش نقولوا العام صابة معناها عام أخضر.
1: وقتاش هذايا؟
2: ال 14 جانفي.
1: ب 14 جانفي.
2: بي فما معناها منها معناها هاني قلت لك الصغار مالوف باش يعرفوا شنو هي عندنا في تونس. معناها نبداو بالريجيون بالريجيون هاكا باش يعرفوا كيفاه يلعبوا كيفاه يتذكروا الجهه هذيك اش فيها.
1: مش مره فاضل معناتها جبت لنا حاجه هكا تشبه ال لي جو ايدوكاتيف وهذه جو ميموار لكن نفس الفكره نفس الفكره هكا ولا اي يعطيك صحه خممت في حاجه هكا معناتها هيت وحدك انت تو فونداتريس دو
2: اي معايا ايكيب
1: معاك
2: فما ديفلوبر ويب فما اركيولوج فما في ال شو اسمه account manager أنا بالنسبة لي في الجرافيك توسكي جرافيك معناها اللي قريت وقاعدة
1: دراستك
2: معناها أنا إيكيب
1: متوجهة معناها الديزاين هذاك واللي جرافيك أنت عاملك
2: حتى معناها الشوتينج زادة كيف كيف أنا عندي أباري ونصور
1: عندك أباري وتصور ترى ورينا الصور شوية هذا فيما يخص تستور
2: فيما يخص تستور
1: تستور البداية بتستو
2: أكيد راك
1: تخمى في جهة أخرى قاعدة تخمى في جهة أخرى فقط للكاميرا بتبيع محليهم تصور هذوما صور أنت
2: صورتهم
1: سي لوي دان أرتيست معناتها فوتوغراف نجم نقولوا بروفيسيونيل بيه هل تعرفت الستارتاب
2: قاعدة تتعرف قاعدة معناها شاركت في دي بروغرام اللي هما معناها هو لي بروغرام هذوما انا ننصح بهم العباد الكل خاطر لي بروغرام هذوما يعاونوك فينانسمون يعاونوك معناها كيف باش تركح البروجي نتاعك مش كفكره من الاول كيف باش تقدم لازمك معناها تعمل ايتود تاع المارشي المارشي نتاعك باش تشوف انت كي باش تخدم اسكو فما عبد باش يشري ما عندك اسكو فما طلب فما دوموند على البرودوي اللي انت باش تخدمهم معناها المشكل هذيك اللي انت قاعده تخدم عليه بالحق ولا لا وتعرف السيبل نتاعك شكون معناها شكون اللي باش يشري ما عندك وشكون اللي انتريسي بالبروجي نتاعك وكل
1: مش هكاك اعتباطيا
2: لازمك معناها مع الانكوباسيون لازمك ايتود كامله معناها تعمل بروجي كامل بزنس بلان كامل باش تعرف البروجي نتاعك اسكو رونتابل ولا مش رونتابل كيفاه باش تطوروا وكيفاه باش تقدم الانكوباسيون زاده معناها انا شاركت في اليف بيجا فونداسيون تونيزي ذا دوت معناها كل بروجرام وزاده توا مع تيك دي سيو كل بروجرام عندك فيه افونتاج فما الفينانسمون فما عندك اسباس نتاع بيرو باش تمشي تعمل تقابل لي كليون نتاعك باش نجم تمشي تخدم زاده فما معناها كيفاه الكوتشينغ ستركتوراسيون تاع البروجي نتاعك وكل دونك انا بالنسبه لي ننصح العبيد من الفكره الناس الكل عندنا افكار اما الفكره كيفاه باش تقدم
1: كيفاش تطبقها
2: كيفاه باش تطبقها كيفاه باش تولي بروجي
1: شنو هو الصعوبات اللي عطاتك معناتها في البدايه واكيد من مرحله الى اخرى فما دي تشالنج يخرجوا
2: صعوبات بروجي في تونس راهو ماهوش ساهل معناها ستارت اب باش تتعمل سيرتو في السيكتور نتاع كولتور وكل مي انا حاربت الحق تاع ربي حاربت وحتى معناها نقدم لي دوموند قدمت لاجونس دو ميزون فالور دو باتريموان لي ام بي لانستيتو ناسيونال دو باتريموان وزاره الثقافه زاد خديت فينانسمون من صندوق تشجيع على الابداع معناها فما صعوبات فما الرفض وفما القبول
1: يجب تقنع معناتها
2: الحمد لله معناها
1: بنجاعة المشروع
2: صحيتك بنجاعة المشروع ما راهو معناها اللي شد صحيح يوصل هذايا انا شنيا نشوف في لي بروجي دونك شدوا صحيح
1: هذه اول نصيحه خاطر انت توا وصلت بيا للسؤال الموالي هكا معناتها دخلت بيا للسؤال الموالي حبيت نقول لك من خلال التجربه نتاعك شنو تنصح الشباب باش ينجحوا في الميدان هذايا قلت اول حاجه هو انك تشد صحيح
2: تشد صحيح كي يبدا عندك فكره احكي عليها خاطر كي يعطيك عبد نصيحه ويقول لك هذيك لي ولا هذيك ما بدل فيها
1: حتى حد ينجم يسرق لك الفكره
2: شو الفكره تنجم تمشي تسجل لا نمشوا نسجلوا عندنا حقوق التاليف والمؤلف في فرانس في نمشوا نسجلوا فكرتنا ب 30 دينار ماهيش حاجه غاليه معناها سجل الفكره نتاعك امورك تكون قانونيه به حتى لو كان انت عبد باش يجي يقول لك لي على الفكره هذيك ولا بدل فيها ولا راهو انا ما عجبتنيش ولا راهو هذيك يسهل عليك خاطر هذيك يخليك معنى كيف تصلح معناها تخو المنظور نتاعو معناها بصحيح ما باش انت تنجم تطور في البروجي نتاعك
1: فوالا باهي يعطيك صحه شكرا ليك طبعا اميمه خميري فونداتريس جيداب تونيزيا معناتها قلت انت هو الميدان هذايا ميدان صعيب ميدان رياده الاعمال وخاصه في الاختصاص في الفن
2: في الباتريموان
1: في الباتريموان اي معناها الثقافة نجم اي في الثقافة بصفة عامة حاجة صعيبة شوية. شكرا لك أميمة
2: يعيشك
1: كل ما فما جديد بتبيع مرحبا بك على موجات إذاعة الشباب في في الكلوار هذايا خذ فرصتك 11:07 دقائق باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام وبعد باش نعطي الكلمة لفاضل دقيقة فقط. فاضل شنو الموضوع اللي اخترته اليوم؟
0: اليوم باش نحكيو على دي انفستيسور نتاع شارك تانك وزوز انوفاسيون
1: داكوغ. شكرا لك احنا باش نواصل مع الايقاعات ومع الانغام ثم نعود.

0: اسمه معنا في إذاعة الشباب.
1: خذ فرصتك. اسأل الإكسبير.
2: مواصلين مع ضيوفي في خذ فرصتك ورحلة تتواصل حتى جلال 11:30. ديما معكم سليم القصيبي في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. فاضل نجدد لك تحية وين مرة أخرى وباش نواصل إذن مع الموضوع اللي اخترته لليوم.
3: Effectivement. Alors, اليوم, bon, باش نحكيو على déjà باش نبداو بدوز انوفاسيون صغار في صح في صح باش نحكيو عليهم. واحدة عجبتني هي لي ميكرو الغ دون لا رو. فما اون سوسيتي عملت دي برودوي ان فيت كيما جوست مي تقول عليها معناتها ان فلوكون معناتها اون كولون معبيه بالماي. ان فيت فيها دي ميكرو الغ. وعلاش لي ميكرو الغ هذوما؟ خاطر البرودويز بوكو بلوس اوكسيجين كو لي زاربر. معناتها ميكرو الغ هذيا الكولون هذيا تصنع قد اوكسيجين قد 25 شجرة. يحطوا كولون ذي في الشارع قول عليهم صنعوا زرعوا 25 شجرة كبيرة. دونك هذا معناتها في الميكروالك دومين تاع الميكروالك دومين كبير ومعروف، معناتها معروفين لي بروبريتي دي ميكروالك. ولكن 50 شخص سبيسياليست خدموا pendant 2 ans باش يصنعوا البرودوي هذا. دونك دورت لي حاجه باهيه. الانوفاسيون الثانيه بون هي قديمه وفات يحكيوا عليها يا باشا، لي تاكسي فولون. ولكن اليوم عملوا فما ارتيكل هبطوا قالوا ما خذوش لوتوريزاسيون، مازالوا ما خذوش رخصه، اما يحكيوا قالوا ايتاب ماجور في لوبتونسيون دو لوتوريزاسيون. دونك قدموا في لوتوريزاسيون في ثلاثه بلدان، امريكا، في انجلترا، وفي دبي. ذوما لي دو زينوفاسيون نحكي عليهم. اليوم السوجي اللي حبيت نحكي عليه هما في نتصور فما اللي يعرفوا شارك تانك. هذا سيت اون ايميسيون فيها دي ملياردير اللي يمولوا دي بروجي قدام الناس قدام التلفزه بفلوسهم هما، معناتها يمولوا اون ديريكت، يقروا باش يمولوا، معناتها يجيهم الناس يحكيوا على البروجي نتاعهم ويقروا اون ديريكت اسكو يمولوا ولا لا. دونك في لي انفستيسور هذوما، معناتها فما داير واحد منهم عاش في تونس بيريود دو سافي اسمه اوليري. مي اليوم باش نحكي على لي انفستيسور مرا نساء اللي هما باربارا كوكوران ولوري جرينير. دونك زوز ان فيت كتبوا هما كلهم ابخي كتبوا كتب على معناتها نصائح كيما نقولوا لي زونتربرونور. دونك شوفوا النصائح اللي عطاهم لوري غرينير وباربارا كوكوران. باربارا كوكوران هي معناتها جايه الفورتون تاعها من الايموبيليي، ولكن عملت تيد توك سالوها كيفاش تولي ملياردير. فهمت سؤال سهل، كيفاش تولي ملياردير؟ قالت نصيحه نتاعها، حكيت على قصه دايوغ هي كيفاش ضحك شويه، كيفاش اون شينواز هي عطاتها فورماسيون وجات تطلب فيها هكا هيستيريك ولا كيفاش بالتليفون نو تشو تامير دو نو تشو تامير، وما فهمتش شنو تحكي الكلام اللي تقول فيه. طلعت هي قاعده تقول دو يو نو هاو ماتش اي وين، ودونك قاعده تقولها تعرف قداش نربح كي عملت الفورماسيون نتاعك، تعرف قداش وليت نربح فلوس. دونك قالت باربارا كوران، قالت النصيحه نتاعها انك تحط روحك في انفيرونمون تاع ناس يفرحوا لبعضهم، اللي هي حاجه مش سهله انك تحط ناس يفهم. كان واحد يوصل يقول لك اوزر قداش نربح، يعرفك باش تفرح له، ماهيش حاجه سهله معناتها. دونك لوسون نتاعها قالت لك حط روحك في انفيرونمون تاع ناس يفرحوا لبعض. وحنا ديما نقولوا معناتها اهميه ان واحد يفرح لغيره ويسخر لغيره
2: وتسيتيرا. كيف تفرح للاخر اكيد فما دي زوند بوزيتيف باش يرجعوا لك بالنفع زيد.
3: وهذه اللوسون دونك اللي عطاتها باربارا كوكوان، واللوسون تاع نحكي نتعداو لوري غرينير اللي هي لوري غرينير زاد انفستيسور، اما الفورتون نتاعها جاتها من لي زينوفاسيون من لي بروفي. عندها اكثر من 400 بروفي. نتصور مش الكل صنعتهم هي، معناتها ساعات تشري بروفي باش تبيعوا، ولكن ولات تبيع بطريقه كبيره مع الطيار. اونتر بارونتيز في ليميسيون هذيا كنا انا مثلا كنت ما نحبهاش برشا من الاول، خاطر نحسها ديما تطلب برشا على لونتربرونور، تعطي شويه فلوس وتطلب بورسنتاج كبير. ولكن كي شوفوا لي لوسون لي ايبيزود ورا بعضهم نلقاو اللي حطت فيهم فلوس حتى كان شويه، اللي حطت فيهم فلوس الكل ولاو مليونير. دونك لوري غرينير هذا كي تمول حد تحط تردو هو مليونير، على خاطر مش بالفلوس اللي حطتها من الاول، اما على خاطر تحط مع ليكيب نتاعها، تحطها تخدم او سيرفيس نتاع ستارت اب هذيك، اللي هي حاجه اي انفستيسور لازم يتعلم يعملها، انه مو جوست يعطي فلوس ويستنى حاجه باش ترجع له، ولكن يحط ايكيب كامله تخدم او سيرفيس دو ليكيب هذيك دو لونتربرونور هذاك. دونك اونتر بارونتيز دونك ردت برشا دي مليونير، ودونك قالوا لها شنو هي النصيحه اللي تعطيها. النصيحه اللي عطاتها في الكتاب نتاعها قالت لك تفرجوا على فيلم اسمه لو غران سو. دونك تو ناخذ دقيقتين نجرب نحكي عليه الفيلم هذايا علاش نجربوا نفهموا علاش نصحت به الفيلم هذايا. يحكي على جوستمون بون هو يحكي على واحد عامل ام بي اي يلوج على خدمه ما لقاش يا اخي ترصات له اللوطه بالكل يسالوا له يسالوا فيه شبيه يلقى شبيه اللوطه بالكل معناتها بدا يخدم اللوطه بالكل كل ما ليه ما تخافوش عندي بروجي في مخي باش يوصلني الفوق بالكل ودونك يقول له شنو البروجي نتاعك يخرج ورقه من صباته وورقه بيضه ومصور عليها دوره ويقول هذا البروجي نتاعي يقول له شنو البروجي هذا مع حكايه فارغه معناتها يقول له يعطيك الصحه وكمل وكلهم هكا يقولوا له زعما زعما فهموا معناتها حاسيلو يلقى روحه نهار من نهارات لازم يعطي جواب الفوق بالكل في وقت ما يعطي جواب ورا البروجي نتاعه وقال واظن نحب وهما يلوجوا على شكون باش يفلس الشركه في عظمه دونك حطوه هو ديريكتور يلقى روحه في الاخر حاسيلو في اخر لانسا البروجي اونتر بارونتيز انتر بارونتيز يعني وطلب ميات حاسيلو هي الضحك الحاجه اللي تضحك هو انه انيكدوت على خاطر في الحقيقه البروجي هذا يحكي على لو سيرسو الدوره هذيك اللي اكل دوره بلاستيك اللي الصغار يلعبوا بها اللي هي ولات مليار معناتها بروجي ملتي ناسيونال كبير على الاخر ربح برشا فلوس وناس كل يخسيبوه باش يفشل وما نجمش يفسر الفكره نتاعو وهذا لوسون الاولى انه معناتها اون جينيرال ان انفونتور من الاول ما يعرفش يفسر الفكره نتاعو مليح والاحسن افكار ساعات تظهر فكره خايبه من الاول ما في الاخر تطلع فكره باهيه واخر الفيلم داير يقولوا له ترجع تفلس الشركه يا اخي يقول له عندك شي فكره اخرى يقول له يعطيهم ورقة أخرى بيضة أما فيها دورة أما المرة ذي دورة ملونة ونلقاه يحكي على الفريزبي دونك دوز انوفاسيون هذايا الفيلم هذايا لوري غرينير نصحت أنك تتفرج على الفيلم هذايا لخاطر يوريك كيفاش من الأول انوفاسيون حتى لو بوبليك ما يفهمهاش وقت لي فان يتصنعوا معناتها تاع البرودوي هذاك دونك هذوما لي دو لوسون بغبغا كوكوران قالت لك انتوري فو دو جون اللي يفرحوا بعضهم ولوري غريني قالت لك تفرج على فيلم لو غران سو على خاطر يعلمك الديناميك تاع الاختراع.
2: يعطيك الصحة شكرا ليك طبعا على الموضوع هذا مهم جدا فاضل كنت معنا في فقرة اسأل ليكسبير باش نواصل مع لقاءاتهم على أنغام.

رسالة مجدتي على موجات إذاعة تجل الشباب. قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 All for World Summit، صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، باش تصير في الحمامات من 7 إلى غاية 10 سبتمبر 2026، وهي من تنظيم المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال والمعلومات تحت رعاية جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارة تكنولوجيا الاتصال بالجمهورية التونسية، كما قلت لكم من 7 إلى غاية 10 سبتمبر الجاري. وتقام القمة وستقام تحت شعار صياغة مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة. شكرا لكم الناس الكل. مع الخبر هذا نختم حصتنا اليوم من خوذ فرصتك. أجمل تحيات كل من سليم القصيبي كان في التكنيك، عزيز شلبي في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. أنا نرجع لكم غدوة إن شاء الله في ديديكاس من 8 لل 9 ونص. نقول لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب. باي باي.

0: فرصتك.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك. شباب

مساء النور، تحية لكم الناس الكل. 9:36 دقيقة، هذا الموعد الأسبوعي معكم أحلى الليالي ودقائق فيها حتى النصف الليل. السلام عليكم الناس الكل، تحية لكم المقعدين تسمعوا فينا. شكرا، بارك الله فيكم لاختياركم موجاتنا كالعادة. برشا موزيكا نون ستوب، للموزيكا موزيكا على كل لون، تونسي شرقي غربي راي راب ار ام بي الكل الريجي الكل باش تلقاوها ان شاء الله موجودين حاضرين كالعادة. الجو التونسي زاد موجود، انتم كومنتاتكم تنجموا تبعثوها على الصفحه الرسميه الخاصه بنا عبد الله الشباب. فقرات زاد حاضرين موجودين، فقره رادار الاخبار، طلع الاخبار الستار في الوطن العربي، تلقاو زاد فقره على كيفك. بعث لنا كومنتير قول شنو تحب تسمع مزيكا تلقاها في الفقره هذه. فقره كلثوميات، الفقره اللي نختموا بها غنيه من غنيات ام كلثوم بالموزيكا، بادين بالموزيكا مكملين حتى نص الليل. تو سويت عمرو ذياب بويه، واحنا معاكم في احلى الليل.

الو اوبا 9:51 دقيقة وحنا معكم حتى نصف الليل. احلى ليالي هذا يا احمد سعد. احمد سعد اللي مازال كغير هبت تصويرة جمعته على الانستغرام, جمعته مع الفنانة الفلسطينية الشاب سانت ليفانت, هو وبوه صورة لقات تفاعل كبير, اهتمام كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي. أحمد سعد يعلق على الصورة كالعادة بأسلوبه الفكاهي المعتاد وقال: عمي ليفانت طلع أزرف من سان بكتير, ويقصد في بو سانت ليفانت. أوكي دونك كما قلت تعليق أثار أكيد موجة من التفاعل الأعجابات بين المتابعين اللي ديما يحكيوا على الروح المرحة اللي تميز الفنان المصري أحمد سعد, وخاصة علاقته الطيبة بزملائه في الوسط الفني. علاقته طيبة بزملائه في الوسط الفني, ولكن علاقته مع الزوجات مش ولا بد. سيرتو أنا نذكر مليح أنه تقريبا في 2019 كان خنتنيش الذاكرة, كان خرج وقتها أحمد سعد 6 صباحا في يوم 28 مارس 2019 ليعلن, كان نهار الخميس يظهر لي مقصودة الحكاية أنه يخرج بالنهار الخميس لأنه من المفروض في الخميس فما الزفاف, لكن خرج هو ليعلن 6 متاع الصباح, وكانوا كان يستنى في النهار يطلع باش يهبط لكل متابعيه أنه انفصل رسميا عن الفنانة سمية الخشاب. وقتها كتب وقال: أنا قررت الانفصال عن الفنانة سمية الخشاب, أتمنى لها السعادة والتوفيق, ونتمنى أن ربي يقدرني على الحب والعطاء لأغلى حاجة عندي, وعمل بين معقفين أولادي. برام وقتها الزواج تقريبا ما دامش عامي أنتوكا. وحنا معكم في كل مرة, كي تلقاو معنا الأخبار تلقاو معنا الموسيقى تلقاو زادة كومنتاريتكم اللي وصلت. السلام عليكم الناس الكل, شكرا, تحياتي لكم, بارك الله فيكم على التفاعل حتى نوصل لسهرية أحلى ليالي ديما مونستكم إن شاء الله يا رب. والدعاء القسمي, السلام عليكم برشا, قالت مساء النور, تحياتي لكم, أحلى سهرة مع أحلى راديو. شكرا والدعاء, شكرا أيضا لنجح بن ناصر, شكرا ولو أنه قال أقرأ لي ميساجي الجمعة اللي فاتت بعته, ما عارش وين بعته بغيت ينجح قد يا وكان هكا عاود أبعت ميساجك الجمعة هذه. كان تحبش, كان تعب شوية, سامحنا كان تعب شوية, مش مشكلة, طبعا عاود نلوج ونشوف ونقرأ لك ميساجك يا نجح. محمد حمودة, السلام عليكم محمد, اللي قال تحياتي لكم الناس الكل ويحلو السهر مع أحلى الليالي برفقة كريم. شكرا على الكلام يا محمد الحلو, قال في الاستماع والمتابعة, يطلب مني نسمع يوري مرقدي عربي أنا, اللي هذه صفة خاصة لأمنة أمونة, إن شاء الله إذا موجودة الغناية يوري مرقدي عربي أنا فخشيني إن شاء الله. يقين بمستوري خد مساء الخير كريم, تحية ليك, تحية لكل مستمعين وفية سارة طيبة للجميع. شكرا يقين, شكرا لكم طبعا, شوية العملات الأخرى على كومنتاريتكم اللي قادة وصلة بأعداد كبيرة, مرحبا, تنجموا تبارتاجي, وزاد الافيش بتاع السهرة على المير بتاعكم, اعملوا انفيتاسيون للعباد اللي صحابكم, قولوا لهم راهو فما سهرية فيها برشا موزيكا, فيها برشا امبيونس حتى النص الليل, اسمها أحلى الليالي.

اهو عند رامي جمال صنع 10-5 دقائق. رامي جمال اللي ليلة قاعد يعمل في حفلة هو وائل جسار في دبي بضبط. تكيت 895 درهم حتى تاكسي 1300 درهم. وائل جسار في الحفلة هذه كما قلت هو رامي جمال. رامي جمال اللي كان تعرض لوعكة صحية قبل الحفلة تقريبا بجمع بالضبط في الغضروف، ولكن تمثل للشفاء. كان هبت وقال الحمد لله، تقريبا هبت قبل بثلاثة أربع أيامات، هبت تدوينة وقال اللي هو الحمد لله لباس، طمأن جمهوره على حالته الصحية. شكر كل من سأل عليه، كل من حاول أنه يطمن على صحته، خاصة بعد حالة القلق اللي انتابت الجماهير اللي كانت متشكة في أنه ينجم يكون موجود في الحفلة هذه. رامي جمال اللي أيضا قبل حفلة دبي كان عمل حفلة في إحدى القرى السياحية بالساحل الشمالي، كان فما حضور جماهيري كثيف. تذكر الحفلة وفات قبل بيامات رامي اللي تقريبا مجموعة كبيرة من الأغاني أيضا قاعد يحضر فيها وخرجها في البريود اللي فاتت، وما زاد قاعد يحضر فيه أغنيات جدد. أغنيات اللي خرجوا تقريبا عام السنة في 2026، مجموعة كبيرة من ألبوم. حكينا على أو نحكيه على أغنية انتهينا، على حكاية هو الحب ده، أنا استاهل، بتبتكريني، زي الأمر، برشا مليش غيرك، مش طبيعية، وغيرها من الأغنيات. كما الأغنية اللي كنا نسمع فيها أهو حبيبي أهو، وإحنا معكم ديما بالموزيكا بالأخبار، شوية كلام برشا موزيكا. ننسوكم في سارية السبت، شو قاعدين تعملوا؟ تجبوا تبعثونا، قولونا أنتم وين بالضبط، في الثنية، في الدار، سهرانين، كانكم في الاثنية. دي منقول جملة العادة لتقطعنا عادة، شاء الاثنية زينة زوينة ومزيانة لكم عزيزة زياد غرس تود سويت مرسو تونسي 10:08 حتى نص الليل. سهرية اسمها أحلى الليالي.

كوكتيل من عند روف ماهر. شو تونسي جاكم روف ماهر قبلها ألف رمضان محلى زينو قبلها من الكل زياد غرسة عزيزة العشرة واثنين وعشرين دقيقة. إن شاء الله عجبكم الجو، إن شاء الله عاملين معنا برشا جو برشا أمبيونس. الموسيقى ما زالت مكملة، الفقرات ما زالوا مكملين أكيد جدا. إن شاء الله بعد نشرة أخبار العشرة ونص اللي يجيكم كالعادة نهار الجمعة مع الزميل محمد السيوي في الانتظار. موسيقى مكملينها مع شيرين تباعا تباعا، وحنا معكم حتى نص الليل في أحلى الليالي.

هذه الموسيقى اللي حضر معكم في سرية أحلى ليالي. رجعنا لكم بعد الأخبار، رجعنا مكملين حتى نوصل ليل شوية. مازالت في عمر حصتنا أكيد جدا، بعد شوية نسمعكم الأغنية اللي طلبتوها في فقرة على كيف كيفك. مسك الختام أكيد كالعادة زادة يكون بغنية من أغنية أم كلثوم. بون مش الأغنية، كل مقطع صغير. كان عندكم أغنية تحبوا تسمعوها لأم كلثوم قايد تعوى تنجموا تبعثوا لنا، قولوا لنا بالضبط شو تحبوا تسمعوا في ختام مسك سهرية أحلى الليالي. مازلنا نفس الكيب، وليد مازال في الإخراج التقني، كريم السلام عليكم، الناس الكل تحية زادة لزميلنا محمد السيوي اللي رافقنا ليلة في قراءة مواجيز ونشرات الأخبار. تحية لكم وين ما قاعدين انتم تسمعوا فينا. شكرا زادة على كومنتاتكم اللي واصلة، طلباتكم كما قلت بعد شوية إن شاء الله تكون موجودة في فقرة على كيف كيفك. فاطمة عامل السلام عليكم برشا، تحية لكم كل عاملين معكم، يعطيكم الصحة. الحصة المختارة المتنوعة والأغاني الحلوة، برافو. ممكن أغنية نقرأ في الكتاب ولا ذكريات، دوما زوز أغنيات اللي ما نعرفش فاطمة علاش ديما تحب تسمعهم زوز هذوما. ومرات حسسني اللي الكومنتار كوبي كولي، معناتها ديما نفس الطلبات، زوز غنيت اقرا الفين كتاب والا ذكريات. اسامه العلويني سلام عليكم، قول ان شاء الله خويا صوتك يوصل. ان شاء الله ان شاء الله صديقي يحب يعمل تغيير بطاقه العلاج من الصمت الاصفر الى الصمت الابيض، ويحب يوجه مطلب عاجل. ان شاء الله ان شاء الله صديقي، هو موجود في معتمدية مورنيك، اسمه أسامة علويني. لحداش ودقيقة كيف قلت فول الحسن، مات موسيقية متنوعة تلقاوها موجودة. سمعنا التونسي، سمعنا الغربي، سمعنا الشرقي. بعد شوية إن شاء الله نسمعكم الدبكة، بعد نسمعكم الأغنيات اللي توب قاعدين تطلبوا فيها. أيضا الأخبار ديما موجودة، أخبار متنوعة سواء للستار في الوطن العربي ولا أيضا أخبار سينمائية. ولو أنه في الخبر السينمائي الليلة نحكيه على فيلم شيش دو، الفيلم هذا اللي تقريبا أصبح جاهز للعرض. هي نوعية الأفلام هذه كوميديا سوداء اللي تقريبا مختلف الأحداث اللي موجودة في الفيلم تسيطر على أحداث العمل هذه. شركة المنتجة للفيلم هذه قررت وأعلنت أنه باش يتم عرض الفيلم هذه في قاعات سينما بداية من نهار 24 سبتمبر. شيش دو مجموعة كبيرة من النجوم اللي تلموا الكل في العمل هذا. نحكيوا على بيومي فؤاد، نحكيوا على باسم صبرا، نحكيوا على ميشيل ميلاد، على رحمة أحمد، على محمد وتاكا، على مالك عماد، على محمود عزب. عدد كبير أيضا من ضيوف الشرف من بينهم أحمد زاهر، أحمد سيام. مجموعة كبيرة من العمل اللي برشا جمهور قاعد يستنى في العمل هذا، لأنه كما قلت عمل فيه مجموعة كبيرة من الفنانين. وأيضا نوعية الأفلام هذه اللي تكون فيها الكوميديا السوداء مع الأحداث اللي موجودة، وأكيد الكل يترقب تفاصيل التجربة الجديدة اللي باش تجمع هالعدد الكبير من النجوم هذوما. نذكر أنه الفيلم كما قلت أبار الممثلين هذوما، ولكن أيضا هو من قصة وسيناريو وحوار وإخراج لأكمل شهير في أول تجاربه الإخراجية، واللي أكيد أيضا رهان بالنسبة ليه على نجاح العمل هذا. شنو اللي خرج على الفيلم هذا؟ أنه فما زوز أصحاب، واحد اسمه عادل واحد اسمه نبيل. نبيل اللي هو شاب ثري فاقد للوعي في ظروف غامضة، صديقه باش يقرر استغلال الموقف، اختطافه وطلب فدية من عائلته في محاولة تقريبا منه يأسى للخروج من الأزمة المادية وحالة الفقر اللي يعيشها. لكن الخطة اللي تقريبا تظهر سهلة، مجرد خلينا نقول اختطاف لشاب، ولكن مش تتحول من بعد الى سلسله من المفاجات ومن المواقف المعقده. كما قلت الكوميديا السوداء، باش يلقاو انفسهم في صراع مع عائله الشاب، باش يلقاو انه ايضا عائله الشاب هذايا
عندهم علاقات مع الرجل نافذ. دونك كيفاش بتصير الأحداث، كيفاش تكون النهاية، هذا الكل أكيد جدا اش نعرفوه بعد ما يخرج الفيلم. نذكر فيلم شيشلو، فيلم باش يكون موجود في قاعة السينما أبارتير من 24 سبتمبر الجاري ل 11 دقائق واربعة بالضبط، 11 واربعة دقائق للي حب يعدل مقالته على توقيتنا. سمعنا قلت بعض الأنماط الموسيقية، مازلت فما شوية دبكة جاية توت سويت، من عند نجوى كرم، من عند مروان خوري، من عند نصيب زيتون، ثلاثة مرسويات وراجعين معكم في أحلى الليل.

هذه الموسيقى اللي موجودة حاضرة معكم ديما نقول في سهرة الجمعة سهرة أحلى الليالي ديما تلقاو معنا الموسيقى اللي تحبوا تسمعوها واللي تختاروها أنتم بعد لحظات إن شاء الله. بعد لحظات تلقاو فقرة على كيف كيفك، الفقرة اللي من خلالها نسمعكم أنتم شنو طلبتوا بالضبط. فقرة على كيف كيفك باش تلقاو فيها جورج وصوف ذكريات وأيام جميلة كما طلبت فاطمة علوي يظهر ليها إن شاء الله مانيش غالط طبعا شوية نثبت بالضبط. طلبت زاد غنيت أخرين باش تلقاهم توت سويت في فقرة على كيف كيفك.

0: احلى الليالي مع كريم.
1: احلى ليالي وصلت تقريبا لموعد الختام. حبيت في الاخر نسلم على ناجح من منزل بورقيبه اللي نسلموا عليه برشا. بون ويظهر لي في معرفش مانيش مثبت بالضبط ناجح في ياما جمعيه حصيلو بسكليتات فوالا يدورو من بلاصه لبلاصه. حاب يبعث تحيه قال تعدينا من منزل بورقيبه لقلعه لاندلوس لحي الغزاله ريانا لتونس العاصمه بعد شو فوشانه المحمديه زغوان حمام الزريبه وصولا للكندار انفيدا والقيروان. كان حاب يبعث تحيه خاصه للعباد اللي عرضونا للكل واللي عطانا السيد اللي قال اللي جاب لنا مقرونه وخبز تابونه قال نقول له ربي يرزقك بالخير. حاب يبعث تحيه للعباد الكل قال اللي فرحت بينا يشكرهم الكل يهدي لهم برشا غنيات. زاد قال فما شكون عطانا في المحمديه العسل لي خويا كي دبرتوها. قال تحيه زاد صديقي خويا خالد الاخضر فوالا هذايا الديديكاس اللي قال عليه ناجح من منزل بورقيبه. كما قلت تقريبا بدينا معاكم التسعة ونص تواصلنا حتى للوقاية هذايا كالعادة. مسك الختام يكون بغنية من غنيات أو مقطع من غنية من غنيات أم كلثوم. اليوم اخترنا مقطع لغناية فات الميعاد غناية من تاليف مرسي جميل عزيز تلحين بليغ حمدي غنيتها أم كلثوم لأول مرة عام 1967 غناية على مقام السيكا. هي الغناية دي تقريبا تمثل التعاون الثاني بين أم كلثوم والشاعر مرسي جميل عزيز بعد الرائعة سيرة الحب اللي كانت عام 1964 وكانت من تاليف أيضا بليغ حمدي. خليكم مع مقطع من فات الميعاد. شكرا للكيب الكل. شكرا وليد كريم يعطيكم موعد شرف أقرب لوقات من الغادي ليلة هادئة. خليكم مع أم كلثوم فات الميعاد وبقينا بعاد والنار بقى الدخان ورمد زهر.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.
3: فريش ميوزك. Fresh music.

0: Fresh Music. Fresh Music.
1: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب في عدد جديد من دينا السمح. طبعا نرافقوكم في الموعد اللي تعودتوا عليه كل نهار جمعة من الأربعة للخمسة. دينا السمح في كل مرة نختار واحد من المواضيع واللي نحاولوا نسلطوا عليها الضوء من زاوية دينية، من منظور دينا الحنيف. وبه توا فضيلة الشيخ قدم لي زوز كتب بهدية، خليني نبدا بهم هما الاولانيين. خليني نرحب به سعد دكتور عبد الكريم طرابلسي. اهلا بك دكتور، مرحبا بك.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي، مرحبا بك كل المتابعين الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير، ان شاء الله جمعه مباركه يا رب.
0: ان شاء الله مبروك، هذوما مولودين جديدين ولا مولودان جديدان؟
1: تقريبا
0: المولود الاول عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءه مقاصديه بمناسبه الزواج، واحنا موضوعنا اليوم الزواج. أي زواجك عندك أبنائك ربي يحفظهم وربي يفضلهم. قلت إذا هذا العنوان الأول، عقود الزواج بين المنع والجواز، عرض فقهي وقراءة مقاصدية، الدكتور عبد الكريم الطرابلسي عن دار العلم بتونس. والكتاب الثاني النظام المالي في مؤسسة الزواج بين الفقه الإسلامي والقانون التونسي، كيف كيف للدكتور عبد الكريم الطرابلسي، جي ال دي تونس 2024، هذه دار نشر
1: مجمع الأطرش.
0: مجمع الأطرش، ان شاء الله مبروك فضيلة الشيخ. وطبعا هذو ما يضيفوا للمكتبة الفقهية التونسية اولا والعربية الإسلامية ثانيا، اكيد باش يكون عندهم صداهم وعندهم وقعهم وعندهم اضافتهم. نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع لبرنامجنا. واحنا في الحقيقة ما نشبعات برشا على الزوز عناوين اللي كنت نقدم فيهم، لأنه باش نحكيه على الزواج من منظور إسلامي، باش نحاولوا نبينوا أهمية الزواج من خلال أنه المؤسسة الزوجية هي جزء لا يتجزأ من المجتمع، وإذا كان أردنا مجتمع سليم ومتماسك فإنه لابد أن تكون أسرة متماسكة، والأسرة ما تتكون في ديننا بطبيعة الحال إلا عبر الزواج. باش نحكيه على الأسرة بوصفها النواة الصلبة للمجتمع، باش نحكيه أيضا على ظاهرة ربما ويبدو أنه حتى في الإحصائيات في التعداد العام للسكان والسكنة اللي خرجت النتائج متاعه في بداية السنة هذه 2025، يبدو أنه هناك أرقام عن العزوف عن الزواج أو تراجع عدد الزيجات في تونس. وفي الحقيقة احنا بدنا نلاحظه في محيطنا القريب، ربما نتذكر واحنا في الصيف السيارات تزمر والسهرات وما إلى ذلك، يبدو أنه ما عادش نلاحظوا ملاحظة

0: فطرناش برشا في الصيف هذايا. هناك أسباب باش نقفوا عندها باش نحكيوا عليها، ولكن باش نحكيوا أيضا على كيفية ربما تجاوزها وبناء أسرة. بطبيعة الحال نعرفوا أنه باش نحكيوا على التكاليف اللي تغيرت، الظروف الاجتماعية اللي تغيرت، ولكن طب يبقى الزواج هو المنطلق الأول لبناء أسرة ولبناء مجتمع سليم ومتماسك. فضيلة الشيخ مرحبا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بكل متابعينا الكرام، إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنهم أجمعين، وإن شاء الله ربي يبارك لكل الشباب المقبلين على الزواج.
0: أمين يا ربي، ربي يسهل لهم أيضا،
1: ربي يسر لهم إن شاء الله اللي ما تزوج، إن شاء الله ربي يسهل وربي يكرمه وربي يرزقه إن شاء الله من الحلال الطيب. وإن شاء الله اللي حاليا كما قلنا احنا في المعمعة متاع الزواج، إن شاء الله ربي يعاونه،
0: إن شاء الله ربي يسر له ويعاونه،
1: وإن شاء الله كذلك اللي هما تزوجوا أيضا على قريب إن شاء الله بيهناهم وربي يحفظهم
0: إن شاء الله بالذرية الصالحة،
1: وإن شاء الله بيكرمهم بالذرية إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للجميع إن شاء الله، واللهم بارك لكل الأزواج، فاللهم بارك لهما وبارك عليهما واجمع بينهما في خير كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في تهنئة الزواج.
0: أمين يا ربي أمين. طبعا يرافقنا زميلنا وليد الريفي على الأجهزة الفنية، رحبوا بيه، عندي برشا ما خدمتش مع وليد، أهلا بيك يا وليد. وفدوى قلاوي موجودة معانا، ويسر تستوري، هذوما باش يرافقونا اليوم في الانتاج الرقمي. وما ادراك ما الانتاج الرقمي؟ معناها كالصوره اللي باش تشوفوها توا، لانه اللي يدخل على الموقع الرسمي راديو جون يعني على صفحه الفيسبوك باش يلقى صوره، الصوره هذيك راهي بانامل فدوى قلاوي ويسر التستوري. ربي يوفقهم، هما يعملوا في تربص معانا، ان شاء الله نشوفوهم معانا يشتغلوا في المؤسسات الاعلاميه. فضيله الشيخ، اختيار الموضوع هذايا خلينا ننزلوه في اطاره. احنا في الحقيقه كما قلت باش نحكيوا على المجتمع السليم والمتماسك من منظور اسلامي، باش نحكيوا على مقومات المجتمع السليم، الاسره بوصفها النواه الصلبه للمجتمع، ولكن ربما المنطلق متاعنا في هذا الكل هو الحديث عن مسألة العزوف عن الزواج وعن بناء أسرة، أسبابه وسبل علاجه.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جعل من الزواج آية من آياته، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي جعل الناس من أنفسهم أزواجا يسكنون إليها وجعل بينهم مودة ورحمة، ونحمد الله سبحانه وتعالى، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية مرة أخرى إذا تحية لكل متابعينا الكرام، وإن شاء الله في ما بتعرف أخي محمد رمزي يعني بمناسبة فصل الصيف أنه الأفراح يعني تكون أكثر من العادة، إن شاء الله ربي يهني كل المقبلين على الزواج. وفي الحقيقة الحديث عن هذا الموضوع التذكيري بأهمية الزواج بالنسبة للمسلمين، يعني تقريبا ما فماش دين يحث على الزواج ويعني يحث الشباب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. إذن حث، وحتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن يعني عزف عن الزواج، قال من رغب عن سنتي فليس مني. وربي اجعل الزواج آية من آياته، وكما قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
0: صدق إذن الله العظيم.
1: فالزواج فعلا هو آية من آيات الله عز وجل، وربي عز وجل يقول وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فهو ميثاق غليظ.
0: نعم.
1: فعلا يعني يقوم على أساس عقد وعلى أساس المراضات، وفيه يعني شروط وفيه أركان وفيه ولي، يعني من ولي ومن إيجاب وقبول وشهود أو إشهار يعني ومهر إلى غير ذلك، يعني فيه مكونات متكاملة من الأركان ومن الشروط، فهو عقد، هو مؤسسة كما يقول رجال القانون، يبدأ عقدا وينتهي مؤسسة كما يذكر يعني بعض رجال القانون في ذلك. ففي الحقيقة يعني هو ميثاق غليظ، هو شيء مقدس، هي رابطة مقدسة لأنها تقوم على أساس الصون، صون العرض، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني هي رابطة فعلا مقدسة في الحقيقة. يعني الإنسان مش يصون عرض شخص هذاك، يعني الطرف المقابل ذكر أو أنثى، يعني بالنسبة للمرأة تصون رجلها والرجل يصون زوجته، فلذلك سمي بأنه ستر وأنه لباس، يعني كما ذكر سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نعطي قيمة هذه المؤسسة وهذا العقد في نفوس نشئنا. وشوف احنا حتى عنا في لهجتنا العامية، وقت اللي نحب ندعو الإنسان ونفرحه له في الدعاء نقول إن شاء الله فرحتك، وفي الغالب احنا نعرف شنو نقصده بإن شاء الله فرحتك، يعني تتقال للعازب ولا للصبية إن شاء الله فرحتك، يعني
0: وقتش نفرحوا بيك،
1: وقتش نفرحوا بيك. نعم فعلا، يعني لأنها فرحة، يقولك نعم. فرحة العمر،
0: فرحة العمر
1: الإنسان، يعني حتى وقت اللي يحب يكون مستقبل يقول لك نحب
0: نخدم
1: وكذا، يقول لك ونحب بعد ذلك باش
0: نلمسويقاتي
1: ونعرس ونجيب صغيراتي غير ذلك. فإذا هو حلم الحقيقة، يعني حلم مش معناته أنه صعب المنال،
0: لا لا
1: مش نقصد بالمعنى هذا،
0: هو
1: ولكن
0: هو غاية مطمح.
1: نعم هي غاية ووسيلة في نفس الوقت،
0: وسيلة في نفس الوقت،
1: يعني يخدم ويشتغل كذا باش حق الغاية هذه، وهي وسيلة التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولتكون عبدا لله سبحانه وتعالى، لأنه ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالزواج هو
0: شكل من أشكال العبادة.
1: نعم يعني وهذاك علاش احنا نحبه من الحاجة نصلحوها، أنك وقت اللي تتزوج باش تتقرب ربي سبحانه وتعالى. فمن أعانه الله على نصف دينه فليتق الله في النصف الآخر، يعني الزواج هو باش تكمل به دينك، يعني الزواج يعني يعني هو مجال باش تلم به بارش حسنات، كيما ممكن يكون سبب وعيذ بالله باش انك تبعد على ربي سبحانه وتعالى، ولكن في الاصل انه هو ما جعل الا لتزداد قربا من الله سبحانه وتعالى، لانك باش تحسن اختيار شريك حياتك اللي باش يعاونك في امور دينك ودنياك، مش باش يغرقك ولا باش تغرقك. في الاصل انت اخترت شريك حياتك علاش؟ باش يعاونك، باش ياخذ بيدك لما فيه خير،
0: هو شريك
1: الله سبحانه بالطبيعه،
0: هو شريك.
1: حتى كي تقول كي تصلي النبي صلى الله عليه وسلم لما علمنا كي واحد يقوم بشي يقوم في الليل، رحم الله رجلا إذا قام نضح في وجه أهله الماء، يعني بمعنى أنك أنت كي باش تقوم تصلي تقوم الليل، ف تحرص على أنه حتى زوجتك مثلا تقوم
0: تصلي
1: والزوج بالضبط. والزوجة نفس الشيء، يعني فاليد في اليد كما قلنا احنا،
0: كلاهما يحض الآخر على يعني وكأنهم يدفعوا بعضهم
1: لما فيه خير لأمور دينهم ودنياهم. فالأصل
0: إذا ومن بعد الأبناء كيف
1: نفس الشيء بالنسبة للأبناء،
0: مع الأبناء
1: فعلا يعني هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، من أنفسكم الإنسان. يعني علاش يحن الى زوج سيدنا ادم
0: عليه
1: السلام، خلق ربي سبحانه وتعالى يعني استوحش روح وحده، فخلق الله له من ضلعه
0: حواء،
1: يعني هي آية وخلق لكم من أنفسكم أزواج
0: علاش لتسكنوا
1: السكن، فعلا
0: سكن
1: الزواج
0: هو سكن
1: من السكينة من الراحة من الطمأنينة، يعني مش إنسان زوج ولا يمشي ويحكي وحده في الشارع ولا يقطع في شعره ولا، بالعكس هو سكن،
0: سكن راحة هدوء
1: طمأنينة هدوء، يعني ف يعني لتسكنوا إليها، والسكن هو استقرار الإنسان، يعني حتى في الجانب المادي عليه سمي السكن سكنا لأنه من السكينة والاستقرار، فقد سكن يسكن ذلك المكان،
0: استقر
1: شفتك المفردات والمصطلحات هذيك، فكذلك يعني كذلك سبحان الله الزواج، وذلك عليه الإنسان حتى كي يتزوج في الغالب أنه يعقال نقول نحن
0: اي بالضبط تتغير لي بارامتر نتاعو، اي
1: لانه يتعلم الصبر اكثر
0: بالضبط، يتعلم العيش في في في في, في اثنين، كان عايش وحده يخرج وقت يحب يروح وقت يحب، ربما يتعشى لبرا بشوالي مسائل منظمه
1: يخليك
0: يولي فما عنده في شكون يخمم وفما شكون اللي يفكر فيه وملتزم، ومعناها تتبدل المعطيات كلها نحو الأحسن بطبيعة الحال.
1: أكيد يعني الحياة تقوم على الشراكة
0: بالضبط.
1: والإنسان مدني بطبعه، فيجسم ذلك من خلال العقد، هذا العقد الزواج اللي هو عقد مكارمة، اللي هو عقد محبة، وهو يعني عقد يتجاوز المعنى التشيئي للكلمة ومتاع سلعة ونشري وتشري. لا هو هو هو ميثاق غليظ
0: بالضبط،
1: هو ميثاق مقدس.
0: نعم.
1: فعلا فما قداسة في ال... يعني هو ربي يجعلها آية.
0: أي طبعا
1: ربي سماها أنها آية من آياته.
0: و... ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، إذن هو من يعني... آية من آيات الله.
1: نعم، لذلك قلنا هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. نعم. وربي عز وجل يعني حث على ذلك، ولذلك فلما قال سبحانه وتعالى كما في محكم التنزيل: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فالله سبحانه وتعالى حث على ذلك، وقال: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. وقال عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وغيرها من
0: ميثاقا غليظا، وهذه لابد أن نقف عندها فضيلة الشيخ.
1: يعني بمعنى هو غليظ لأنه حدود عظيمة
0: جديد جدا.
1: أكيد الزواج، شوف كيما أنه مجال لجلب الحسنات، يعني أفضل صدقة تقوم بها هو كل الطعام اللي تطعمه لزوجتك وأهلك والأبناء بصفة عامة. فالزواج هذاك رد بالك أنك تظلم فيه ولا يد بالله، لأنه إذا كان سوء العلاقة وهذا يؤدي إلى طلاق، وهذا حلقة أخرى ما نش نحدث فيه اليوم، وما يزمع حلقة خاصة فعلا بهالآفة هذه. لكن هالآفة هذه اللي هي تكون آخر نهاية لهالعقد هذا المؤسسة هذه، يعني بالانفصام لأسباب أو لأخرى،
0: ما ينجر عنها
1: أكثر حاجة ما يحبها الشيطان.
0: بالضبط طبعا،
1: وهذا كما قلت لك إن شاء الله ممكن خصوا حلقة باش نتحدثوا على الطلاق وأسباب الطلاق ومظاهر الطلاق والطلاق البدعي والطلاق السني. يعني فعلا لأنه ظاهرة اجتماعية خلينا نقولوا خطيرة
0: طبعا، تحت من المجتمع
1: يعني وخيمة.
0: أكل الأبناء هذوكم. نعم. اللي بشي يلقاوا رواحهم يعيشوا مع ما بين والدين متفرقين، وفي الأثناء قبل ربما طلاقك الخصومات وما إلى ذلك، شنو تنتظر منهم بشي يكونوا فيما بعد؟ يعني بشي يكونوا مهتزين نفسيا، بشي يكونوا يعني الحزن مخيم عليهم لأنهم الأب في شيرة والأم في شيرة. يعني
1: فعلا فعلا، يعني ولذلك فإنه خلينا نقول أنه أخي محمد رمزي، يعني الزواج هو قيمة اجتماعية، هي قيمة اقتصادية نفسية. الزواج يسهم في تحقيق الاستقرار، ولكن يجب أن يحسن الاختيار، لأن نجاح هذه العلاقة تقوم على أسس دينية،
0: شروط
1: أخلاقية، اقتصادية، علائقية، نفسية. يعني يجب أن تتوافر،
0: هي كل متكامل،
1: فما أولويات صحيح
0: يجب أن يتوفر،
1: فما رقم واحد، فما رقم اثنين، يعني في السلم الاختيار
0: ثم ما يمكن أن نتنازل عليه وما لا يمكن أن نتنازل عليه.
1: أكيد.
0: فما شيء ما نجمش نتنازل عليه.
1: نعم.
0: نجم يكون صاحب مال كثير ولكن
1: مش على دين ولا مش على خلق
0: ولا على خلق وما إلى ذلك، ولا العكس أيضا زاد نجم يكون على خلق وعلى دين ولكن
1: نعم نعم فعلا فعلا
0: معناها في ضيق كبير من الحال، ما ينجمش يقيم أسرة، ما ينجمش يقيم عائلة، فتولي عملية معناها وكأنها مغامرة.
1: ولذلك أخويا محمد رمزي، يعني الزواج هو الأصل النظر في مقصده، الزواج هو الأصل فيه.
0: ايه؟
1: هو أنه عقد على التأبيد، الأصل فيه
0: لا نهاية له،
1: معناتها
0: يبدأ وما يفاش.
1: أي ما ينجمش يكون بأجل.
0: أيه.
1: ماهوش كارية هي.
0: اي مش بالضبط،
1: ماهيش كارية. اسمع نتزوجوا شهر ولا عامين ولا ولا كذا. أيه. لا زوج متعة. أيه. هذا النداء نتاع خلينا نعملوا زواج بث تجريبي ومن بعد. لا لا الاصل هو عقد على التأبيد.
0: بالضبط.
1: ما صارش مفاهمة، فما صورة كاملة صورة الطلاق، فما هذاك الموضوع. أيه. ممكن احيانا يكون طلاق. أيه. هو حل، هو يكون رحمة. أيه. من عند ربي سبحانه وتعالى
0: طبعا، لذلك لم يحرمه الله،
1: ماهوش حرام،
0: هو ابغض الحلال
1: لكنه مش حرام. في كثير من الاحيان يكون
0: حل
1: وربما في رحمة حتى للطرفين وحتى للطرف الثالث اللي هما الأطفال. هذه حاجة.
0: أي.
1: لكن وهذاك علاش يعني العقد هذايا في شروط، في أركان كما قلنا، وفما عقود اللي هي محرمة. يعني فما عقود في الزواج يعني هي إما أن تكون فيها شبهة، يعني مختلف في تحريمها مثلا.
0: أي.
1: أو أنها محرمة أصلا
0: أصلا. أي.
1: ولذلك يعني ذكرت يعني في كتابي عقود الزواج بين المنع والجواز، هناك بعض العقود المختلف يعني في تحريمها، هناك عقود يعني محرمة. مثلا ذلك من صوري الأنكحة المحرمة، يقولوا الأنكحة يعني الزواج،
0: الزواج
1: فالنكاح في الـ في الـ في القرآن هو بمعنى الزواج.
0: بمعنى الزواج.
1: نعم. فأنواع العقود مثلا ما يسمى بزواج المتعة فهو محرم بإجماع أهل السنة طبعا. نجد ما يسمى بزواج المحلل
0: أي
1: يعني
0: بعد الطلاق
1: يطلقها ثلاث مرات فتمشي تتزوج من رجل آخر ليحلها لزوجها بعد ثاني ويكون المقصد هو فقط ليحللها لزوجها. وذلك عايش قلنا هو الزواج وعقد على التأبيد ماهوش لفترة معينة وتحقيق مقصد معين ولزواج متعة فهذا حرام.
0: هذا الزواج الثاني المحلل شنو هو؟
1: نعم
0: هو ما شرعي
1: المحلل هو حرام.
0: حرام
1: زواج المحلل هذا هو حرام يعني ويسمى بالتيس هنا يعني يستعمل كوسيلة باش انها يحل الزوجة
0: تدخل بشباب اخر باش تحل زوجها مرة
1: يحللها لزوجها
0: فهذا معتمدة في الشرق كثيرا
1: لكنها محرمة محرمة. شوف باش نقولوا معتمدة على مستوى رسمي اكيد ما فيهاش فتوى اكيد لانه تحريمها بالاجماع تحريم يعني بالنسبة للنكاح المحلل يعني اجمع الفوق وعلى
0: في
1: تحريمها
0: في مصر موجوده
1: لا ماهيش موجوده لكن مش معناتها موجوده مش يعرف لا على مستوى القانون ماشي
0: لا مش قانون في يعني
1: حتى
0: في المجتمع
1: في الفتوى يعني على مستوى الفتوى
0: اجتماعيا مستمع
1: ممكن يعني اجتماعيا يعني يقوموا بها لكن هي نحكيه على النص الشرعي فان
0: محرم
1: والدليل على ذلك انه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث مثلا يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى فان طلقها فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجع. في السنة النبوية يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له والحديث أخرجه ابن ماجه وغيره حديث صحيح. فهذه لعنة دل على ذلك أنها كبيرة. وفي حديث آخر أخرجه الترمذي يقول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحل والمحلل له فهذا لعن. وفي حديث آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له وغير ذلك من الأمثلة.
0: يعني ما فماش أوضح من هكا
1: وذلك علاش المذاهب الكل فقهية
0: أجمعت على أنه
1: بالإجماع مش واحد قال مكروه واحد قال يعني يسن أو غير ذلك
0: إجماع على أنه حرام.
1: يعني فعل الناس كما أنه برشا ناس يأخروا الصلاة عن وقتها فيدل ذلك على جوازها رغم أنه عدد كبير من الناس يؤخرون الصلاة عن وقتها. نجد أيضا أنواع أخرى يعني من الزواج المحرم كزواج المسلمة مثلا
0: من غير المسلم
1: مهما
0: كان غير كتابية المسلم ولا غير كتابي
1: لا
0: حتى وإن كان كتابية
1: مهما كان الرجل نعم يجوز للرجل أن
0: يتزوج كتابية
1: ولكنه إن كان فيه كراهة اليوم وأنه الشروط الكتابية اليوم يعني أن تكون محصنة وأهل الكتاب يعني يكاد يكون أنها صعب جدا تكون محصنة غير ذلك. وحتى إذا كانت جائزة سيدنا عمر بن الخطاب نعطيك مثال صحيح هو يجوز سيدنا حذيفة بن اليمان جعله عمر بن الخطاب وكان أميرا المؤمنين حتى والي على المدائن فتناهى إلى سمعه أن حذيفة تزوج من يهودية ماهوش حرام من أهل الكتاب ومحصنة لغير ذلك به فقال له طلقها
0: عمر
1: قال له طلقها قال له أحرام هي يا أمير المؤمنين نعرف اللي مغادر يعرف مش حرام سيدنا حذيفة قال له طلقها فإن في نساء الأنصار خلابة أي خديعة
0: وفي رواية لا يؤتمن شرهن
1: نعم لأنه ممكن هي عند أخوالها عند عموماتها
0: بيش تحن
1: وكذلك تفشي أسرار
0: وانتي والي في مركز طبعا
1: ستفشي أسرارا مهما كان ثم أيضا بينا أن في ذلك يعني فتنة على نساء المسلمات
0: يعني المسلمين
1: الإنسان
0: نساء المسلمات
1: بيش يولي يخليوهم الرجال
0: بالضبط
1: ويتبعوا ربما يخذوا له الكتاب وغير ذلك وتقعد الإنسانة يعني دون زواج فهنا في نظر في مآلات الأفعال لأنه
0: الأولى هي المسلمة
1: فقالوا طلقها. وذلك علاش الإمام الشاطبي يقول النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا بمعنى
0: لازم تنظر وين باش توصل الفعل هذا
1: أحيانا يكون الفعل مباح الفعل يكون مباحا لكنه
0: أبنائك مش يحنوا لأخوالهم مش يحنوا لأخوالهم وبش تكون عندهم علاقة بأخوالهم
1: وهذا يعني نداء للشباب اللي ربما يحرص على الزواج من الكتابيات هذا في حق الزوج لما يتزوج من كتابية ويعيش معه في بلاده
0: ولكن يعني وقت يعيش
1: لكن لما تعيش معها في بلادها حبيبي باش تحكمك قوانينها
2: بالضبط
1: وقتها فاظفر بذات الدين تربت يداك. راهو هنا اذا كان هي باش تعيش في بلادك ممكن تتاثر وتسمع
0: تتغير
1: اما اذا كان انت باش تعيش في بلادها وتتحكم بقوانينها
0: فانت هو اللي باش تولي تابع.
1: وانا هنا نذكر فما حادثه يعني وقتها منذ سنوات صارت انه فما شخص مسلم متزوج من مسيحيه في دول غربيه فلما توفي بالنسبة لها معناتها كانت الرغبة متاحة باش أنها وهذه عادة منتشرة الآن في الغرب الحقيقة وأنا ذي شفتها في بعض الدول الغربية أنهم يحرقوا الجثث متاحهم
0: طبعاً.
1: يحرقوا جثة متاحهم فهي كانت الرغبة متاحة في حرق جثة
0: زوجها اللي هو احنا في ديننا
1: وأهل الميت اللي هم مسلمين كانوا رافضين
0: طبعاً.
1: فالمسألة يعني طرحت عند القضاء في الدول الغربية هذيك والقضاء أنصف الزوجة
0: هي أولى به
1: أي نعم حتى الحق اللي هي بتصرف الجثة متاع زوجها كما تحب يعني هنا ريت النظر في مآلات الأفعال بالنسبة للعكس توا زواج المرأة المسلمة من غير المسلم ما يقولش يعني كتابي ولا غير كتابي بغير المسلم فهذا حرام بالإجماع يعني أجمع العلماء قاطبة على أن زواج المسلمة من غير المسلم هذا محرم ويعني الأدلة في ذلك كثيرة وإذا كان نرجع للمذاهب الفقهية الأربعة نجد أنهم أجمعوا مش حتى الأربعة يعني كل مذاهب فقهية نخرج حتى من دائرة من أربعة
0: رباعي
1: نعم نجد أنها محرمة وكما قال عز وجل ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا تنكحوا يعني لا تزوجوا
0: المشركين بناتكم حتى يؤمنوا
1: الآية ويعني أدلة كثيرة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل حال.

0: دينا السمح.
1: عودة لدينا السمح على موجات إذاعة شباب، نجد التحية والترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا. نذكر 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا إذا كانت تحبوا أسئلتكم تحطوها على تحطوها على صفحة الفيسبوك. سامحوني عملت هكا وقفة لأنه نقرأ في تعليق ما فهمتوش. كريم ترابلس يقول توا هذا موجود عايشين معانا، نحب نفهم شنو اللي موجود وعايشين معانا. يا كريم طالبي واضح سؤالك، مثال شو واضح لنا سؤالك. وفضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي موجود باش يجاوبنا على كل الأسئلة. نذكروا أن موضوعنا هو الزواج، ولكن خذينا منطلق العزوف عن الزواج، أسبابه وشنو سبل ربما تخطي هذه الأزمة، وإذا كان تواصل هالعزوف هذا شنو ربما باش يكون تداعياته على المجتمع التونسي. فضيلة الشيخ احنا طبعا مجموعة من الآيات القرآنية اللي تحث على الزواج بوصفه آية من آيات الله عز وجل، وأحاديث للنبي الكريم فيها أيضا تشجيع على الزواج. أيها الشباب،
2: يا معشر
1: شباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. يعني هذا واضح، دعوة واضحة للزواج. وأيضا في الآية القرآنية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وآيات كثيرة وأيضا أحاديث نبوية كثيرة تحث وتحض على الزواج. ولكن كما قلنا احنا لاحظوا أنه فما تراجع، وحتى في الإحصائيات الأخيرة تعداد العام التونسي للسكان والسكنة يبدو أنه فما بيان لنسب في تراجع إذن الزواج.
2: نعم كذلك، شكرا لك أخوي محمد رمزي. ربما تحية لأخونا كريم قد يكون يقول هذا موجود، ممكن يقصد الزواج المحلل، يمكن
1: ربما يقصد، ولكن احنا جاوبنا على
2: على كل حال. احنا حتى ولو كان نحن نشوف الجانب ربما شرعي احيانا، فما شكون أخوي محمد رمزي، يعني احنا اكيد عن القانون المدني، وتحية للسادة العدول والمحامين والقضاة الى غير ذلك، لكن حين يجيك شخص ويعني يكون في اشكال الحقيقة لهنا نقول امشي لسماحة المفتي، يقول لك راهو طلقت بلفظ الطلاق، يعني يطلق مرة الأولى ويطلق مرة الثانية وبعد طلق مرة الثالثة. يعني هذا تصير للأمانة،
1: تصير برشا. هذاك السؤال متاعي، نعم شنو هو الحل؟
2: نعم من هنا الحقيقة
1: سماحة مفتي الجمهورية هو اللي نجم،
2: نعم هو اللي
1: عنده قول الفصل.
2: والحقيقة هنا هو المسألة واضحة هنا،
1: لكن لا رجعة فيه،
2: ما تنجمش تتحمل مسؤوليتها يا أخوي هنا برا السيد سماحة المفتي. تحية لسماحة المفتي هشام المحمود، وفما أسئلة ربما هو باش يسألهم لك باش يعرف حاجات معينة، باش أنها ينجم يقول لك هذا اللي عملته يتصلح ولا ما يتصلحش.
1: بالضبط، قول الفصل يكون عن سماحة المفتي الجمهورية الحقيقة.
2: يعني هذا يزمي باش هكاك نوحدوا المرجعية نتاعنا.
1: بالضبط،
2: لتوحيد المرجعية،
1: ما تكونش أقوال مختلفة.
2: نعم.
1: فما ممثل اللي هو سماحة مفتي الجمهورية ينجم هو يفتي ويتحمل المسؤولية أيضا فيما أفتي،
2: هو المرجع في ذلك. المسائل هذه اللي خاصة فقه الحوالي الشخصية متعلقة بالطلاق، لأنه أحيانا يعني فعلا يعني كارثة مصيبة، ولا في قضية الرضاعة مثلا يكون بعد 20 سنة زواج، يجي شكون يقول راو اسمع راو انتم أخوات راني رضعتك انت ورضعتها هي، ماهيش هذا حكم شرعي، شنو باش نعمل هنا؟ هنا فما أقوال، باش ناخذ القول المالكيه والقول الشافعيه، هل باش ناخذوه على انها رضعه واحده او خمسه رضعات مشبعات، والا باش ننظروا في الرضاعه كانت في الحولين،
1: يعني فيها تفاصيل
2: في الحولين ولا بعد الحولين
1: حولين.
2: يعني فيها برشا تفاصيل اخرى، فالهنا ماهيش يا حبيبي باش تجي انت تفتي فيها هكاك خاطر حفظت زوز ايات وقريت بعض الاحاديث باش تقولوا لا تحل لك او يحل لك او
1: مش بالبساطه هذه، مش بالبساطه هذه.
2: بالضبط، لازم يعطى
1: واحد ما يفتيش في المسائل هذه
2: على سماحه المفتي
1: بالضبط وهو الأعلم والأدرى.
2: ما فيش كلام بالضبط. حتى لهنا ينظر في مناطات المسائل بالضبط. ومناطات الأحكام
1: ومآلاتها
2: ومآلاتها طبعا بالضبط. مش أنه يفتي في المسألة وفقا لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتهادات الفقهاء في المسألة. فلذلك هذه المسائل الدقيقة دائما ما نحيلها على سماحة المفتي.
1: مفتي بالضبط.
2: من أسباب اللي خلتنا نتحدث في موضوعنا اليوم هو تراجع عقود الزواج، وهذه أسباب كثيرة. يعني يكفي أن حسب بعض الإحصائيات للمعهد الوطني للإحصاء أنه تراجع يعني بلغ ما يقارب الثلث، معناته يعني ثلث 33%.
1: 33%
2: يعني نسبة كبيرة، يعني
1: نسبة كبيرة جدا.
2: معناتها على 133 عقد يعني
1: ينقص،
2: يعني نسبة كبيرة. نحط نقطة استفهام، وهذه عندها أسباب كثيرة. فما الجانب الاقتصادي؟
1: معناها خلينا نفسره أكثر، كانوا يعقدوا معناها يعملوا عقد الزواج 100 ولاو 66 نقصوا 33
2: 33 أخرين ولا 34
1: ولا 34 وين مشاو؟ وعلاش؟
2: وعلاش؟ علاش النقص هذا مش ب 5 و10%؟ يعني عدد يعني نسبة
1: نسبة معتبرة.
2: نعم
1: 33% نسبة كبيرة.
2: وهذا يؤدي إلى طبعا تراجع عدد الولادات، وهذا يؤدي إلى التهرم السكاني، لأنه رأوا إحنا تول نفخر بأنه عدد الشباب الممتاز اللي عنا على مستوى العدد الحمد لله. يعني تونس بلاد يعني فتية وتسخر بالشباب،
1: ولكن في المستقبل في نظرة مستقبلية نشوف أوروبا. إحنا اليوم
2: أوروبا
1: اليوم أي القارة العجوز، نعم شوفوا ألمانيا، نشوفوا فرنسا، نشوفوا يعني
2: دنمارك وغيرها من الاسكندنافية، بريطانيا كذلك.
1: يعني عاملين حتى عروض متاع إغراء جو وتزوج
2: وجيب صغار
1: بالضبط،
2: ومعناتها امتيازات جبائية كبيرة
1: كبيرة جدا، وحتى امتيازات عينية مادية.
2: معناتها بعض الدول اللي اقترحوا بش أن المرأة اللي تنجب يعني 3 أطفال تعفى مدى الحياة من الجباية ومن الضرائب.
1: من الضرائب
2: يعني. وفما اقتراح في بعض البرلمانات الأوروبية أنها تجيب 2 أطفال أكل الأم هذيك المرأة هذيك تعفى من الجباية.
1: جباية.
2: أصلاً مدى الحياة.
1: في هولندا بخلاف الإعفاء من الجباية يعني يأخذوا أموال كبيرة
2: الأموال
1: جداً.
2: على الأطفال هذيك يعني على كل طفل يعني.
1: على كل طفل أموال تعفى يعني مدى الحياة من الجباية. يعني وتعرف الجباية عندهم هما كبيرة برشا
2: يعني مش احنا راهو رد بالك راه تقول سنين جباية هذا راهو جباية يعني
1: جباية جباية بالضبط.
2: نعم فلذلك هنا هذا التراجع عنده أسباب. فما الجانب الديني موجود، الجانب الديني بجانب ايش معناتها نقول الجانب الديني هو أنه الرغبة في الزواج لتحقيق معنى العبادة وتأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. مقصد مهم ذي
1: طبعا
2: أنه العبادة، ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني. يعني معنى مهم جدا أنه الإنسان يعني التدين وابتعاده عن المحرمات ومعنى لا يرضى لنفسه وعيذ بالله أن يقع في الفاحشة، فإذا يذهب إلى الزواج فيعني يحقق فيه يعني رغبات الجبلية البيولوجية الطبيعية فيه. فهذه
1: وهذا يعفيه من السقوط في المحرمات
2: ما حرم الله سبحانه وتعالى من الفواحش. إذن هذا الوازع يعني فترة نوعا ما
1: تراجع
2: وتراجع نوعا ما فيكون من أسباب يعني ما نقولش أنا ربما يعني أحيانا مش حتى ما نقولش عزوف تأخر السن
1: تأخر
2: يعني فما اللي يقول لك لا مش أنا ما نحبش نعرس، أنا نحب نعرس لأنه ما نقدرش. لهنا يجينا البعد الاقتصادي.
1: أي لهنا الاقتصادي، ولكن خلينا في البعد الأولاني فضيلة شيخ.
2: لكن نعم
1: اللي انطلقت فيه أنت اللي هو البعد يعني ربما تراجع هكا الوازع الديني.
2: نعم نعم باعتبار
1: بوصف أنه الزواج عبادة،
2: وجود العلاقات غير الشرعية خارج إطار الزواج
1: أصبح متاحا.
2: أصبحنا نتحدث عن ما يسمى اليوم بالأمهات العزيبات، أصبحنا نتحدث عن أطفال يولدون خارج إطار الزواج. يعني اليوم مثلا وهذا المجتمع الغربي اليوم تأخذ أنت في أمريكا ما يقارب عن أكثر من 1/3 الولادات هي خارج إطار الزواج. في أوروبا أكثر من الربع. يعني صحيح أنا في تونس ما ناش ظاهرة
1: مش نسبة،
2: لكن النسبة في ازدياد. عدد الأطفال اللي قاعدين يتولدوا خارج إطار الزواج، أيضا الإجهاض اللي قاعد يصير للفتيات، ما نحكيش عن المتزوجات ولكن الفتيات
1: العزيبات.
2: أيضا يعني نعم العزيبات فإنه أيضا عدد في ارتفاع. فربما من أسباب هذا التأخر في سن الزواج هذا ضعف الوازع الديني
1: ديني اللي
2: وممارسة
1: ربط علاقات
2: تلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة الباءة هي القدرة المالية والجنسية
1: لغير كل أي.
2: فالزواج أيضا يحقق يعني استقرار نفسي وإشباع لرغبات ليربي يجعلها مركوزة فينا سبحان
1: طبعا.
2: الله يعني هذه جبلة
1: جبلة طبعا.
2: سبحان الله يعني هذه كحاجة إنسان يعني جبله الله عليها غريزة فيه فيصرفها بما يرضي الله سبحانه وتعالى فهذه من الأسباب تخلي نوعا ما ذلك التراجع تلقى الشاب الذي يضعف عنده الوازع الديني يقول لك أنا نحقق في نزواتي في رغباتي خارج
1: إطار الزواج خارج الكلفة نعم. المادية وخير
2: خلي ملتون أحرص
1: خارج من المسؤولية وما إلى ذلك
2: نعم ثم فما سبب اللي هو الخوف من المسؤولية برشا يعني أصبح اليوم جهم عليه إيش معناتها يعني عنده إنه شوف الزواج راهو الفقهاء قالوا فيه الأحكام الخمسة أحكام فقهية الخمسة ينجم يكون الزواج واجب ينجم يكون حرام ينجم يكون مستحب ينجم يكون مباح فهمت يعني احيانا يكون الزواج واجب ايش معناته واجب يعني اذا كان لم يتزوج فهو اثم وممكن يكون يعني محرم في حقه يعني الزواج في حد ذاته تعتريه الاحكام التكليفيه الخمسه عند الفقهاء فهناك من هو قادر على الزواج ويعني يؤخره دون عذر رغم انه يقع في المحرمات يعني فما شكون اللي يعني عنده ربما رغبات يعني جنسية يقضي فيها خارج إطار الزواج رغم أنه قادر على الزواج ماديا حتى على مستوى النفقات
1: لأنه
2: عندوش مشكلة نجم يحل دار وما عندوش حتى إشكال فيها
1: لأنه فضيلة الشيخ احنا قلنا باش نخصوا حصة للحديث عن الطلاق قلنا باش نخصوا له حصة ولكن واحد من الأسباب هو مغالطة قاعدة تتداول في أنه نسب الزواج في تونس نسب مرتفعة جدا هذا قاعدين كلنا نسمع فيه الحقيقة هكا ولا
2: الزواج ولا الطلاق
1: الطلاق عفوا أنه نسب الطلاق في تونس مرتفعة جدا
2: ده.
1: هاي إحصائية معدل الطلاق الأردن 2.5 بالمئة السعودية 2.2% مصر 2.6% المغرب 3.9% تونس 1.4% يعني أقل نسبة ضمن 5 دول عربية تونس
2: مع أنه أكثر ربما دولة ونتحمل مسؤوليتي في ذلك أنه الطلاق فيها مصرح به هي تونس لأن نظام الطلاق رأو في تونس يختلف عن كثير من الدول العربية الأخرى يعني أنه مجلة الأحوال الشخصية تمنع أن يكون الطلاق خارج المحاكم
1: بطبيعة الحال يعني في إطار قانوني
2: نعم ثم الإجراءات للطلاق يعني خلينا نقول نوعا ما معقدة طويلة يطول أمدها خاصة بوجود مع وجود الأبناء
1: أبناء
2: فالنسب موثقة ما تنجمش تكون بالضبط. فماش طلاق خارج الإطار المدني
1: قانوني
2: فهمت لكن هذا تو كما قلت يعني موضوع اخر
1: هو الطلاق لا ان شاء الله نعتبر انا انه
2: لكن ربما
1: الحديث عن الطلاق
2: حالات الطلاق هو شوف حتى لو كان النسبه هي تظهر لكن العدد يعني كبير ساد
1: كبير بطبيعه الحال ولكن انا حبيت اعمل مقارنه
2: نعم.
1: بيننا وبين المجتمعات الاخرى
2: نعم. بالنسبه لينا
1: يعني ولكن كبير
2: عدد السكان نتاعنا يعني صغير مقارنه بمصر ولا كما قلت يعني لكن يقعد العدد مرتفع. مش النسبه مرتفعه ولكن العدد مرتفع. وربما هذا من
1: الاسباب اللي تخلي
2: عزوف وتاخر
1: على الجواز معرس تو ومصرف واموال وعائله
2: شاف وما شاف خوه كيفاش
1: بعدنا روحي في
2: شاف ومبوه كيفاش كذا
1: وجار وقريب واللي عرس في الصيف اللي فات
2: نفقه بعد اشتر شهرية تمشي للنفقة وهكذا علي أخويا فمني يصير نوع من العزوف رغم القدرة لأنه خايف
1: رغم القدرة بالضبط
2: لأنه هو بالنسبة لي خايف المؤسسة ولذا نعرف بعض الشباب قل لي يا أخوي ليش بنزوج يا أخوي كان أنا أخوي نزوج بعد ترسيلي في مشكلة
1: قروحي
2: أنا في المحاكم نلقى روحي اشتر شهرية تنحالي وكذا لا يا أخوي وهذا موجود
1: للأمانة
2: مانيش قاعدين نبرو
1: لا منبروش
2: نحن نشخصوا وقاعدين نبحثوا عن الأسباب الحلول تو نتحدثوا فيها فما أيضا الخوف من المسؤولية أنه فما اللي ما يحبش يتزوج لأنه بالنسبة ليه الزواج مسؤولية. هو يحب يقول لك أنا خويا
1: خليني شيء وحدي بالضبط
2: عامل جو ونبقى نتاخذ مرأة تقول لي وين مشيت
1: ومشيت وقتش مروح
2: وقتش مروح وكأي نحبش. نفس الشيء بالنسبة للمرأة تقول لك أنا خويا خليني يعني في دار بابا.
1: بالضبط رأوا العزوف لهنا رأوا مش الذكور بركة
2: خلينا
1: نكون واضحين حتى للفتيات تقول لك خويا أنا تخرجت قريت تعبت تخرجت نحب انا بيدي ان نستمتع بحياتي نشري سياره انا
2: نقول لك علاش
1: لا لا ولا ولات موجوده
2: لا لا
1: عقلي
2: معك معك
1: لا موجود
2: اقل شويه بخاطر الرجال نقول لك علاش
1: لان نسبه الرجال اكثر
2: مش حتى نسبه الرجال نحن نقولوا رجال كي رجال كي نساء في تونس تقريبا عندنا شطر يعني حسب الاحصائيات الاخيره 50-50 لكن خليني نقول لك حاجه اخرى انه الامومه عاطفة الأمومة عند المرأة أقوى برشا لأنها مرتبطة بسن زاد لأن شوف الأم يعني المرأة تحب تكون أم تطلع تهبط تكبر تصغر
1: في عمر معين تنجم تحرم تنجم تحرم من الشعور هذاك
2: في سن معينة تلقاها حريص على أنها تتزوج مهما باش تأخر
1: ولكن اي فما دات ليميت
2: تعرف اللي هي في عمر معين راهو الحباله كيما يقولوا احنا تولي ربما مختار في صحتها فما دابها
1: وتنجم تولي ما مش موجوده اصلا
2: نعم
1: مش موجوده
2: غريزه
1: أصلاً.
2: سبحان الله قويه طبعا. عند الام ان عند المراه انها باش تكون ام
1: غريزه الامومه طبعا
2: انها باش تكون ام هي. الرجل نجم يقول لك يعني حتى 50 سنه تو نتزوج مثلا رغم انه هو غلط
1: بطبيعه الحال
2: هذا غلط مش قاعدين نبرر
1: مش مبرر
2: ولكن قاعدين نطرحوا علاش يتم تاخير السن عند البعض. فاذا عدم الاحساس بالمسؤوليه لما ما نربيوش ابنائنا على المسؤوليه لما ندلهم اللي هما صغار وهذه من اسباب العزوف لما
1: شوشينو يعني فينا الحضاره لا تدوم
2: فيولي هو بالنسبه ليه
1: مرتاح بالضبط عليه باش يعمل روحي
2: صحيح
1: شيخ وحدي
2: مستمتع وكذا وندور
1: نحاول نجعد نمشي ناكل في ريستوران كيما قلت انت العلاقات هيك
2: نعم
1: موجوده
2: نعم ولا حول ولا قوه الا بالله
1: والعياذ بالله وغيره
2: نعم. فما ايضا جانب اللي هم جدا من نجم اقول لك ربما يعني اكثر سبب
1: اللي هو
2: الاقتصادي
1: اي بالضبط
2: اللي هي كثره البطاله راي نسبه البطاله في الشباب كبيره ياسر
1: مرتفعه
2: شوف الناس اللي هم مش متزوجين من دكاتره ما لقاوش عمل من خريجين
1: خريجين جامعات اللي وصلوا
2: يعني
1: جانب فاتوا 30 سنه
2: انا خلينا نقول لك انه راهو معظم الشباب التونسي على الاقل نحكي على ولد بلادي
1: اي
2: راهم يحبوا يعرسوا
1: طبعا لا طبعا يحب طبعا يحب
2: راهو كي توفروا الامكانيات
1: يستقر ويحب يعمل
2: يعني
1: اسره
2: يحب يعمل اسره
1: احنا بطبيعتنا نحب يكون عندنا ابناء واستقرار
2: الحمد لله مازال عندنا هيك سله الرحم والالفه والموده ونحب اللمه العائليه وكذا فالرغبه راهي موجوده
1: وحتى اللي يخدم حتى اللي يدخل يخدم يقول لك هاني نكون نكون شنو نكون نكون معناها باش نبني اسره
2: نعم نعم نعم فهذا الجانب اول حاجه أول حاجة هي البطالة ثم في الجانب الاقتصادي هي ارتفاع تكاليف الزواج المعطى الاقتصادي فيه زوز يعني أسباب رئيسية فما جانب اللي هو البطالة يعني لما
1: وإلا
2: ترتفع
1: وإلا حتى الأجور المتدنية
2: والأجور المتدنية
1: متدنية معنا أحيانا
2: التكاليف
1: تلقى واحد أجره ما يوصلوش في التنقل متاعه في ماكلته في لبسته في يقول لك باش نزيد نعمل روحي يعني مشكلة أخرى
2: فالارتفاع التكاليف فعلا تكاليف مشطة للزواج واليوم برشا يعني خاصة فم برشا ناس قاعدة تعان في بعضها
1: شكون يعلي أكثر
2: يعطيها
1: ربي يزيد
2: يعمل الزواج بالإمكانيات اللي
1: على قدر كسائي أمود ورجلي
2: سبحانه وتعالى إن شاء الله يكون أكيد فأنت ما تنجمش تعمل كيف
1: أنت
2: بخالتك هي عملت مانيش عارف كي تحب تعمل أنت كيف
1: على قدر كسائي أمود ورجلي كل قدير وقدره كل إنسان وشنو ينجم
2: أعظم الزواج بركة يقول النبي صلى الله عليه وسلم أيسره مؤونة شوف الجانب الاقتصادي مهم جدا روانا في الكتاب اللي هو النظام المالي في مؤسسة الزواج يعني أنا بينت أنه من أكثر أسباب السعادة الزوجية ومن أسباب حق السعادة الزوجية المعطى الاقتصادي وبينت أن المعطى الاقتصادي والجانب المالي يكون قبل الزواج من خلال الاختيار يعني أهمية الاختيار,
1: حسن الاختيار
2: على أساس المالي
1: ايش
2: معناتها أساس المالي يعني مش هو فقط أكيد
1: الزوز.
2: أنه فضفر بذات ديني تربت
1: يدك
2: كما قال إذا جاءك إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه لكن من حقك أنك ترفض على أساس مالي يعني أنت الدين متفاهمين فيه مريقل ما شاء الله كذا يجي نسأله توا على الجانب المالي الجانب المالي شنو هو اموره؟ ما يقدرش يقوم بداره، ما يقدرش يدفع كراه، ما مازال بوه يصرف عليه. سامحني برا حتى كتكون انت دين واخلاق.
1: بالضبط.
2: فهمت؟ ذاك علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه بنت قيس وقت اللي جاته ووقت اللي طلقت ثلاثا وجاوها ثلاثه يعني جاوا شكون يخطب فيها، فمن بين ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ما تزوجوش، قال لها ولا يعني على سيدنا معاويه. قال اما معاويه فصعلوك اي لا مال له، ما عندوش فلوس. قال ما تزوجوش. ولذلك الفقهاء يعتمدوا على مصطلح، مش الكل لكن فما المصطلح القوي في كتب الفقه وهو ما يسمى بمصطلح الكفاءة، وتحديدا الكفاءة المالية او ما يسمى باليسار. كثير من الفقهاء الحنفية وغيرهم يبينوا يعني إيش ضرورة اشتراط الكفاءة، بمعنى أن المرأة اللي تكون في طبقة اجتماعية معينة يلزم تتزوج من رجل يكون يساويها يظهرها في الطبقة.
1: في الطبقة بالضبط.
2: مهم جدا. معطى الكفاءة هذا هذه من مما يعين على نجاح، مش هو فقط.
1: لا واحد من لكن مؤشرات
2: مما يعين على نجاح
1: في نفس المستوى
2: الزوجية، لأنه فما راهو زوز عائلات باش يتساهروا باش يقربوا بعضهم، فما نجموش يكونوا بعاد على بعضهم. على قد ما يكون المستوى الاجتماعي ما بينات العائلات بعيد، على قد ما هذه بعدهم أكثر على بعضهم. فمهم جدا هو التقارب الاجتماعي وما يسمى باليسار ومصطلح الكفاءة المالية. بل حتى أكثر من هكا في كثير من كتب الفقه نلقاو ما هناك من تحدث عن الكفاءة في الحرفة. في الحرفة نعم الكفاءة في الحرفة، كثير من الفقهاء يتحدثون عن ذلك ويعتبرون أن هذا مما يسهم في نجاح العلاقة الزوجية، أنه يكون فما التقارب في الحرفة. يعني المصطلحات هذه مهمة جدا. ثم فما أيضا يعني الكفاءة يعني أو خلينا نقول الجانب المالي أثناء مؤسسة الزواج، اللي هي الذمة المالية والنفقة المالية ونفقة الزوج على زوجته إلى غير ذلك. وفما حتى يعني النظام المالي هذا يتواصل حتى بعد انفكاك مؤسسة الزواج، إما بطلاق فما ما يسمى بالتمتيع إلى غير ذلك، أو بموت ونتحدث عن الميراث، أو حتى بفقدان. ففما حقوق مالية تأتي بسبب فقدان الزوج اللي هو نعرفش عليه لميت لحي مثلا، موضوع آخر هذا. فالجانب المالي مهم جدا. فلذلك تأخر سن الزواج هو من أسباب تأخر سن الزواج، أيضا الجانب الاقتصادي وأيضا المهور المرتفعة والمشطة، أيضا فما لأسباب أخرى اللي هو طول فترة الدراسة أحيانا.
1: أخويا
2: محمد رمزي يعني بمعنى أنه البنية تقعد ربما 10 سنين تقرأ باش تاخذ دكتوراه مثلا، أو الطفل يقعد 12 سنة باش يخرج يولي دكتور، أو 8 سنين باش يخرج مهندس مع عام بطالة ولا عامين بطالة كذا. فهذا طول فترة الزواج وأنه صعب أنه يقول لك أنا في نفس الوقت أن إتيديون
1: ونتزوج
2: أو هي حتى إتيديون تكون متزوجة رغم أنه زوجها ينفق عليها، لكن فما صعوبة في ذلك.
1: خلينا فضيلة الشيخ احنا في دقيقتين الاخرانين بطبيعة الحال احنا قلنا، ولكن خلينا نذكره بأنه الزواج هو آية من آيات الله، وأنه شكل من أشكال العبادة، وأنه يسهم في بناء أسرة، وأن الأسرة هذه تسهم في بناء المجتمع، وأنه بدون الزواج المجتمعات قد تتفكك وتنهار.
2: نعم. شوف آخر خلينا نقول من آخر حصن وقلعة بقات للمسلمين في الجانب القيمي والمجتمعي والأخلاقي، الأسرة.
1: أسرة.
2: استحفظوا على الأسرة.
1: ضبط.
2: يبارك فيكم. استحفظوا على الأسرة، راهي ذاك اللي قاعدة
1: عماد المجتمع،
2: راهي الأسرة. ريت احنا كنقارن أنفسنا بالغرب، نجم يكونوا متقدمين علينا، مش نجموا أكيد متقدمين علينا في الجانب في جوانب يعني التكنولوجية
1: التكنولوجية.
2: الأسرة
1: بالضبط.
2: لا. يتمناوا لمتنا، يتمناوا رسالة الرحم تاعنا، يتمناوا بر والدينا، يتمناوا العلاقات الاجتماعية الصلب الأسرة هذه.
1: فخلينا نحافظ على هالكنوز اللي عندنا، كنوز كنوز وثروة حقيقية.
2: ندعموا الأسرة تاعنا،
1: ندعموا العلاقات الزوجية، ونساعدوا ربما هالشباب هذوما اللي ربما أحيانا معناه ظروف صعبة شوي،
2: نوفق بين
1: تعاونوهم شوية
2: يعني فالحلال كما يقولوا فالحلال.
1: نعم معناها الموسر علاش ما يساعدش يعني صدقة جارية انك تساعد
2: برشا يقولوا يا عرس توك امشي عرس ونعاونوك
1: ونعاونوك ومن بعد الناس الكل تيجي بالدروع تعاون يعاونوهم بالفرحه معناها يفرحون
2: يجيو يفرحون ان شاء الله. ايضا كما قلنا المهور والنفقات اللي خاصه مراسم الزواج
1: من بلغوش فيها
2: من بلغوش فيها بما يرضي الله
1: يسر ولا تعسر
2: وان يسروا فيها تو باذن الله يعني تكون الامور على احسن ما يرام. فما دام يكونوا فقراء كما قال سبحانه وتعالى يغنيهم الله من فضله. المهم الحد الأدنى موجود وتوكل على الله سبحانه وتعالى وحق على الله سبحانه وتعالى أن يعينك. أي من أراد أن يعف نفسه بإذن الله سبحانه وتعالى يبارك له المولى سبحانه وتعالى ويعينه.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
1: هنا تونس على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.

0: الآخرة وأولئك هم الخاسرون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج.
2: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
3: اذاعة الشباب من تونس.
2: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جون.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أصعب ما يمكن أن يفعله الإنسان أن يبقى حسن الخلق عندما يغضب. فأن تبتسم وأنت مرتاح أمر يسير، ولكن أن تضبط نفسك وأنت غاضب، وأن تختار الكلمة الطيبة وأنت قادر أن تجرح، فهنا تظهر حقيقة الأخلاق. ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس حلما وأحسنهم معاشرة لأهله. قال الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. المعاشرة بالمعروف ليست معناها أن تعيش الأسرة من غير خلاف، فالاختلاف طبيعي بين البشر، ولكن المطلوب أن نتعلم كيف نختلف من غير أن نهدم المودة. ومن أروع المواقف التي تظهر في حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض نسائه، فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين صحفة فيها طعام، فضربت التي النبي صلى الله عليه وسلم في بيتها يد الخادم، فسقطت الصحفة وانكسرت. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم؟ هل صرخ؟ هل أهان؟ هل حول الموقف إلى معركة أسرية؟ لا، بل جمع الكسرى وجمع الطعام وقال: غارت أمكم. ثم احتبس الصحفة حتى أتي بصحفة من عند التي كسرت صحفتها، فدفع الصحفة الصحيحة إلى صاحبة الصحفة المكسورة، وترك المكسورة في بيت التي كسرت. إنه درس في إدارة الأزمات الأسرية. فاللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد صباحكم بكل خير. عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية منذ 20 أوت بلغ 1,920,000 تلميذ، أي بنسبة 91.4% وفق وزارة التربية أمس. وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أفاد أمس بأنه تم فتح حوالي 26,000 موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها نحو 6,000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. توصل فعالية الدورة 8 للأسبوع الوطني للروبوتيك بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا لليوم الثاني اليوم. التظاهرة ستتيح للطلبة الجدد الاندماج في المحيط الجامعي، كما ستسمح للمشاركين بالاطلاع على آخر المستجدات في مجال الروبوتيك. تونس تحيي اليوم العالمي لمحو الأمية الموافق للثامن من سبتمبر من كل عام، عبر تنظيم ندوات وورشات وطنية ودولية تركز على التعلم مدى الحياة ومواجهة أشكال الأمية الحديثة. في العالم، الرئيس اللبناني جوزيف عون يدين التصعيد الميداني ويؤكد أن الاستهداف المباشر للمدن والمؤسسات الرسمية يعد تقويضا صريحا لاتفاق الإطار الموقع في واشنطن. ومسؤول الشؤون السياسية ببحرية الحرس الثوري الإيراني أفاد بأن على جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير.
1: محلى بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد حتى الطير لو بالحق شافك كلمة صباح الخير.
0: صباح الخير
1: محلى بشفافك
2: صباح النور
1: ينسعد.

كلمة صباح الخير وأحلى صباح لكم أنتم للناس اللي اختارت إذاعة شباب 3/8/2026. يا ربي العمل عليك والشدة فيك. صباح الخيرات، صباح المسارات، مرحبا بكم وين ما كنتوا ديما معنا على موجات إذاعة شباب المتينة جون. كل عدد اللي يبدأ معكم أنتوا حتى للعشرة متاع الصباح، إن شاء الله نهاركم أسعد أيام وين ما كنتوا. فوالا محلاها الموسيقى سختن مو برشا منكم اللي طلعوها الغنية تسهيل والرزق على الله. إن شاء الله ربي يرزقكم، إن شاء الله ربي يفتحها قدامكم، إن شاء الله كل الأدعية تكون مستجابة، كل واحد منا المؤكد وأنه عنده مجموعة من الأماني، مجموعة من الأحلام اللي إن شاء الله ربي تتحقق. كل واحد يعرف اللي شنو في قلبه، وكل واحد يعرف شنو اللي يحبه بالضبط. إن شاء الله ربي معكم، إن شاء الله موفقين. بداية يوم موفق للجميع، بداية أسبوع موفقة. اليوم نهار 3/8/سبتمبر، مرحبا بكم وين ما كنتوا. طريق السماء لكل مستعملي الطريق. بداية يوم موفق للجميع حتى العشاء تاع الصباح في المتينة جانا.

0: ماتينال جولد
1: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
0: ماتينال جولد
2: الماتينال جولد
1: مع سامي فرتونة.
3: اللهم املأ قلوبنا بالإيمان والسكينة، وارزقنا الصحة والعافية والرزق الحلال، واحفظنا من كل سوء يا رب العالمين.

0: الستة وثمانية واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب في الماتينا الجون. للي يسأل على حالة الطقس وبرشا البارح اللي هبطوا على لي ريزو سوسيو أنه بداية من نهار الخميس باش تكون فما بعض التقلبات الجوية على كل على ما يبدو وحسب التوقعات الجوية, وأنه بالفعل بداية من نهار الخميس باش تكون فما بعض التقلبات الجوية. وبرشا منكم اللي قاعدين يسمعوا فيني يقولوا إن شاء الله ربي يرحمنا بعد الصيف الاستثنائي اللي اتعدينا سنة. دونك التقلبات الجوية على ما يبدو زاد باش تكون مع الغون تخيل. احنا ان شاء الله من بعد شويه تنخذوا اكثر تفاصيل من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو بالنسبه للطقس اليوم استقرار العوامل الجويه مع كما قلت امكانيه تسجيل تقلبات جويه بدايه من نهار الخميس. الطقس اليوم سيكون عامه صافي الى قليل السحب, ولكن من المتوقع ظهور خلايا رعديه محليه اليوم بعد الظهر. وبالنسبة لدرجات الحرارة باش تحافظ على المعدلات ذاتها. بعد نشرة أخبار 7:30 كالعادة كل التفاصيل اللي كيما تعودتوا بها ناخذوها من المعهد الوطني للرصد الجوي. سينو محمد رمزي المنصوري وجولته اليومية في تفاصيل الأحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم في فقرة كيما اليوم.
1: كيما اليوم كيما اليوم.
2: صباح الخير, اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1905 يتم اختتام مؤتمر النقابات العمالية في بريطانيا واللي كان عدد أعضاؤه 1.5 مليون. أعلنوا تمسكهم بحرية التجارة والمطلب الأهم هو يوم العمل المؤلف من 8 ساعات, مطلب مشروع وتحقق على خاطر العامل عنده حياته الخاصة اللي لازمها وقت كما العائلة والترفيه والراحة. 1920 لجنة المؤتمر الهندي تتبنى برنامج المهاتما غاندي المبني على الكفاح السلمي والعصيان المدني في سبيل الاستقلال, وأهم عناصره مقاطعة البضائع الأجنبية وإيقاف التعاون مع المدارس اللي تديرها بريطانيا, يعني استهلاك هندي تعليم هندي مش هندي بالمعنى التونسي. الهند اليوم من أهم القوى الاقتصادية في العالم على خاطر بدأوا بخطوة صحيحة وحددوا الأولويات في لامان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
0: الماتينال جون.

0: في الماتينال جون.
1: ماتينال جون
0: كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: ماتينال جون
2: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من 2 للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: السبعة وخمسة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. احنا تقريبا المناوعة الصباحية الأولى اللي يوميا تبدأ معكم الستة حتى للعشرة متاع الصباح. البارح لي ريزو سوسيو الكلها تحكي على ترند الثمانينات برشا ديجا في تيك توك والانستغرام والفيسبوك. دونك البارح كان ترند الثمانينات اللي قلب لي ريزو سوسيو الكلها. هذايا البارح يا سيدي الناس كلها لقات روحها تحكي على نفس الحكايه. برشا اللي حبوا يجربوا ترند الثمانينات اللي جاء بقوه وكانه ما ثماش جمله معناها العباد كلها ولات تحكي وتحن ربما لايام الثمانينات. كما قلت انه فما ناس اللي عاشوه دايوغ اللي عاشوه فما برشا منهم خاصه بالنسبه للممثلين والمشاهير اللي هبطوا تصور الثمانينات ويقولوا من غير اي من غير موديفيكيشن. وبرشا زاد اللي ما عاشوش معناها هني في الثمانينات لكن حبوا يدخلوا في التوندونس هذه. دونك كما قلت معناها البارح الكلها ولات تخدم على ترند الثمانينات. علاش الترند هذا بالذات معناها علاش رجع بقوه؟ لانه في برشا نوستالجيا في حنين للماضي وخاصة الثمانينات لأنه يعني في الفترة ذيك كانت ثمة برشا ألوان برشا موزيكا اللي اترقص. دونك العباد كلها حبت باش تحن لك البريود هذيك اللي تتميز بالأصالة بالبهجة البسيطة بالموضة. وقتها شفنا البارح حتى معناها لي كولور معناها في فترة الثمانينات خاصة بالنسبة للنساء معناها الغوز. دونك حتى طريقة الكلام الكل مراجعوا بطريقة طبعا خاصة بالثمانينات. ربما برشا اللي يسألوا شنو الحاجات اللي ميزت الثمانينات في تونس. كي نحكيو على الثمانينات ما نجموش نساو الموسيقى والأغاني اللي بقات راسخة في البال معناها في مختلف السهرات. الموضة السراول الجاكيتات الواسعة كما قلت حتى البارح الأولاد معناها في الجاكيتات الواسعة بالنسبة لتوندونس الثمانينات والجو العام اللي فيه القاعدة العائلية واللمة والروح اللي كانت تجمع الحومة. دونك هذاك علاش حبيت نحكي شوية على ترند الثمانينات اللي هبط البارح بقوة على لي ريزو سوسيو.

0: 7:14 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. جو فو دو لامور دو لا بون هومور. زاز الغنية هذه قديش فيها برشا موجات إيجابية, وهي من اختيار في الحقيقة زميلنا عاطف الزليدي. عاطف اللي باش يقدم لكم توب سبور 7:14. عاطف صباح النور.
1: صباح النور سامي, تحية ليك كل مستمعينا.
0: جو فو دو لامور لاجوا
1: دو لا بون هومور.
0: جو عن كمية الموجات الإيجابية اللي تعطيها
1: لا ما سيغ لو كوغ. خير الدين السلطاني الكاتب الكاتب تاع الكلام عنده حكايه مشهوره, الفيديو نتاعو في يعني مشهوره برشا. علاش كتب الاغنيه هذيا؟
0: وعلاش كتب الاغنيه هذيا؟
1: هي قصه حقيقيه نتاع انه عنده علاقه بوحده من العائلات الارستقراطيه, وكان يعني متزوجين وتم فقدان حاجه غاليه في دارهم. بوها اتهموا انه هو اللي سرقها على اساس انه هو عربي تونسي بالعنصرية المعروفة في العائلات الارستقراطية في أوروبا. فكتب الكلام هذيك, قال أعطيني حتى منواغ ونشيتيل شنو نعمل بيه, ما عندي ما نعمل بيه هنا. لاموغ دلابونيميوغ هذاك شنو حاجتي, ما حاجتيش بالفلوس.
0: اكزاكتومون, وهو بالحق راه معناها بيقطع النظر على كل شيء. إنسان حتى كي تعطيه مليل الدنيا وكنوز الدنيا ويكون ماهوش مرتاح, ما ينجمش يكون مرتاح.
1: شورتو بون كومباني مع العباد اللي يحبها خير برشا من الفلوس.
0: دونك هنا هذاك علاش نجعوا الزاز اللي جو دلاموغ دلاجوا دلابونيميوغ. أي ساعات دونك اليوم في توب سبور شنو اللي عندنا؟
1: باش نحكيو اساسا على المنتخب الوطني التونسي للاواسط في كره اليد ومراسله عند فوزي بن سالم من ابيجان من الكوت ديفوار. باش نحكيو كذلك على رحله الفرقه التونسيه في المسابقات الافريقيه نهايه الاسبوع هذا.
0: التفاصيل هذه واكثر مع عاطف الزليدي في توب سبور.
2: صباح الخير, الطاقه والانطلاق, صباح النور والاشراق. تابعونا في الماتينال صبحيه سيف سبيسيال, نبداو نهارنا على العال. عد الموشتك تسمع

0: سبور.
1: أهلا وسهلا بالجميع في أولى مواعيد الرياضة في إذاعة الشباب. قبل نحكي على المسابقات الإفريقية والرحلات الفرق التونسية نهاية هذا الأسبوع إلى السنغال وكذلك إلى باماكو, نمشيو للكوت ديفوار مع فوزي بن سالم والحديث عن مشاركة منتخب الأواسط في أمم إفريقيا للأواسط من 5 إلى 12 سبتمبر. فوزي بن سالم مراسل الإذاعة التونسية في الكوت ديفوار.
2: عاطف, تحية ليك وتحية إلى كل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا. من أبيجان الإيفوارية اليوم تدرك البطولة الإفريقية الأوسط في كرة اليد جولتها الثالثة بعد راحة يوم أمس, واليوم نتعرف على باقي المنتخبات المتأهلة للدور الربع النهائي بعد ما كنا تعرفنا على 5 منتخبات إلى حد الآن. نحكي على المنتخب الغيني في المجموعة الأولى, المنتخب الأنغولي في المجموعة الثانية, تونس ليبيا في المجموعة الثالثة, والمنتخب المصري عن المجموعة الرابعة. اليوم بقية المنتخبات نتعرف عليها إن شاء الله بين الكوت ديفوار ورواندا في المجموعة الأولى, الجزائر ونيجيريا في المجموعة الثانية, أو الكونغو الديمقراطية والكاميرون في المجموعة الرابعة. هذه المجموعة اللي تهمنا, لأنه بعد نتائج هذه المجموعة اليوم أكيد باش نتعرف على منافسنا في الدور الربع النهائي يوم غدا الأربعاء انطلاقا من مفتاح متاع العشية بتوقيت الكوت ديفوار, الأربعة بتوقيت تونس. مبدئيا 9% نجم نقول الكونغو الديمقراطية تنطلق بحظوظ وافرة لاحتلال المركز الثاني, بما أنها تواجه منتخب الكونغو اللي انهزم في 2 مباريات الأولى, والمهمة تبدو صعبة نسبيا أمام المنتخب الكاميروني اللي يواجه المنتخب المصري المتأهل للدور الربع النهائي. المنتخب الوطني التونسي كان أجرى حصة تدريبية يوم أمس, كل العناصر على تم الاستعداد لهذه المباراة, مباراة تونس ليبيا اليوم انطلاقا من الساعة 3 بتوقيت تونس من أجل الحفاظ على المركز الأول في هذه المجموعة, المجموعة الثالثة. وبطبيعة الحال بداية من يوم الغد الأربعاء تنطلق الرسميات بالنسبة لهذه البطولة مع مباريات الأدوار الربع النهائية, واللي إن شاء الله نتمنى أن المنتخب الوطني التونسي يواصل المسيرة بنجاح, لما لا الفوز باللقب الإفريقي وال لعب الدور النهائي يوم السبت القادم والعودة باللقب إلى تونس مثل ما صار عام 2012 عندما توج المنتخب الوطني هنا في نفس هذه القاعة في نفس هذه المدينة. من أبيجان حدثكم فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية.
1: برافو فوزي, يعطيك الصحة. فوزي كذلك كان حاضر في 2012 مع التتويج التونسي في أبيجان مع منتخب الأوسط, إن شاء الله يكون حاضر كذلك في تتويج هذا السنة وهذا الموسم. دائما مع المستوى الإفريقي, لكن في كرة القدم نهاية هذا الأسبوع النادي الإفريقي يواجه في باماكو جوليبال مالي يوم السبت 12 سبتمبر انطلاقا من 15 بتوقيت تونس. السفر سيكون على متن طائرة خاصة يوم الخميس تقريبا في حدود الساعة 1 بعد الزوال, ماضي ساعة بعد آخر حصة تدريبية. لاعب الإفريقي الغامبي سيدو خان في مجموعة المنتخب الغامبي في مواجهة الصومال وكذلك غانا في التوقف الدولي القادم. سيدو خان يعود إلى المنتخب الغامبي بعد غياب لسنتين. كذلك السي اس اس يواجه في نهاية هذا الأسبوع يوم الأحد انطلاق من الساعة 6 شوتينج ستارز النيجيري. شوتينج ستارز يعود للمسابقة الإفريقية بعد غياب 27 سنة. مباراة هذه في الطيب الميري بتكون نهار الأحد 6 بتاع العشية دون حضور للجمهور بسبب عقوبة كانت تحصل عليها النادي صفاقس في آخر مشاركة ليه. بالنسبة لترجي جرجيس موعد مباراته مع ديومبرز السنغالي النهار السبت كذلك على الساعة 6 بتوقيت تونس. موعد السفر إن شاء الله اليوم دفعة أولى من اللاعبين والإطار الفني وباقي الوفد يتحول يوم الأربعاء إلى الدكار السنغالية. دائما مع اخبار ترجي الجرجيس اللي اعلن البارحه عن الغاء الجلسه العامه الانتخابيه اللي كانت مقرره يوم البارحه 7 سبتمبر بسبب عدم ورود اي ترشح في الاجل المحدده, وبناء عليه تقرر الدعوه الى جلسه عامه انتخابيه يوم الاربعاء 16 سبتمبر وفتح باب الترشح من جديد على ان يكون يوم 12 سبتمبر اخر اجل لتقديم الترشحات. بمعطيات مختلفة لفريق الجار الأولمبيك مدنين في الرابطة الثانية قبول ترشحات زوز ملفات لانتخابات أولمبيك مدنين المبرمجة يوم 11 سبتمبر نهار الجمعة المقبلة. ملف السيد عبد الرحمن الناصر وملف السيد جمال السعيدي هذوم زوز ملفات اللي تم قبولهم، ورفض ملفات السادة فيصل الخياري وكذلك طارق عرجون لنقص الوثائق. نذكر نهار الجمعة 11 سبتمبر انطلاق بستة بتاع العشية بقصر بلدية مدنين الجلسة العامة الانتخابية للأولمبيك. دائما مع أخبار الرابطة الثانية، عدد من أندية الرابطة رسلت رسميا للجامعة التونسية لكرة القدم من أجل طلب تأجيل تنفيذ عقوبة المنع من الانتدابات نظرا للظروف المالية الصعبة، بعد الفريق غير قادر على تسجيل الانتدابات الجديدة اللي قامت بها في هذه الصيفة. والجامعة ستستقبل الفرق المعنية هذا الخميس قبل 10 أيام من انطلاق الموسم. الفرق هي هلال الشابة، مستقبل قاسرين، أولمبيك مدين، سبورتينج المكنين، مستقبل جابس، والملعب الجابسي. دائما مع فرق الرابطة الثانية، محيط قاقرة أعلن عن انتداب اللاعب عزيز السكرفي. في التحكيم ينتظر اليوم العقد اجتماع لإدارة التحكيم مع اللجانها الموسعة بمشاركة رؤساء اللجان الجهوية للتحكيم ورئاسة المشرف العام سيد ناجي أجويني. في أوروبا اليوم عودة نشاط الشامبيونز ليغا الجولة الأولى انطلاقا من 6:15 بتوقيت تونس. أياك أثينا اليوناني يواجه لينز النمساوي، كلوب بروج البلجيكي يواجه أستون فيلا الإنجليزي انطلاقا من 8:00. مباراة القمة ريال مدريد الإنتر، بوروسيا دورتموند فيا ريال، بورتو مانشستر سيتي وليل بيتيس انطلاقا من 8:00. هذه المباريات إن شاء الله هاركم زين، إلى اللقاء.

27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. شكرا لعطف زليدي اللي قدمنا توب سبور. مرحبا بكم وين ما كنتوا. هذه إذاعة الشباب المتينة الجن المنوعة الصباحية الأولى، والموعد اليومي اللي يبدأ معاكم من 6 حتى للعشرة متاع الصباح. بعد شوية موعد نشرة أخبار 7:30 قدم معنا في الاستماع. أنا رجعين.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من الاثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: تقدم عملية التسجيل في منظومة الحياة المدرسية لتتجاوز 90%. فتح حوالي 26,000 موطن تكوين مهني من بينها نحو 6,000 لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وتونس تحيي اليوم العالمي لمحو الأمية وسعي نحو تحديث استراتيجيتها لمواجهة الأمية الرقمية والبيئية. أسعد صباحكم بكل خير، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية تقدمها لكم نسرين العرفاوي وهذه تفاصيلها. بلغ عدد تلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية منذ 20 أوت الماضي 1,920,000 تلميذ، أي بنسبة 91.4% وفق أرقام نشرتها وزارة التربية. الأرقام أشارت أيضا إلى أن عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم الترسيم وصل 1,809,000، أي بنسبة 86%. أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس خلال يوم العلم الخاص بالمتفوقين من مراكز التكوين، أفاد بأنه تم فتح حوالي 26,000 موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها نحو 6,000 موطن لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا. وعن أهم الاستعدادات للعودة التكوينية الجديدة يتحدث وزير التكوين المهني والتشغيل.
6: أثناء عملنا منظومة التسجيل عن بعد، الدفع الإلكتروني سواء بالنسبة للتسجيل لمباشرة التكوين أو للانتفاع بخدمات المبيت والمطعم. فتحنا حوالي 26,000 موطن تكوين. اليوم رقم آخر ماذا بينا نركز عليه اللي هو تم 6,000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17,000 للمبيت. الجديد في السنة التكوينية هذه اللي هو تم إحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعلم مرافق حياة والعديد في المنظومات الشمسية والشبكات الاتصال، وتم 21 مركز تكوين مهني، تم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك نعرف اليوم الذكاء الاصطناعي طبعا هو تحدي للناس كل، اليوم تم إدراجها في البرامج التكوينية، وسيتم في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني اللي باش تمكن المكونين من أعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
5: وبمناسبة يوم العلم الخاص بتكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية، أفاد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود أمس بأن هناك توجه لإحداث نحو 1,200 شركة أهلية، مؤكدا أن الوزارة تعمل على مزيد دعم هذه الشركات وتوفير التسهيلات اللازمة لها للمساهمة في امتصاص البطالة ودفع التشغيل. وأوضح الوزير أن منصة رقمية خاصة بالشركات الأهلية تم إحداثها على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني، وهي حاليا في مراحلها الأخيرة على أن تصبح متاحة لفائدة الراغبين في بعض هذه الشركات دون إخلالات أو مشاكل تقنية. تتواصل لليوم الثاني اليوم فعالية ودورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. التظاهرة ستتيح للطلبة الجدد الاندماج في المحيط الجامعي، كما ستسمح للمشاركين بالاطلاع على آخر المستجدات في مجال الروبوتيك. مدير المعهد صلاح ورهاني.
7: الدورة الثامنة للأسبوع الوطني الروبوتيك هو كان قبل يتعمل بالويكان، توا السنة ارتقينا مع إيتروازو باش يكون على مدة أسبوع، على خاطر باش نعطيو فرصة للطلبة جدد باش يتأقلموا معناها مع الانفيرونمون بتاعهم الجديد، في نفس الوقت كلهم فرصة باش يشوفوا شنو ليزاكتيفيتي يتعملوا في دومين تاع الروبوتيك، وتكون فرصة سمان بس إيتروازو يقدم لنا أهم ما قاعد يصير على مستوى العالم في دومين تاع الروبوتيك. ثم محاضرات دونك على مستوى عالمي، عندنا ديزانفيتي جاينا من إيطاليا، عندنا انفيتي جاي من الرياض، عندنا زادة شركاء متاعنا من النسيج الصناعي والنسيج الاقتصادي اللي هما ساهموا دونك في تمويل الأسبوع متاع الروبوتيك، وفي نفس الوقت هما باش يحاولوا يعملوا إليا ما بين التكوين الأكاديمي وما بين النسيج الصناعي، وتكون فرصة زادة للطلبة اللي يتفركس على مثلا ما مشاريع نهايه التخرج ولا طلبه جدد اللي يحبوا يفركسوا على معناها بوسيبيليتي دومبوش باش يلقاو صناعيين معناها بحذهم يسالوهم وتحل لهم معناها بيبان اخرين.
5: في مثل هذا اليوم الموافق للثامن من سبتمبر من كل عام تقام الاحتفالات السنوية باليوم العالمي لمحو الأمية الذي أقرته منظمة اليونسكو لأول مرة في عام 1966 وبدأ الاحتفال به في عام 1967. ومنذ ذلك التاريخ تسعى دول ومن بينها تونس إلى تعزيز آليات التعلم مدى الحياة وتحديث استراتيجيتها لمواجهة الأمية التي تغير شكلها مع الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي. يسرى شيبوب.
8: ترتكز الشعوب على محو الأمية لإثراء معارفها واكتساب مهارات أوسع نطاقا وقيما أعظم أثرا ومواقف وسلوكية أعم وأشمل من أجل ترسيخ ثقافة سلام دائم يسودها احترام المساواة وعدم التمييز. احتفالية تأتي هذه السنة تحت شعار محو الأمية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار ليكون فرصة لتقييم التقدم المحرز وفهم التحديات القائمة والمستجدة بصورة أفضل وصياغة جداول الأعمال المستقبلية الخاصة بمحو الأمية في ظل عالم سريع التغير. هذا وقد دعت اليونسكو لاحتفال عالمي بهذه المناسبة اليوم وغدا في المكسيك بالتعاون مع حكومة المكسيك، وسوف يتخلل الفعالية إقامة حفل لتوزيع جوائز اليونسكو الدولية لمحو الأمية. وعلى الصعيد الوطني تحتفي تونس بهذه التظاهرة من خلال تنظيم ندوات فكرية وملتقيات أبرزها ملتقى انتظم أمس بالعاصمة تحت عنوان إعادة تصور التعلم مدى الحياة في القرن الحادي والعشرين نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهارا. المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس رانيا طه أكدت في تصريح للأخبار أن محو الأمية يجب أن يتخذ شكلا جديدا ليشمل الرقمية والبيئة منها، خاصة في ظل التحولات الرقمية والاقتصادية والاجتماعية المتسارعة.
9: ما عدنا نحكي فقط عن محو الأمية للقراءة والكتابة، عم نحكي عن محو الأمية بشكل شامل وأكبر. بالنسبة للمحو الأمية الرقمية، محو الأمية البيئية، محو الأمية مهمة كتير لتمكين الإنسان من الولوج إلى الخدمات، من المشاركة في المجتمع بشكل فعال وإنه يدافع عن نفسه. إحنا شايفين كل الهجومات الرقمية اللي عم بتصير الآن على كل فئات المجتمع. تعداد الوطني للسكان في تونس أشار بأنه نسبة الأمية في تونس 17%، لكن ما بين النساء هي 22%. بالشباب طبعا النسبة أقل بكتير، وإحنا بنتمنى إن إحنا نوصلها ل 0% بتونس. كأمم متحدة بنحاول ندعم الحكومة التونسية، المجتمع التونسي من خلال البرامج والرؤية الوطنية اللي بتشوفها تونس.
8: يتخذ الاحتفال بمحو الأمية هذه السنة شكلا جديدا ينسجم مع المتطلبات والتحديات البيئية التي تعيشها الإنسانية من أجل النهوض بمحو الأمية للجميع دعما لبناء مجتمعات سليمة ومستدامة.
5: أعلنت إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة عن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. وأكدت إدارة الرعاية الصحية الأساسية أنه قد وقع توزيع الدفتر على جميع أقسام ومخابر الأمراض الوراثية والخلقية سواء في القطاعين العمومي أو الخاص بكامل تراب الجمهورية. ومن المبرمج أن تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية اليوم الدورة التكوينية عن بعد لفائدة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف الدفتر وكيفية استخدامه. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: تقدم عملية التسجيل في منظومة الحياة المدرسية لتتجاوز 90%، فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين مهني من بينها نحو 6000 لفائدة الحاصلين على شهادة البكالوريا، وتونس تحيي اليوم اليوم العالمي لمحو الأمية وسعي نحو تحديث استراتيجيتها لمواجهة الأمية الرقمية والبيئية. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك،
10: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع الصوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينا الجون
0: مع سامي فرتونة.
4: صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. رجعنا بعد نشرة أخبار السبعة ونص، مرحبا بكم من ما كنتوا. إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. الجمعة الأخرانية هذه قبل القراية، إن شاء الله عودة موفقة للجميع. حالة الطقس كيفاش باش تكون من هنا للجمعة الجاية؟ وشفنا وأنه حسب التوقعات الجوية وأنه فما تقلبات جوية باش تبدأ بداية من 10 سبتمبر، وكل التفاصيل باش تكون مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوية.
0: طقس اليوم
4: سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي باش يعطينا اكثر تفاصيل عن حاله الطقس اليوم. سليم صباح النور ومرحبا بك.
5: صباح الخير سامي وصباح الخير كيف مستمعين ذات الشباب.
4: اهلا وسهلا بك، هاته معك انت. خلينا ناخذ فكره عن حاله الطقس اليوم، وحسب ما شفت وحسب التوقعات الجويه وانه الاستقرار في العوامل الجويه متواصل مع ارتفاع صغير على مستوى درجات الحراره، لكن بدايه من يوم الخميس على ما يبدو انه فما باش تكون تقلبات جويه، هكا ولا لا؟
5: صحيح، هو اليوم يكون طقس قليل السحب، بينما العشية تكثف السحب بالمناطق الغربية وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار، تشمل خاصة ولايات الكياف، سليانة، جندوبة، باجة، القصرين، ماهيش بتكون كميات كبيرة، تكون كميات ضعيفة في المتوسطة. بالنسبة للرياح من القطاع الشمالي بالشمال والقطاع الشرقي بالوسط والجنوب تكون ضعيفة في معتدلة، والحرارة اليوم في استقرار نسبي وين تتراوح القصوى بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 و 39 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في تونس العاصمة سجلوا 36 درجة كحرارة قصوى. غدوة إن شاء الله كيف حال الجو متاع اليوم، سحب قليلة صباح، العشية تكثف السحب بالمناطق الغربية للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار، بينما الحرارة غدوة في ارتفاع طفيف نتيجة تحول الريح من القطاع الجنوبي. ارتفاع طفيف وين تتراوح عامة بين 35 و 41 درجة، وتكون في حدود 33 درجة بلجهة الوطن القبلي. غدوة إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 39 درجة كحرارة قصوى. بينما كما قلنا نهار الخميس باش نكونوا معنيين منخفض علوي للضغط الجوي، يكون محمل بالهواء البارد، وباش ننتقلوا من وضعية جوية حارة نسبيا ومستقرة إلى وضعية جوية مضطربة تكون مصحوبة بالأمطار، تكون محليا غزيرة مع رصاقة البرد وانخفاض في درجات الحرارة. باش تشمل خاصة مناطق الشمال وتشمل تدريجيا محل الوسط. إن شاء الله مازلت نهار الجمعة كيف مناطق الشمال ومحلي الوسط والجنوب تكون معنيين بالأمطار، إن شاء الله تكون طالع خير على موسم فلاحي واعد.
4: فوالا دونك الأمطار ماهيش باش تكون أمطار عابرة، معناها فما أمطار غزيرة اللي باش تكون معناها يعني بداية من 10 سبتمبر، والطقس باش يكون بارد، معناها حتى النسمة نحسوها باردة، هكا ولا؟
5: صحيح، هو بداية من نهار الخميس الأمطار باش تبدا مناطق الشمال والوسط، ونهار الجمعة تتواصل انخفاض في درجات الحرارة باش تبدا نهار الخميس بمناطق الشمال وتدريجيا الوسط والجنوب، فما انخفاض في درجات الحرارة بمقارنة بالأيام التالية، انخفاض ب 4 إلى 5 درجات. إن شاء الله زاد
4: باش تتواصل معناها التقلبات الجوية هنا، نحكي معناها وأنه شهر سبتمبر معناها على المدى البعيد باش نحسوا اللي هو خريف معناها ما عادش باش تجينا كالسخانة والارتفاع على مستوى درجات الحرارة.
5: ارتفاع درجة الحرارة بالطبيعة ساعات يجيونا نهارات نقول احنا قويل الرومان سخان شوية أكثر المعادلات العادية، ونهارات طاحين شوية نحاول نقعدوا في حدود المعادلات العادية. بالطبيعة نحن غدو باش نخرجوا نشرة المتابعة متاعنا على الوضعية الجوية الجاية، نحدوا فيها الولايات والكميات المتوقعة وحتى الانخفاض في درجات الحراره.
4: واضح، شكرا ليك سليم، يعطيك صحه. سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. 7:47 هذه اذاعه الشباب المتينه الجن حتى للعشره الصباح.

0: 7:57 ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا في الماتينا الجون لنهار 3/8/2026. واليوم 8 سبتمبر، واليوم يحتفل باليوم العالمي لمحو الأمية اللي هو مناسبة أقرتها منظمة اليونسكو عام 1966، وبدأ الاحتفال الرسمي بها عام 1967. طبعا اليوم العالمي لمحو الأمية اللي يهدف إلى تسليط الضوء على أن القراءة والكتابة حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة لبناء مجتمعات مستدامة وعادلة. بالنسبة لسنة 2026، وكان الشعار الرسمي لسنة 2026 هو محو الأمية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار. كما قلت أنه سنة الاحتفال والذكرى مرور 60 عام على إقرار هذه المناسبة الدولية من قبل اليونسكو. ربما بالأرقام ما كنقدم وخاصة بالنسبة لتونس، 22.4% هي نسبة الأمية لدى النساء في تونس مقابل 12% عند الرجال. والتفاوت هذا ماهوش حتمي، بل يستدعي التحرك والعمل من أجل التغيير. وبمناسبة اليوم العالمي لمحو الأمية 2026، كانت السيدة رنا طه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس كانت افتتحت أشغال ورشة العمل إعادة التفكير في محو الأمية في القرن 21 نحو مجتمعات أكثر شمولا واستدامة وازدهار. طبعا الورشة هذه هي بتنظيم صندوق الأمم المتحدة للسكان اليونسكو، برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، والسيدة رنا طه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس لميكروفون إذاعة الشباب.
1: ما عدنا نحكي فقط عن محو الأمية للقراءة والكتابة، عم نحكي عن محو الأمية بشكل شامل وأكبر. محو الأمية رقمية بيئية، محو الأمية مهمة كتير لتمكين الإنسان من الولوج إلى الخدمات، من الحصول على حقوقه، من المشاركة في المجتمع بشكل فعال وبشكل واعي، وإنه يدافع عن نفسه. تعداد الوطني للسكان في تونس أشار بأنه نسبة الأمية في تونس 17%، لكن ما بين النساء هي 22%. طبعا هذا يختلف بالريف غير عن المدينة إلى آخره. بالشباب طبعا النسبة أقل بكتير، وإحنا بنتمنى إن إحنا نوصلها ل 0% بتونس. إحنا كأمم متحدة بنحاول ندعم ونكون يدا بيد مع الحكومة التونسية ومع المجتمع التونسي من خلال البرامج والرؤية الوطنية اللي بتشوفها تونس.
0: طبعا ورشة العمل هذه اللي تهدف إلى تعزيز محو الأمية بمختلف أبعادها، محو الأمية الوظيفية كالقراءة والكتابة والحساب لتعزيز الاستقلالية والكرامة، محو الأمية الرقمية لتطوير المهارات اللازمة للتعامل مع عالم رقمي متحول يومي ومتزايد الترابط، محو الأمية البيئية لفهم التحديات المناخية. اليوم نحكي برشا عن التغييرات المناخية والتحديات المناخية بشكل أفضل، وتعزيز القدرة على العمل محليا. طبعا هي مبادرة في إطار التزام الأمم المتحدة بمبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب. دونك هذه تقريبا حبيت نقدم فكرة عامة عن تفاصيل الاحتفال الخاصة باليوم العالمي لمحو الأمية، لأنه في العصر الحالي المفهوم ما عادش مقتصر على فك الأبجدية التقليدية معنى القراءة والكتابة، لأنه امتد ويشمل أبعاد جديدة اللي تواكب متطلبات القرن 21. دونك كما الأمية الرقمية والتكنولوجية، ضروري اليوم نحكيه على التعامل مع الأجهزة الذكية والتطبيقات الذكاء الاصطناعي والإنترنت. ضروري وقت اللي نحكيه على الدراية الإعلامية والمعلوماتية من خلال مهارات التفكير النقدي وفحص مصادر الأخبار والمعلومات لتفادي التضليل. كنا قدمنا وحكينا عن فهم التغييرات المناخية وكيفية حماية موارد الأرض. دونك كلها هذه مواضيع مهمة. دونك حبيت هنا نرجع فيما يخص احتفال تونس طبعا باليوم العالمي لمحو الأمية، وتونس اللي تمتلك تجربة تاريخية رائدة في محو الأمية وتعليم الكبار اللي بدأت منذ فجر الاستقلال بالتركيز على التعليم العمومي الإجباري، لأنه هذه نقطة مهمة برشا، التعليم العمومي الإجباري. وعلى الرغم من النجاحات الطويلة، لكن ربما اليوم فما تحديات كبيرة، تحديات هيكلية جديدة اللي ترتبط بتغيير مفهوم الأمية في القرن 21. دونك هذاك علاش حابين اليوم 8 سبتمبر دونك اللي هو اليوم العالمي لمحو الأمية ويحتفل به يوم 8 سبتمبر من كل عام. نعود نذكر وأنه اللي هي مناسبة أقرتها منظمة اليونسكو عام 1966 وبدأ الاحتفال الرسمي بها منذ 1967.

0: يصبح الخير، يصبح النور،
1: أحلى صبحية، أحلى موسيقى.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك،
1: تسمع صوتك.
2: الماتشينال جول
3: مع سامي فرتونة.

0: 8:12 ديما على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، ديما معنا طبعا الاكتواليتي اللي تلقاوها حاضر. الاكتواليتي طبعا كي تكون من مصدرها. اليوم باش نحكي عن العودة المدرسية. بون، هو اليوم 8 سبتمبر، معناها جمعة، مازالت قد جمعة جاي كيما اليوم يبدأوا تلمذة دخلوا للقسم. إن شاء الله ربي معهم، إن شاء الله المجهودات كلها تكلل بالنجاح والتوفيق. دايخ فما بعض المدارس الخاصة اللي تبدأ قبل شوية، ولا رياض الأطفال، ولا بعض المؤسسات الجامعية. المؤكد أنه معروف على سبتمبر اللي هو شهر العودة المدرسية، ويتجدد الموعد السنوي للعائلات التونسية مع رحلة البحث عن الكتاب. الكتاب هذا موجود ولا مش موجود؟ المستلزمات الدراسية، رحلة يرافقها أثناء رهان وطني كبير على الرقمنة لتخفيف العبء عن الأولياء والمكتبات على حد السواء، لتسليط الضوء على مدى جاهزية السوق التونسية، توفير العناوين، حقيقة أسعار الكتب، وكيفاش باش تغير التطبيقات الرقمية الجديدة كابوس توابير الانتظار عفوا. دونك خطر، لأنه سنوين تلقى فما كتب ساعات اللي ما تجيش، ساعات ما ثماش في المكتبة هذية، كما قلت أنه توابير الانتظار اللي تبدأ قدام المكتبات. دونك حابين ناخذ أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، لأنه أنا حسب ما شفت على الصفحة الرسمية الخاصة بوزارة التربية، جديد العودة المدرسية، عنوان البحث عن كتابك المدرسي، تابع التطبيق، ابحث عن كتاب على هاتفك الجوال. دونك شنو هي الحكايه بالضبط؟ شنو هي التطبيقه هذه؟ دونك كل التفاصيل باش تكون مع سي كريم داود، المتصرف المفوض للمركز الوطني البيداغوجي بوزاره التربيه. صباح النور سي كريم، ومرحبا بك معنا على موجات اذاعه شباب.
1: صباح الخير ليك وجميع مستمعي إذاعة الشباب، يومكم سعيد.
0: مرحبا بك معنا. دونك باش نحكيو اليوم عن محور الرقمية والابتكار. اليوم في العودة المدرسية فما جديد للبحث عن كتابك المدرسي، تابع التطبيق، ابحث عن كتاب. دونك باش نفهموا شنو هي التطبيق هذه، كيفاش تعمل، هل فعليا وانه ستنهي طوابير الانتظار وربما معاناة الاولياء في البحث عن الكتب الناقصة؟ هيت معك انت، خلينا ناخذ اكثر تفاصيل.
1: شكرا سي سامي، يعطيك الصحة على الاستضافة. احنا اليوم مازال اسبوع على العودة المدرسية، تقريبا كل الكتب تم طباعتها، وقبول تقريبا 97% من الكتب المدرسية، فبعض العناوين مازالت ما دخلتش وهي قليلة جدا، معناها خاصة في المرحلة الاعدادية والمرحلة الثانوية.
0: السكريم لو تسمح، السكريم لو تسمح باش نجدوا الاتصال بيك، لانه نوعيه الخط ماهوش واضح برشا. لحظات وتتصل بيك زميلتي ألفة نصيب باش يكون كيك الصوت واضح، لانه مهم وقت اللي نحكيه على جاهزيه العوده المدرسيه 2026 2027، ومدى توفر العناوين والنسخ في السوق. اليوم دونك نحكيه على رقمنه الكتب تطبيقة أبحث عن كتاب، لأنه هنا مهم، وأنه كن طمنوا التوانسة، وأنه رو فما أكثر من 90% من العناوين في الأسواق، لكن إذا كان باش تكون فما بعض الإشكاليات الخاصة بالتطبيقة هذه، هل كل الكتب معناها يعني موجودة في التطبيقة هذه أبحث عن كتاب؟ دونك هذه فيما يخص جديد العودة المدرسية 2026-2027. سي كريم داود معنا من جديد. به سي كريم، مرحبا بك من جديد، نواصل معك الحوار، تفضل.
1: يعيشك. كما قلت لك، معناها تقريبا كل العناوين تم طباعتها، لا جديد يذكر في العناوين هذه السنة، حافظ على نفس الأسعار، والمركز الوطني هذه السنة أضاف تطبيقها تحمل على الهاتف الجوال اسمها تطبيق أبحث عن كتاب. هذه تطبيق أوقع، معناها تطويرها بكفاءات وإدارات المركز الوطني البيداغوجي كوسيلة لتقريب الخدمة للأولياء والتلاميذ. يعني الولي أو التلميذ اللي ملقاش الكتاب في المكتبة المجاورة ليه، نجم يدخل التطبيق هذه ويمشي للكتاب اللي غير ما موجود، ويمشي يلقاه في مكتبة أخرى ويستطيع اقتناء هذا الكتاب.
0: فوالا، به في الخدمه الرقميه الجديده سي كريم، هذه ابحث عن كتاب، معناها كل العناوين اللي خاصه بالكتب والمبرمجة طبعا في رزنامة وزارة التربية. الكل موجودين في الموقع هذا؟
1: كل موجودين في الحال. وقت الولي يدخل التطبيق يمشي الولاية نتاعو للمعتمدية، يمشي للمستوى نتاع التلميذ و معناها الريفيرونس الكود نتاع الكتاب ويبحث عليه، تخرج المكتبات المتوفر فيها الكتاب هذايا.
0: اليوم نحكيه عن جاهزية العودة المدرسية ومدى توفر العناوين والنسخ في السوق، لأنه المركز كان أعلن عن توفير ملايين النسخ وتغطية نسبة عالية جدا من حاجيات الجهات.
1: نعم
0: أي.
1: احنا تقريبا المركز الوطني البيداغوجي برمج السنة هذه 14 مليون نسخة للكتب المدرسية مع مخزون استراتيجي تقريبا 1.5 مليون نسخة، أي تقريبا 15.5 مليون نسخة. اليوم تقريبا كما قلت لك نسبة القبول بتاع الكتب تقريبا 96% 98%، ونسبة التوزيع في الجهات معناها فاقة 78%.
0: لا به معناها فيما يخص جاهزية العودة المدرسية، والحمد لله من المفروض وأنه سنة ما عنيش مشاكل معناها في مدى توفر العناوين.
1: لا ما عنيش مشاكل، ومن هنا لآخر الأسبوع
0: أي.
1: كل الكتب تكون موزعة على الجهات وموجودة في المكتبات.
0: فوالا، ونفس الأسعار معناها يعني كيما عملوا ما ثماش معناها تغيير لا في الأسعار لا في المناهج والعناوين لهذا العام.
1: حافظنا سنة هذه على نفس العناوين، وبالنسبة للأسعار عن ثلاث سنوات لم نغير بأسعار الكتب المدرسية.
0: به مهم ذي وقت اللي نحكيو فيه اليوم التوانسة كي قاعدين يسمعوا فينا معناها ونطمنوهم، وأنه تم توفير أكثر من 90% من العناوين في الأسواق. هنا نحكي عن بعض الأولياء في الجهات الداخلية اللي مازالوا ربما يتشكوا شوي من نقص بعض المواد. وين يكمن الإشكال هنا سي كريم؟ يعني هل هو في التوزيع وإلا في نسق الشراء؟
1: والله في الحقيقة سنين
0: أي؟
1: التوزيع كما قلت لك احنا معناها تقريبا عملنا اكثر من 77% معناها نسبة التوزيع، واحنا في نسق تصاعدي من الناس داخل الاسبوع فعلا تم عملية التوزيع. وفي نفس الوقت بالنسبة احنا عندنا المؤشر اللي نقيسوا به معناها المدى وصول الكتاب للولي والتلميذ وعملية التزويد عند الكتبيين، هو المبيعات عند الكتبيين عندنا تقريبا توا نسبة المبيعات 70% للعاد الفترة هذه تفوت 80%، يعني العملية متاع التزود قاعدة تتم بصفة تصاعدية. وكيف قلت لك معناها فما زوز يضم الحاجات العملية متاع التوزيع وعملية البيع هي مرتبطة في الحقيقة ببعضها.
0: عملية التوزيع وعملية البيع. به اليوم الكراس المدعم اللي هو الحقيقة كل عام يمثل معضلة كبيرة مع بداية سبتمبر، نحبوا ناخذوا منك معناه توضيح معناه حاسم للمستمعين حول دور المركز البيداغوجي في هذا الملف، معناه تحديدا فيما يخص الكراس المدعم.
1: شوف بالنسبة للكراس المدعم ليس من اختصاص المركز الوطني البيداغوجي، لا علاقة للمركز البيداغوجي بالكراس المدعم. ورش المدعم ثم جهة أخرى كما وزارة التجارة هي اللي تشرف على عملية الطباعة وعملية التوزيع والبيع. وبالنسبة للمركز الوطني ليس له أي علاقة بالكراس المدرسي، لأن في بعض الأحيان خلط يقع الكتاب المدرسي والكراس المدرسي، وفي الحقيقة ما فهم حتى علاقة بين الكتاب المدرسي والكراسي المدرسي.
0: جوستمو انا علاش سالتك معناها السؤال هذا، لانه هكا عرضوني دي فيديو معناها اني كلكو بار ديما الناس عندهم مشكله فيما يخص الكراسي المدعم، وين المركز البيداغوجي في الوضعيه هذه وفي المسالك الموازيه. دونك حابين نوضحوا انه راه المركز البيداغوجي راه ما عندوش حتى علاقه بالكراسي المدعم.
1: ما عنده حتى علاقه بالكراسي المدعم،
0: واضح.
1: احنا فقط كوزاره التربيه
0: أي؟
1: يعني عطينا للاولياء والتلاميذ قائمه في الكراسات المطلوبه، حتى في بعض الأحيان ثم طلب كبير على الكراسات، ثم في بعض الأحيان عدد يكون غير معقول من طلب الكراسات. احنا عملنا قوائم كوزارة التربية، في الحقيقة وزارة التربية تنسق مع وزارة التجارة وحتى في كرة المدرسة والكراس المدعم، على خاطر يهم معناها التلاميذ أبنائنا التلاميذ معناها في العودة المدرسية، لكن ليس هناك علاقة مباشرة بالكراس المدرسية.
0: واضح. شكرا سي كريم، يعطيك الصحة على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، بارك الله فيك. كريم داود المتصرف المفوض للمركز، الوطني البيداغوجي بوزارة التربية. شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. دونك حبينا ناخذ التفاصيل اللي تخص الخدمة الرقمية الجديدة وتطبيق أبحث عن كتابي اللي هي كتابي.apk. دونك تلقاو كل التفاصيل والموضحة تلقاو طبعا الريبلي على صفحة الفيسبوك الخاصة بإذاعة الشباب غادي جون تونيزي باج أوفيسيال. من المفروض وأن الخدمة هذه اللي ستنهي ربما طوابير الانتظار ومعاناة بعض الأولياء في البحث عن الكتب الناقصة بالتعاون مع المكتبات. 8:22 دقيقة، هذه إذاعة الشباب المتينة الجون حتى للعشرة الصباح.

28 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، قد يجون تونيزي باج أوفيسيال، صفحة الفيسبوك على ذمتكم. مرحبا بكم ومرحبا طبعا بكل الاقتراحات، احنا معاكم حتى للعشاء تاع الصباح. الاكتواليتي الموسيقى طبعا والبلاي ليست اللي في كل مره تكون متنوعه ما بين التونسي والشرقي والغربي. شكرا لكم اللي تختاروا في كل مره وانكم تبداوا الصبحيه معنا في الماتينا الجون على موجات اذاعه الشباب. من بعد شويه الموعد باش يكون طبعا خاص مع الطربيات كما تعودتوا بها بعد موجز 8:30 معنا على موجات إذاعة الشباب طبعا، وألفة نصيب اللي باش تكون حاضرة في فقرة ستوري تيلينغ بعد الترابيات اللي باش نقترحوها عليكم إن شاء الله بعد الموجز معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: الماتينال جون
1: مع سامي فرتونة.
2: ولا
3: الميدلي هذي اللي باش تسمعوه ان شاء الله بعد موجز الثمانية ونص معانا على موجات اذاعة الشباب قطمانة في الاستماع. انا رجعينا

0: انتم تسمعوا في الماتينا الجن كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. فتح حوالي 26 ألف موطن تكوين بعنوان السنة التكوينية الجديدة، من بينها نحو 6000 موطن لإفادة الحاصلين على شهادة البكالوريا وفق ما صرح وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود. عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية منذ 20 أوت بلغ 1,920,000 تلميذ، أي بنسبة 91.4%. الأرقام أشارت أيضا إلى أن عدد التلاميذ الذين دفعوا معالم الترسيم وصل إلى 1,809,000، أي بنسبة 86%. تتواصل لليوم الثاني على التوالي فعاليات دورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيك بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. التظاهرة ستتيح للطلبة الجدد الاندماج في المحيط الجامعي، كما ستسمح للمشاركين بالاطلاع على آخر المستجدات في مجال الروبوتيك. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. وأشدت الوزارة على ضرورة تصدي الأولياء كشريك أساسي لانتشار الفضاءات الفوضوية التي تستقبل التلاميذ على غير الصياغة القانونية وفي حماية الأطفال من جميع التهديدات والمخاطر المحتملة. إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة تعلن إطلاق دفتر متابعة الأطفال حاملي متلازمة التثلث الصبغي 21 لأول مرة في تونس. ومن المبرمج أن تنظم إدارة الرعاية الصحية الأساسية اليوم دورة تكوينية عن بعد لإفادة أطباء الخط الأول للتعريف بأهداف الدفتر وكيفية استخدامها. في أخبار العالم، أسفرت موجة من الهجمات التي شنها الحوثيون في وقت مبكر من اليوم عن إصابة 73 شخصا حسب ما قالت السلطات السعودية. استأنفت روسيا ضرباتها المكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف عقب وقف إطلاق نار قصير حسب ما قال مسؤولون أوكرانيون اليوم. انتهى الموجز، القاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
4: إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك.
3: تسمع صوتك.
4: تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سامي فرتونة

48 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. ريهام عبد الحكيم في عاش أو غلبانة، مرحبا بكم وإن ما كنتوا ديما معنا في الماتينا الجونة. نوعه في الموسيقى ما بين التونسي والشرقي والغربي. ديديكاس عيد ميلاد، عيد ميلاد هاني تو نشوف على لي ريزو سوسيو محمد علي. محمد علي كل عام وانت حي بخير إن شاء الله العقبة المية سنة. كيف كيف زاد صابرين صابرين ان شاء الله عام الفرحه وعام السعاده وعام النجاح. ودعاء الجسمي زاد دعاء الجسمي اللي بعثت تحب غنيه مزيانه برشا، علاش سبيسيالمون باش تكون بنت اختها سدين اللي اليوم تحتفل بعيد ميلادها. دونك ديديكاس من عند خالتك دعاء الجسمي كل عام وانت حيه بخير.

0: كل عام وانتم حيين بخير. إذا كنا مولودين في نهار كيما اليوم نهار 8 سبتمبر الفنسيب أنت مكش نهار 8 سبتمبر
1: صباح شوي صباح النور أهلا بيك
0: كل عام وانتي بخير
1: عايشك
0: خاطرين رجعت من كونجي اليوم
1: أي بون روتور
0: سيمي مرحبا بيك معنا أهلا وسهلا بيك أميرة زيدي نسلم عليك برشا أميرة زيدي قلت لك أميرة راهي هذه المتينة الجون ماهيش ديديكاس راهي القصة وموقف وأنت بتكلمني مرحبا بيك يا أميرة أنا ديما رانا نخاطبوا فيك ونحكيوا معك ما نعرفش علاش على بهاء السلطان يبدو انا ماشي لبهاء السلطان
1: اي في بالي بيه مش تحضر
0: ماشي مش تحضر وموقف وانت بتكلم رد بالك لا تقعد واقفه من السهريه كامله اميره اي سيدي ديريكت مون نمشي مع الفرنسي في فقره ستوري تيلينغ
2: ستوري تيلينغ استضافه لاصحاب القصص الملهمه
1: هكا تبدا حكايتنا من القصرين وين الصبر يخلق الامل وين الوجيعه تولي قوه مروه بناني طفله في عمر 12 سنه فاقت في نهار على واقع جديد بدنها ما عادش يطوحها كيف قبل وحكمت عليها الظروف تقعد على كرسي متحرك كان ينجم يكون الكرسي هذايا حبس متاعها جديد وكانت تنجم ترضى بالحسابات وتكون مجرد رقم في قائمه البطاله او الاعاقه اما مروه بنت القصرين كانت عندها نظره اخرى امنت من اعمق نقطه في قلبها اللي التغيير ما نستنوهوش يجينا التغيير احنا اللي نصنعوه بيدينا خبت وجيعتها قرات خذت الباك اداب وزادت كملت شهادة التكوين في الاعلامية دقت البيبان الكل عملت تربص في البلدية لوجت على خدمة في القطاع العام والخاص اما البيبان الكبار كانت مسكرة في وجهها حد اخر في بلاصتها كان ينجم يئس اما مروة قالت كان الباب مسكر ننجز ونحل ثنية جديدة كيفاش كانت فكرة
3: على الكونجين تاعي هي المطلقة تاعها لعمرها سنة خلوه ياسر تحب ناخذ ما حبش نبقى حابسه دونك بعد ما عملت دوره تكوينيه لدامه لمده عام مشيت عملت ستاج في بلديه في سوسه مدينه سوسه وبعد فينا جيت نهار وشت على خدمه ما زيدتش لكن هذا كله ما خلانيش نحبس ونقول كتب في جينا نبقى حابسه حبيت نعمل مشروع خاص بحكم في وزارة الشؤون الاجتماعية يعرفوني برشا ويعطوني مقبل إني أنا نحب نخدم وإني نحب نحل بروجي الفكرة عملي فيها الحبيب والأصحاب ونشمي لوحدي إلى الفكرة قلت لها علاش كانت بحكم هي الفضاء هذا جديد في الأول من نوعه في القصرين مش موجودين في هذه القصرين قلت أنا علاش لها يعني ما نحبش فضاء يكون هكايا وهي قلت كفكرة وحلمة صغيرة بدأت شوي بشوية تدور وطبقت على أرض الواقع
1: ومن هون بدأت الرحلة بدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية مرافقة من مكتب دراسات في القصرين رسمت حلمتها على ورقة أول فضاء عمل مشترك في حي السلام بالقصرين بلاصة كليماتيزي مجهزة بالبيسيات الاتباع انترنت سريع وبلاصة للراحة بلاصة تلم المهندسين الطلبة تلامذة والمكونين اللي لوجوا على راحة البال والتركيز بسوم في المتناول في جوان 2023 تحل الباب والضحكة ملات الفضاء مروة هي اللي تسير في كل شيء وحدة تتكفل بالحجوزات تتبع الصيانة تهبط على الفيسبوك تقابل الناس بضحكة وسعبال خلى الحرفاء يجيوها حتى من خارج الولاية الوزارة أثت وعائلتها وقفوا معها راجل واحد باش الوقفة تكمل
3: حليت البروجيكت الحمد لله كان عقده عنده عامين تحمل عام 2023 فيه يعني قطع فيه قدمت كل شيء يعني الصالة كبيرة لها صار كبيرة تاع الاجتماعات تاع دورات تكوينية متاع على الاتجاهات مثلا اللي حاب يحضروا مكان اللي يحبوا يراجعوا مثلا اللي حاب يكريبيو كيف الصلاة تكون متوفرة على بنته كيف يعني اللي يسحق في الإعلامية أو يسحق في خدمة على الأوتوماتيك عندي دي بي سي موجودين متوفرين عندي في القاعة وكذلك يعني مثلا حتى اللي باش يكري يطالع فيلم ولا اي حاجه استلمت يعني كونفيرمي من كل شيء وايتكي من كل شيء
1: مروة ما كانتش ديما هكا كين تقبل حشامة من إعاقتها تتخبى من عينين الناس وتحب العزلة أما خويتها الزوز اللي هما زادة من ذوي الإعاقة كانوا السند وخاصة خوها مكي اللي كان يشد بيديها ويقولها أخرج الحياة أكسر القوقعة ونهار اللي يتوفى مكي تكسر شيء كبير في قلب مروة أما تولد في بلاستو قوة ما تتهزش من هاك النهار خرجت مروة للشارع ولات ناشطة في المجتمع المدني دخلت في منظمة إيطالية لإدماج ذوي الإعاقة شاركت في في دراسات وعملت الخير اكتشفت اللي الكرسي متاحها ما كانش عائق، كان هو الدفعة اللي تحرك فيها الجبل.
3: اللي حط هدف في حياته نجم يحصل ليه، حط روحك انك انسي شخص لازم تكون فاعل ومنتج في سواء في عائلتك سواء في محيطك سواء في ولايتك، وبإذن الله توصل.
1: مروة اليوم تفكرنا وتفكر كل حد حاسس بروحه مكسور، إعاقتك عمرها ما كانت حاجز، هي المحرك. افتخر بظروفك، حول طاقتك للبناء، وأثبت للناس الكل اللي أنت عنصر منتج وفاعل وفاعل ومش على حد.
3: زي ما أنا بقول إنه هو الإعاقة عمرها ما كانت حاجز مش أنت تكون فاعل في المجتمع، عمرها ما كانت أسباب باش أنت تتسبب بها وتقول أنا ما نجمش نوصل، لا تنجم توصل لإرادتك لعزيمتك لثقتك في نفسك أكبر كل شيء.
1: حكاية مروة ما هيش مجرد قصة نجاح عادية، هي دليل قطع اللي الإرادة الحقيقية تنجم تقلب الموازين وتصنع المعجزات من قلب أصعب الظروف. مروة اليوم مشيت بعيد برشا وهزت معها أمل أجيال كاملة في القصرين وفي تونس الكل، باش تثبت لنا اللي الكرسي المتحرك ينجم يعجز بدن أما عمره ما كان قادر يوقف روح تحب تعيش وتنجح. قصة تخلينا ناقفوا احترام وتقدير لكل طاقة إيجابية ترفض الاستسلام، وتفكرنا ديما اللي الوجيعة مهما كانت عميقة تنجم تتحول لأقوى حافز يوصلنا للي نحبه عليه.
0: شكرا ألفة، يعطيك الصحة وإن شاء الله بالتوفيق المروة. وفي كل مرة طبعا لسكسس ستوري اللي نحكيه فيهم معاك من خلال فقرة ستوري تيلينج. 8:57 على موجات إذاعة شباب المتينة الجون حتى للعشرة الصباح.

0: التسعة وعشرة دقائق ديما على موجات إذاعة شباب. مرحبا بكم حتى للعشرة متاع الصباح في المتينة الجون. باش نحكي عن المبادرات والحملات في الحقيقة التطوعية، الحملات خاصة بالنظافة كلك سواء بالنسبة للمؤسسات التربوية وإلا طبعا لمختلف الجهات. باش نحكي على مدينة نفطة، مدينة نفطة من ولاية توزر، مبادرات وحملات لحماية المدينة والنهوض بها بيئيا. هنا نحكي عن تلاحم العمل التطوعي العفوي بالنسبة للمواطنين بالنسبة للشباب مع المجهودات الدولة طبعا والوزارات المعنية ليعاد الروح والنفس لوين بالضبط للواد القديم بنفطة، واللي في الحقيقة من خلاله هو أهالي جريد اللي قاعدين يقدموا في درس كبير في المواطنة الفعالة. كيفاش انطلقت المبادرة هذه؟ كيفاش تحولت بالضبط إلى استراتيجية تنموية مستدامة؟ كل ويكاند بدأت تو عندها مدة، لكن كل ويكاند في نفطة فما مبادرات كما قلت كبيرة. حبينا نفهمه وحبينا ناخذ أكثر تفاصيل، ومشكور على تدخله معنا النائب نزار الصديق. صباح النور سي نزار ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة شباب.
1: أهلا وسهلا بك ويا سامي، مرحبا بك، مرحبا بكافة مستمعي إذاعة شباب.
0: أهلا وسهلا بك. دونك نحكيو عن المبادرة البيئية الأخيرة بنفطة، دونك والملحمة البيئية الأخيرة في مدينة النفطة بجهر وتنظيف الوادي القديم. معناها هي تخلينا ناخذ أكثر تفاصيل كيفاش جات الفكرة، كيفاش كان هذا الالتفاف الشعبي العفوي من أهالي المنطقة والجالية بالخارج أيضا اللي مشاركين فيه. تفضل.
1: شكرا لك خويا سامي. نحب نوضح هو أن الوادي ينطلق من منطقة رأس العين بنفطة، وهو أشهر المعالم الطبيعية والسياحية ويعد القلب النابض للواحة التاريخية بالمنطقة. وكان الوادي هذا هو المصدر الرئيسي لتغذية واحة نفطة بالمياه، يعني عبر عشرات العيون الطبيعية اللي طبعا بمرور الوقت نصبت ما عادش موجودة شاحت. فكان ثم تنسيق يعني مع بعض مكونات المجتمع المدني ومدونين وفاعلين يعني بالجهة لانطلاق حملة لتنظيف الوادي هذا، خاصة بعد ما قامت بلدية نفطة يعني بالطبع بالتنسيق مع وزارة الفلاحة ووالي توزر على حفر بئر يعني بعمق 150 متر. فلاحظنا يعني انخراط كبير جدا يعني من مواطني نفطة للمساهمة في العمل هذا. حقيقة اللي عملوه أهالي نفطة في تنظيف مجرى الواد بالإضافة لمبادرات مزيانة أخرى موش كالواد بركة، كما تركيز مجسمات في لورومبوا، كما تشجير بعض المناطق. صراحة يعكس وعي كبير جدا، مشهد صراحة يرد الروح لما ناس تحب بلادها وتخاف عليها، الناس الكل يعني شمرت على ذراعاتها بالصغار.
0: هو جوستمون سي نزار انا حبيت باش نسالك في الاطار هذايا، معناها كيفاش نجحتوا معناها في خلق التناغم هذايا ما بين العمل التطوعي للمواطنين وفي نفس الوقت لانه خذيتوا معناها تم دعم الاليات التابعه لوزاره التجهيز والاداره الجهويه، يظل هكا ولا لا؟
1: صحيح الحقيقه راهو في البدايه ما كان معناها ركم الادارات الكل اللي تحكوا، خاطر اللي عنده تراكس في نفطه، اللي عنده دركتور، اللي عنده اي اليه من المواطنين هبط يعاون وينظف معنا. فبعدين بلديه نفطه مشكوره بالياتها كيف يعني بالتنسيق مع ولي توزر، يعني كل اليات الحمايه المدنيه والتطهير الكل هبط وينظفوا معنا، فكان مشهد عظيم حقيقة. يعني تشوف الصغار والنساء ونساء يعني هاب الناس كلها عاونت، راهو اللي عاون بفلوس، اللي عاون بلوجستيك، الناس الكل يعني من مختلف يعني منطقة نفطة وحتى من برا من أبناء البلاد يعني في الخارج، الناس كلها قاعدة تعاون.
0: فوالا باه المبادرة هذه تحديدا وقتاش بديت هي ومازالت متواصلة؟ قلت لي كل ويكاند يظل هكا ولا لا؟
1: كل ويكاند تقريبا عندها 10 أسابيع، كل يوم سبت وأحد الصباح مع 5:30 تهبط الناس يتلموا وسط البلاد وين الواد، يمشوا مع بعضهم الناس الكل، كل واحد يعمل في حاجة، كل واحد ينظف من ناحيته.
0: فوالا كل واحد ينظف من ناحيته. ومازالت متواصلة معناها الحملات هذه، خاطر ساعات تلقى فما حملات التطوعية، حملات معناها تنظيف تكون ظرفية لفترة معينة، لكن أنا حسب ما شفت أنه أنتم مازلتوا مواصلين، لانه جهر الواد معناه ماهوش مجرد التجميل للمدينه، لكن باش يكون شريان حياه مائي معناها هكا ولا لا؟ لانه التنظيف هذا باش ينعكس على رطوبه الواحه وتغذيه الميده المائيه، خاصة اليوم نحكيه على أزمة المياه وأزمة الجفاف والمشاكل اللي تعاني منها المجامع المائية بالجريد.
1: شوف خويا سامي، اللي ما يثلج الصدر يعني راه كل سبت وأحد نلقوا العدد يزيد ينزيد،
0: أهي
1: كل سبت وأحد المواطنين تتحمس أكثر، فالعدد بالعكس ونمشي وين ينزيد، فالحماس ونمشي وين يكثر وين يمشي أكثر وأكثر. فهذا اللي خلينا يعني نزيدوا يعني دورنا، نتحمسوا اكثر ونعاونوا اكثر وندعموا اكثر. مجهود حقيقه عظيم جدا، وكل سبت يعني يتواصل ويتراكم وينزاد، هذيك الحاجه الممتازه وحاجه الباهيه.
0: فوالا، والمبادره كانت انطلقت بفكره عفويه من مواطنين بالجهه هكا ولا لا؟ كانت فكره عفويه هي،
1: مواطنين ومدونين، هي مجرد فكره انطلقت ولكن انخرط فيها الجميع.
0: أي.
1: كل انخرطوا فيها.
0: فوالا، ان شاء الله بالتوفيق ليكم سي نزار. شكرا ليك.
1: شكرا
0: على
1: ليك
0: كل التفاصيل.
1: كلمه اخيره فقط
0: فضل.
1: عبرك سامحني.
0: تفضل.
1: كل ما نرجوه انها تعاوننا وزاره السياحه ووزاره الفلاحه
0: لحفر
1: بئر عميقه يعني لدعم تدفق الماء في راس العين، لانه البئر هذا اللي حفرناه المده الاخيره بئر معناه ما يتجاوزش 150 متر. فدعوة إلى وزارة السياحة خاصة باش تعاوننا في حفر بئر عميقة.
0: فوالا، إن شاء الله صوتكم وصل. شكرا لك سي نزار، بارك الله فيك النائب نزار الصديق، شكرا على كل التفاصيل هذه اللي قدمتنا. دونك مدينة نفتة، مدينة نفتة من ولاية توزر، والمبادرات والحملات لحماية المدينة والنهوض بها بيئيا. 9:16 دقيقة، هذه إذاعة شباب المتينة الجن حتى للعشرة متاع الصباح.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جول.
2: الماتينال جول
3: مع سامي فرتونة

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوت.

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: 9:23 ديما على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوية موعد موجز 9:30، لكن قبل ذايا حبيت باش نحكي عن عيسوية أريانا اللي باش تكون بمقام سيدي عمر بوختيوة. دونك برشا ناس اللي مغرومة بالإنشاد الصوفي، برشا ناس اللي مغرومة بالأغاني الدينية وبالعيسوية. دونك مواعيد في الحقيقة قارة اللي يبداو يستناو فيها. الموعد تحديدا باش يكون نهار 13 سبتمبر، عشوية عيسوية تريانا. حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى الموضوع، ومشكور على تدخله معنا بالتليفون مروان الجمالي عن جمعية المحافظة على التراث بأريانا. مروان صباح النور ومرحبا بك.
4: صباح النور خويا أمين أرجيه.
3: مرحبا بك يا سيدي، أهلا وسهلا بك. دونك نحكيو عن العيسوية والموعد السنوي لعيسوية أريانا، وين باش تكون بالضبط، شنو البرنامج اللي باش يكون فما. هات معك أنت، خلينا ناخذوا أكثر تفاصيل، تفضل مروان.
4: خذوا ربي نهار الأحد 13 سبتمبر عن الخرجة السنوية نتاع سيدي عمر بوختيوة. هي في الحقيقة الخرجة هذه نختموا بها الموسم الصيفي تاع العيسوية.
3: أي
4: كنا في شهر أوت عملنا الخرجة الكبيرة في سيدي بوسعيد، وتوا أنا الخرجة هذه نتاع سيدي عمر بوختيوة نهار الأحد 13 سبتمبر.
3: أي
4: بعد صلاة العصر نتقابلوا في الزاوية غاديكا نقراوا الحزب سبحان الدين نتاع العيساوية.
3: اي
4: ومن بعد نبداو في العمل العيساوي
3: في العمل. هذي
4: كما كل عام
3: هذي نهار الاحد بعد صلاة العصر، قلت لي هكا ولا لا؟ في مقام سيدي عمر بوختيوة.
4: اي مع الاربعة نتاع العشية سيدي عمر بوختيوة في راويد وراويد ولاية أريانا مدينة راويد.
3: قلت لي بعد صلاة العصر من الأول، شنو الفقرة الأولى اللي باش تعملوها؟ معناها باش تعملوا ذكر من الأول، شنو بالضبط معناها
4: الفقرة الأولى وكيفاش تصير هي العمل في الزواهي؟
3: اي
4: نعملوا العادة هذيك بالسناجق، نعملوا الخرجة بالسناجق والبنادر.
3: اي
4: عبارة معناها دخلنا للزاوية بالعادة هذيك، ومن بعد نقراو حزب سبحان الدين. هو في آيات قرآنية، ذكر بتاع آيات قرآنية متجمعة، وصليوا على سيدنا صلى الله عليه وسلم. يوفى الحزب يبدأ العمل العيساوي المعروف اللي تعرفوا العبيد، ذكر هذاك تاع العيساوية، ورد القدوم، ومن بعد المجرد اللي يتخدم بالإيقاع معناها بالكف بالتصفيق، وبعد البنادر وعكاشة والجو هذاك الكل معروف العيساوي.
3: وقديش تدوم معناها العرض هذا؟ قديش يدوم معناها؟ غادي هو باش يصير في مقام سيدي عمر بوختيوة غادي
4: القام. اي هاكا من الوقت ما بين صلاة العصر وصلاة المغرب، يلزمنا قبل صلاة المغرب نكملوا العمل نتاعنا يعني باش نصلي المغرب ما بين العصر والمغرب معناها نقولوا نحن نتاع ثلاثة سوايع.
3: العيسوية عندها جمهورها، برشا ناس يحبوها هكا ولا لا؟ دونك المؤكد انه يجيو كل عام، يجيوكم برشا ناس معناها.
4: يجيو تبارك الله. هو ابار الأريانية فما ناس مغرومة معناها تجينا حتى زيار معناها من برشا بلايص اخرين، برشا مدن اخرين، فما ناس مغرومة بالعيسوية.
3: فوالا اكزاكتومون. دونك نعاودوا
4: اصلا هي راهو العيسوية راهي هي فن و معناها أبار روحانيات وأبار الصوفي اللي فيها.
3: أي
4: هي في الأصل جدا فن، فيها فما ناس مغرومة، فما موسيقيين مغرومة معناها كبار يطنطوا العيساوية، باش يسمعوا المجردات ويسمعوا البراول، فيها معناها فنيات كبيرة.
3: خبيا إن شاء الله بالتوفيق ليكم يا مروان، يعطيك الصحة. شكرا لك خويا. دونك حابين نذكروا انه نهار الاحد هذا 13 سبتمبر 2026 ما بين العصر والمغرب، دونك باش تلقاو عيسوية أريانا بمقام سيدي عمر بوختيوة. بالنسبة للناس اللي مغرومة بالعيسوية والأجواء الصوفية، دونك الموعد هو نهار الاحد هذايا ما بين العصر والمغرب بمقام سيدي عمر بوختيوة. 9:27 دقيقة، راجعين بعد الموجز حتى للعشرة تاع الصباح في الماتينال جون على موجات إذاعة الشباب.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية. عدل موجتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخبارية. وزارة التربية تفيد بأن عدد التلاميذ المرسمين في منظومة الحياة المدرسية منذ 20 من أوت الماضي بلغ 1,920,000 تلميذ، أي بنسبة 91.4%، وأن عدد التلاميذ الذين دفعوا معاليم الترسيم وصل إلى 1,809,000، أي بنسبة 86%. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تدعو الأولياء إلى ضرورة تسجيل أطفالهم بمؤسسات الطفولة الخاصة المستوفية لكافة الشروط القانونية والمدرجة بالموقع الرسمي للوزارة. تواصل فعاليات دورة 8 الأسبوع الوطني للروبوتيك بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا. التظاهرة ستتيح للطلبة الجدد الاندماج في المحيط الجامعي والاطلاع على آخر المستجدات في مجال الروبوتيك. رواية الغروب الخالد لحسنين بن عمو تتحصل على جائزة ابن خلدون العلوم الإنسانية والاجتماعية لسنة 2026. وفي العالم استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وقلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة. ارتفاع حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي في لبنان منذ الجمعة الماضي إلى 27 قتيلا و69 جريحا وفق ما أعلنته وزارة الصحة اللبنانية. وأخيرا جمعت أنصار الله الحوثي تشن اليوم هجمات على أهداف السعودية، وذلك تزامنا مع توسع المعارك في اليمن وأعلان الحكومة اليمنية إحراز تقدما في جبهتي الجوف والبيضاء. ختام الموجز في أمان الله.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: الماتينال جون
0: مع سني فرد.

9:44 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب، نكملوا معكم حتى للعشرة تاع الصباح. المتينة الجون من بعد شوية والفنسيب تكون حاضرة معنا كالعادة في فقرة فلاش كولتور، لكن قبل هذا نفرحوا برشا كي جونا لي كومنتير نتاعكم واللي ديديكاس، وديديكاس سبيسيال لنسرين الجزيري. نسرين الجزيري اللي تعديت الدوزيام اني ميدسين، دونك ديديكاس سبيسيال من عند عمتها هالة الجزيري والبوها رياض وأمها كاميليا. دونك إن شاء الله مبروك يا نسرين، وإن شاء الله ديما منورة ومشرفة عائلتك يا حلو.

0: نجاح.
1: هي فرحة النجاح الحقيقة والفمحلها معناها والوالدين اللي كيفرحوا معناها والعمة محلها العمة هلا الجزيري اللي هي حرصت على ديديكاس بنت خوها أريد ساعات الغولاسيون لأنه ساعات يقول لك عائلة الأم راهي تكون أقرب لا لا فما زادة حتى عائلة البو معناها أنت والتواصل معناها يعني كيفاش يكون وأنت والأم وأنت والبو بالطبيعة اللي كيفاش يقربوا معناها الصغار
2: وجات صغيرة كيما هذه سيمي تنجم تدخل برشا فرحة رغم أنها صغيرة
1: اكزاكتومون
2: يفرح بها اللعبي
1: نسرين الجزيري إن شاء الله مبروك وإن شاء الله ديما متميزة نكملوا معاكم احنا مع ألفا نصيب في فقرة فلاش كولتور
3: فلاش كولتور
2: نبدأ فلاش كولتور متاعنا لليوم بالافتتاح الرسمي لمهرجان الفصدق بأولاد أحمد بن سعد بولاية قفصة في دورتها الثامنة الافتتاح بالطبيعة باش يكون اليوم وباش يبقى متواصل حتى 10 سبتمبر نلقاو اليوم في برنامج الافتتاح اللي باش يبدأ بعد شوية من 10 متاع الصباح دورة في كرة القدم والألعاب الفكرية نص نهار نلقاو معرض الفصدق والمنتجات الفلاحية مساعتين باش نلقاو عرض في عالم مواهب الأطفال الأربعة باش يكون الافتتاح الرسمي للمهرجان استعراض الجحفة محفل لباس تقليدي وفرقة الفنون الشعبية بدوز الستة باش نلقاو عروض فروسية والتسعة متاع الليل بتبيع باش يكون فما سهرية فنية مع الفنانة سناء حامد اليوم باش نلقاو عرض عشاق المحفل التونسي الجربي بالمسرح الأثري بكارتاج بداية من 10 متاع الليل غدوة تبدأ فعاليات المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية في دورتها 36 الخاصة بولاية المنستير واللي باش تتواصل واللي باش تبقى على امتداد 3 أيام 9 و10 و11 سبتمبر بالمركب الثقافي بالمنستير باش نلقاو في البرنامج عروض تنشيطيه عروض فنيه ورشات عروض مسرحيه للاطفال الشباب الكهول وباش نلقاو مسابقات بتبيع في العروض المسرحيه الدورة التاسعة لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنستير باش يكون نهار الجمعة 11 سبتمبر بالميناء الترفيهي السياحي بالمنستير باش يتضمن برنامج المهرجان مع عرض المنتوجات والحرف التقليدية والأكلات والأطباق البحرية التقليدية أنشطة ثقافية فنية مرتبطة بالبحر إلى جانب عروض للأزياء التقليدية وفنية وموسيقية ومداخلات وندوات حول التراث البحري والغذائي وأنشطة بيئية مرتبطة بالبحر والشريط الساحلي وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش كولتور

59 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. احنا هكا نكون وصلنا إلى نهاية لقنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. ان بليزير نتلقاو يوميا من الستة حتى للعشرة من تاع الصباح. شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا لنجم الدين بن سالم وقبله محمد عنتول في الإخراج التقني, ألفنصيب في الإخراج الرقمي, عاطف الزنيدي كان حاضر معنا في السبور, نسرين العرفي ويسرى شيبوب, صلوح البوكري في الأخبار, وسامي فرتون يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الشباب. غدوة كالعادة بختيم الستة تصبح ديما في الماتينا الجون. دي سيلان, نتمنى لكم أمتع الأوقات على موجات إذاعة الشباب. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد الموجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية على فم ولا

فهم مشيتنا وحدي فشي تبكيتني بعد العشرة مشلتني أنا جريت وما بغاتني بنت اليوم ما كيتها إذاعة الشباب.

0: RG Music. إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس عدل موجتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب.
1: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تحت شعار محو الأمية من أجل الناس والكوكب والازدهار، تونس تحتفل اليوم باليوم العالمي لمحو الأمية الموافق 8 سبتمبر من كل سنة. تحت شعار مستقبل الذكاء من الرؤية إلى القيمة، تحتضن مدينة ياسمين الحمامات الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بتنظيم من المنظمة العربية لتكنولوجيا الاتصال لتتواصل إلى 10 من الشهر الحالي. قطاع النسيج في تونس يضم 1400 شركة ويوفر أكثر من 150 ألف موطن شغل، ويبلغ حجم صادراته 9.3 مليار دينار، وذلك دون احتساب مجال نسيج قطاع السيارات وقطاع الطائرات والأجهزة الطبية، وفق ما كشفه رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس هيثم بعجيلة. تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا إلى المنسير، جمعية نادي الأجيال بالمنسير تنظم بالتعاون مع الهياكل الثقافية والبلدية والصناعات التقليدية يوم الجمعة المقبل الدورة 9 لمهرجان البحر بالميناء الترفيهي السياحي بالمنسير. في العالم، إيران تهدد الولايات المتحدة بحرب اقتصادية، وتقول إنها أطلقت صاروخا متطورا على سفن حربية أمريكية. بحرية الحرس الثوري الإيراني تحذر بأنه على جميع السفن الراغبة في العبور بأمان من مضيق هرمز استخدام الممر الذي حددته إيران. جماعة الحوثيين في اليمن تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة ضد السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة. وأخيرا، روسيا تستأنف ضرباتها المكثفة على العاصمة الأوكرانية كييف عقب وقف إطلاق نار قصير. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
8: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
9: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
4: إذاعة الشباب من تونس.
1: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة.
2: النجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
5: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في الاستماع لموجات إذاعة الشباب. شكرا لكم على اختياركم موجاتنا. يتواصل لقنا مع رواق التشغيل على موجات إذاعة الشباب من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس، وقريبا إن شاء الله مع الشبكة البرامجية الجديدة خريف شتاء 2026-2027 إن شاء الله باش يكون عنا جديد في برنامج خذ فرصتك. انتظروا الجديد والإضافات كما عودتكم إذاعة شباب دائما. لقاء يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2026 نتلقى بكم من جديد، وإن شاء الله تكونوا بألف صحة وخير. أجمل تحية كامل الفريق. نجم الدين بن سالم يرافقني هذا الصباح في الجانب التقني للأستوديو والفنسيف الديجيتال، وسمح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. اليوم باش نحكيوا على فرص جديدة، على بيبان رزق جديدة إن شاء الله تمثل فرصة جديدة بالنسبة لكم أنتم كل اللي يسمعوا فينا. إن شاء الله موعدنا اليوم كالعادة فيه برشا فرص، برشا مفاتح للنجاح. تابعونا وإن شاء الله ما تندموش كالعادة في لقاء ينطلق الآن وتوصل حتى للحداش ونص اليوم نتاع الصباح كالعادة. اليوم باش نحكيو على فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع واللي يرغبوا في إحداث أو توسعة مشاريع متاحهم في إطار برنامج رائدات المميز بعنوان سنة 2026. برنامج رائدات، البرنامج من بين أكثر البرامج نجاحا على المستوى الوطني. البرنامج المميز هذايا يعود معناتها بطبيعة الحال يفتح الباب للترشح من جديد لموسم جديد. اليوم معنا سيدة إنصاف العباسي باش نستغلوا فرصة وجودها معنا حتى نعاودوا نذكروا بالبرنامج هذا بالامتيازات اللي قدمها، لشكون البرنامج موجه، سقف التمويلات لوين توصل، وبرشا برشا برشا تفاصيل. اليوم باش ناخذوا راحتنا في الوقت وفي التفاصيل وفي المعلومات خاطر نحبوكم تفهمونا بالكدا، والأخطاء اللي قاعدة تصير تو بعد مدام إنصاف تحكي لنا عليها ما نحبوكمش تقعوا وفيه على خطر نحبوا أنكم تستفيدوا كما ينبغي بالبرنامج هذا، وما تخليوش الفرصة تتعدى بجنبكم وما تستغلوهاش. ثم موعدنا اليوم باش يكون مع واحد من المكرمين في حفل أمس لتكريم المتفوقين في التكوين المهني، ياسين الطويل. اليوم قصة نجاح جديدة مع التكوين المهني يرويها لنا واحد من المتفوقين كما حكينا لكم. إن شاء الله يلتحق بنا في برنامجنا وباش نحكيه معاه في لقاء مميز يحكي لنا عليه، يعطينا هكا بعض الأسرار، أسرار النجاح متاعه اللي خليه يتفوق في التكوين اللي هو اختاره. هيد نبدأ بالأنغام في توقيت 10:37 مباشرة. إثر ذلك نستقبل ضيفتي السيدة إنصاف العباسي عن وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن كهية مدير هي، باش تقدم لنا كل التفاصيل الخاصة ببرنامج رائدات في موسم جديد 2026.

0: وسهلا بكم معنا صباح الأنوار للجميع. 10:41 حمزة نميرة غني لنا فاضي شوي. في الحقيقة قدم عرض مغري جدا، قهوة وفي حتة بعيدة ونكتة مع الأحبة. يظهر لي عرض مغري يلزم نفضي وروحنا بالضرورة باش نستفيدوا من العرض هذية. مرحبا بكم الناس الكل معنا، شكرا لكم على اختياركم وجيت إذاعة الشباب. نبدأ وإحنا مع بعضنا مع فقرتنا الأولى. الخبيرة وضيفة لينا سعيدة باستقبالها مباشرة في استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي في الإذاعة التونسية، استوديو إذاعة الشباب. السيدة إنصاف العباسي هي كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. سيدة إنصاف صباح الأنوار.
1: صباح الخير فاتن، صباح الخير الكافة مستمعي.
0: سميحة غادي بحذينا نقدموا لها تحية بحذيكم في وزارة التشغيل.
1: صباح النور سماح.
0: مرحبا بك.
1: صباح النور لكافة مستمعات ومستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك مدام إنصاف، شكرا لك على قبولك دعوتنا اليوم، على حضورك معنا. حضورك أكيد باش يكون مهم جدا على خاطر انطلاقا من 5 سبتمبر وقع فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريع متاعهم في إطار برنامج كبير ومميز اللي هو برنامج رائدات. البلاغ هكا يقول في عنوان كبير، لكن محتاجين برشا دخول لتقديم برشا تفاصيل وجزئيات مهمة جدا. خلينا قبل ما نبدأ ونحكيه على الفرصة الجديدة هذه مدام إنصاف، لو تسمح نعطيه فكرة بسيطة نذكره من خلالها ببرنامج رائدات. كما قلت في البداية اللي هو من بين أنجح المشاريع الوطني رائدات.
1: كل الشكر سماح. البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات هو الحقيقة انطلق منذ سنة 2022 في المرحلة الأولى متاعه قعدت حتى إلى سنة 2025. البرنامج هذية الحقيقة من بين أكثر المشاريع الناجحة لبعض المشاريع، وكان الهدف منه هو الرفع من نسبة ريادة الأعمال النسائية في تونس. كي نحكيه على ريادة الأعمال النسائية في إطار بعث مشاريع وإلا حتى توسعة المشاريع النسائية. سنة 2026 البرنامج في حلة جديدة، انطلق أتخافيغ البلاغات. دونك انطلق البلاغ الأولاني من نهار 6 ماي إلى 26 ماي، وهذايا البلاغ الثاني للبرنامج. البرنامج هذايا بالشراكة مع بنوك شريكة، عنا معنا البنك التونسي للتضامن، البنك الوطني الفلاحي، وبنك تونس لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة. كل بنك بالشروط متاحة، بالخطوط التمويل متاحة، وبالامتيازات، ونزيد نأكد على الامتيازات متاحة لفائدة النساء وراغبات في بعض المشاريع. المونطون يختلفوا، الشروط تختلف، والفئة العمرية تختلف.
0: إذن هنا هكا واضح الأمور، لكن من بين أكثر الحاجات اللي نطلبوا أنا زيادة أنك توضح لنا، فما معناتها زوز فئات الأغلب هما اللي نحكيوا عليهم، الفئة اللي تحمل شهادة عليا والفئة اللي عندها إما شهادة تكوينية وإلا ما عندهاش شهادة، لا تحمل معناتها ما عندهاش شهادة.
1: احنا البرنامج رائدات ينتفع تنتفع بها كيف الساعة شرائح العمرية، معناتها من 18 الى 59،
0: معناتها يخص العمر
1: من 18 الى 59 سنة،
0: معناتها 59 سنة.
1: فوالا دونك كل امرأة والا شابة بعثت ولا عندها فكرة ولا النية لبعث المشروع،
0: ما تقولش كبرت، ما تقولش تعديت ال 40، تعديت 45، تعديت تو في ال 50 انا باش نعمل مشروع، يا بنتي اعمل تعمل مشروع
1: نجم.
0: ما عندوش عمر النجاح والفرصة اللي تجيك ما عندهاش عمر يعني نجم صح. تعمل
1: بالنسبة للشهيد، الشهيد احنا
0: مهم النقطة ذي جدا
1: صحيح. خريجات التعليم العالي تنجم تنخرط في البرنامج، اللي عندهم مراكز، اللي عندهم شهيد من مراكز التكوين المهني اكيد زادها جدا. اما زادها بالنسبة للمرأة اللي عندها الموهبة في اختصاص معين وما عندهاش الشهادة، زادها
0: عندها موهبة وما عندهاش الشهادة،
1: دونك شنو اللي تنجم تعمل مثلا نعطيك ان اكزامبل معناتها مثلا عندها اختصاص خياطه والا حلاقه والا عندها اكله خفيفه اما الشهاده هي اللي تنقصها دونك وزاره التشغيل والتكوين المهني اكيد عامله الاختبارات في اثبات الكفاءه المهنيه دونك تنجم تعدي الاختبار نتاعها وتتحصل على شهاده معترف بها من قبل الدوله هو سيتان تيست اختبار تمشي في نهارتها تعدي الاختبار نتاعها وتتحصل على الشهاده
0: هذاك باش يسهل لها الامور من بعد
1: صحيح
0: معناتها يبدو لي لحد الان امور واضحه بسيطه ما فيهاش حتى مشكله معناها ما تقولش عندي عائق انا ما عنديش الشهاده ما عندكش عائق
1: في الدولة التونسية وفرنا معناتها كل الفرص المتاحة باش تحصل على الشهادة
0: والله فما برشا فرص وراو ماهوش كلام نقولوا فيه هكاك صحيح راهي حاجات صحيحة وفرص صحيح معناتها حتى إذا كان أنت مغرومة بحاجة وما عندكش شهادة تمشي تعدي الاختبار وتاخذ شهادة خاطر بالشهادة هذيك باش تاخذ القروض من بعد وباش يقع تمويلك
1: أكيد أكيد أما تبقى زادة الشهادة لازمها تكون في نفس الاختصاص المشروع معناتها تنجم تكون مثلا هي عندها دكتوراه مثلا في الفيزياء وتحب مثلا تحب مشروع مرطبات دونك هوني في الـ في الـ في نوعية الشهادة لازم تكون الشهادة في نفس الاختصاص
0: نفس اختصاص نشاط المشروع
1: هذوما من بين شروط نتاع برنامج رائدات واكيد جدا لازمها تكون تحمل الجنسية التونسية دونك هذيا ومن 18 الى 59 سنة
0: انا في التجارب نتاعي في قصص النجاح نتاع اللي نستضيفهم بحثي في الاستوديو نلقى عدد كبير من حاملات الشهادات العليا من حاملات شهاده الدكتوراه في الكيمياء في برشا اختصاصات وتوجهوا نحو رائدات معناها كي اني انا حسيت معناتها هو راي شخصي راه كي اني حسيت انه رائدات معناها توجهوا لها برشا من حاملات الشهادات العليا وحتى سقف التمويل مميز معناتها مبلغ محترم جدا
1: اكيد يوصل حتى الى 300,000
0: دينار 300,000 دينار 300 مليون نجم توصل التمويلات بالنسبه لحاملات الشهادات العليا اما حتى هراو اللي ما عندهمش شهاده كما قالت مدام انصاف ما يقصيهمش البرنامج
1: اكيد اكيد اما يقعد باقي برنامج رائدات راهو ماهوش تمويل فقط رانا نحكيوا على زيادة على مرافقه هو اللي احنا الهدف نتاعنا هو ديمومه المشروع يعني ماهيش خديت تمولت في المشروع وقفنا هذيك احنا الهدف نتاعنا كيفاش يتواصل
0: وينجح
1: المشروع نتاعها هذا هو الهدف دونك المراحل نتاع المسار نتاع احداث مشروع تنطلق ساعة من نية انا نحب نعمل مشروع ومن بعد ننطلقوا من تحديد فكرة المشروع اللي هي مهمة جدا تنجم تكون عندها زوز ثلاثة افكار ومازلت مضبة ماهيش محدة شنو هو المشروع مشروع حياتها اللي اش تنجم تكمل فيه دونك هوني زادة كيف فما خدمة على تحديد فكرة المشروع تحدد فكرة المشروع من بعد نتعداو اللي دراسة المشروع كيفاش أنا باش نفهمه مشروعي أنا لأنه فما دراسة فنية وفما دراسة مالية معناتها قديش باش يتكلف لي معناتها مش أنا مثلا نحب قرض 20 مليون مثلا دونك لا مشروعي يتكلف 20 مليون دونك وكيفاش نحسبها والجانب التقني زاده مهم جدا ودراسة المارشي سوق الشغل يعني فما دراسة لازمها تقوم بها بيان سور هذه كل كنا نحكي فيها فما اطراف شريكه معنا نجم تعاوننا فيها ماهيش وحده
0: اي معناها هي بمجرد انها تتواصل معاكم وتكون معناتها مترشحه للانتفاع بامتيازات برامج رائدات باش تدخل معاكم في الموضوع في جوانب الكل وباش تلقى روحها معناها تاخذ الخدمات هذه والامتيازات الكل اللي هي حاجتها بهم باش تفتح المشروع نتاعها معناها مش بتخليوها وحده
1: اكيد اكيد
0: تأثير مرافقه تمويل مهمه جدا الامور
1: هذه التوجيه خاصه التوجيه لانه الحمد لله احنا عندنا هي
0: كل شخصوا بها بالضبط التوجيه مدام خاطر انتم تو مثلا عندكم قراب من السوق برشا ويتعداو على يديكم معناتها عشرات ومئات المشاريع وتعرفوا بالضبط احتياجات السوق وقديش من مشاريع تبعثت في الاختصاص هذاك معناها تنجموا تقدموا حتى النصائح في المستوى هذا معناها هي موجوده النقطه هذه انك تقولها كانت تغير شويه المشروع نتاعك ولا لا
1: هو الحقيقه القرار ما تنجم خذها كان هي باش نكونوا واضحين معناتها قرار في اختيار
0: قرار النهائي
1: النهائي عندها
0: اما تنجموا اونتخ تون
1: احنا نوضح التوجيه والتوجيه علاش نقول لك التوجيه فريمون معناتها الموجه اللي يكون سيليكتيف خاطر زاده احنا عندنا شركاء مثلا كيما فضاء المبادره اللي عندها دورات تكوينيه مجانيه لفائده الباعثين والباعثات لتحديد فكره المشروع دونك فما دورات تكوينيه فما دورات تكوينيه
0: ممكن تحيلوهم مدام للانخراط في الدورات هذه
1: اللي
0: متبع بعد الدورات التدريب.
1: أكيد هذه لأنه هن نرجع لك الديمومة بتاع المشروع ما هيش مربوطة وكان بالتمويل أكهو. افهم مشروعك حدد فكرة مشروعك قديش لازمك فلوس باش تتواصل معناتها المشروع بتاعك مش اليوم خذيت 10 ملايين وبعد قلت غدوة مستحقة أكثر. كيفاش ندرس مشروعي باش ما نستحقش غدوة فلوس أكثر ونجم نقف على ساقي. دونك هذه الهدف متاع المرافقة.
0: واضح. باش نجيو طويكا نقاط مهمة جدا زيدا معناتها على أهمية الجزء الأول من المعطيات اللي كنت تتحدث فينا عليها. باش نبداو طويكا نحكيو على طريقة التسجيل على مراحل التسجيل اللي عنا برشا معلومات لازم نقولوها وبرشا أخطاء كما حكيت لي أنت لابد من الحديث حولها لتفادي الوقوع في عدة أخطاء ممكن الأخطاء هذية تحرمك من من من أنك تاخذ معناتها التمويل هذا ولا تشارك في المشروع هذا خاصة وأنه دخلت على الخط المنصة.
1: أكيد
0: مهمة المنصة وتساعد برشا لكن على شرط أنك تعرف كيفاش تستعملها بطريقة صحيحة. إذا نبدأ المرحلة الخاصة بالتسجيل وطرق التسجيل وكل معناتها الجزئيات الخاصة بالمرحلة هذه.
1: أوكي سمح. هو راهو التسجيل يتم وجوبا على المنصة رائدات
0: www.raidat.in
1: هذه الساعة نحكيه معناتها في المرحلة الأولانية. التسجيل بدأ نهار 5 سبتمبر ويقف حتى نهار 5 أكتوبر. دونك التسجيل كي نحكيه على التسجيل هو في المنصة فما مراحل. دونك المراحل الاسم واللقب تاريخ الولادة المكان متاع بعث المشروع. دونك فما مراحل أولية أما التسجيل وحده لا يكفي لأنه من آخر مراحل التسجيل هو إيداع الملف ومستوفى الشروط. راهو ملف ماهوش مستوشف مستوفى الشروط يعتبر لاغي. الملف اللي تصب قبل وبعد الأجال متاع البلاغ يعتبر لاغي. دونك تحميل الملف والوثائق الخاصة بالملف مهم جدا. حاجة أخرى احنا كل بنك وعندها الوثائق الخاص بها وكان شافوا معناتها البعثات في البلاغ متاع اللي تم نشره اللي حطينا لليان اللي يمشيوا ديريكتومون للوثائق الخاصة بكل بنك معناتها سهلنا لو ماكسيموم. مثلا البنك التونسي للتضامن يمشي ديريكتومون لليان يكليك ينقر على كليان هذاك يخرج له الوثائق الخاصة المطلب الالتزام ما تحاولنا نسهله باش ما يقعدش يلوش باش ما يقعدش يمشي سور بلاس هاو جوست ينقر ويخرج الوثائق الخاصة به. أما لازم يكون الملف كامل يعني منقوص لا معناتها موش باش يقع أخذ بعين الاعتبار وخارج الأجال كيف كيف موش باش ياخذوه بعين الاعتبار.
0: يعني لابد من احترام كل هالمراحل هذية والوثائق اللي يطلبوها الكل والطريقة نحترموها باش ياخذوا الملف نتاعكم بعين الاعتبار. ما تقولش بعد شبيني معناتها علاش ما نجمتش نستفيد وعلاش كي تبدا وثيقة ناقصة ما يتمش التسجيل بطبيعة الحال.
1: هو احنا قلنا احنا كل في مراحل التسجيل هي صحيح باش تبدا بالمعطيات الأولية فما زاد في المعطى المهم اللي هو اختيار البنك. معناتها اذا كان ماهيش باش تختار البنك ما نجموش نوقع توجيه انه هو خط التمويل اللي يناسبها. دونك اختيار البنك مهم جدا وايداع الملف توا هي اذا كان اختارت البنك نقرت على البنك باش يخرجوا لها ليزاكس نتاع البنك اللي هي اختارتها والوثائق اللي خاصه بها. دونك سجل المعطيات العامه اختار البنك والملف الملف هو الرقمي هذا اللي باش يقع اعتماده في قبول او رفض الملف نتاعه.
0: واضح جدا المراحل الكل تو انتم تقريبا معناها جيتوا على كل النقاط مريقله الامور لكن انا فقط حبيت نثير نقطه اخرى داخل الجمهوريه وفي مختلف المعتمديات وكل شيء ما خممتوش مدام انصاف في انكم تعتمدوا نقطه خاصه ببرنامج رائدات يتم فيها التسجيل للنساء والشابات ربما في بعض الأماكن اللي معناتها في الأرياف اللي يلتحقوا بالمدن هذه اللي فيها التمثيليات لوزارة المرأة ويقع مساعدتهم على عملية التسجيل هذه.
1: احنا كوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عندنا 24 مندوبية متوزعة على كافة تراب الجمهورية التونسية. يعني كل مندوبية عندنا مصلحة شؤون المرأة والأسرة اللي هي المكلفة المصلحة هذه ببرنامج رأي ديت، دونك وهي اللي تقف على كل مراحل تنفيذ البرنامج. معناتها إذا كان هي لقات صعوبة في تسجيل البعثة وإلا ما عرفتش، دونك دور مصلحة شؤون المرأة والأسرة في التوجيه وإلا التنسيق حتى مع الهيكل المختصة لرجع بالنظر للمندوبية الجهوية باش تساعد المرأة على عملية التسجيل. معناتها احنا نقطة الاتصال على كل ولاية هي المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة في كافة المراحل.
0: معناها اللي تلقى صعوبة في العملية هذي ولا ما عندهاش كيفاش تسجل، ما عندهاش الإمكانيات باش تسجل، ما تمشي لحتى بلاصة، تمشي لمندوبية وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، تسأل على المهتمين والمشرفين على برنامج رائدات توعاونوها في كل شيء.
1: يعطيك الصحة في كافة المراحل. باقي نرجع مع التمويل، هي المرافقة والتوجيه، هذا هو المهم معناتها لديمومة المشاريع متاعها.
0: أنت عطيتنا برشا مفاتح لنجاح لإنجاح عملية التسجيل مدام إنصاف، شنو واصلوا معاك أهم التوصيات متاعك اللي توي قاعدين يسمعوا فينا نساء وشابات واللي معناتها أغراهم المشروع والبرنامج يشاركوا فيه بالنسبة للموسم الجديد 2026؟ شنو توصياتك أنت ليهم هما باش ينجحوا المشاركة متاعهم وينجحوا معناتها التسجيل والمشاركة ككل؟
1: هو أجوز حاجة واحدة، عملية القبول راهو ماهيش كان عن طريق الأوراق أكهو، دونك فما مراحل أخرى اللي هي المحادثة الفردية،
0: فما مقابلة بشتيرة
1: صحيح. دونك الفرز الأولي عن طريق الملفات واللي يتعديوا وثائق لهم مستكملة باش يتعديوا للمحادثات الفردية مع اللجنة الجهوية، دونك مع البنك ومع وزارة الأسرة ومع الهيكل، دونك أعضاء اللجنة الجهوية. والمهم جدا سادة البروفيل متاعها هي وكيفاش باش تدافع على مشروعها وكيفاش باش تقدم المشروع متاعها، هذه هو مهم
0: وصيهم
1: جدا.
0: وصيهم مدام إنصاف، وصيهم شنو يعملوا شنو ما يعملوش، فما هكا عطيهم هكا بعض الأسرار.
1: هي إذا كانت تحب المشروع متاعها راهو الميساج باش يتعدى وباش تقنع وباش تقنع
0: يلزمها تقنع اللجنة بحبها للمشروع وباقتناعها به، مش كين تمشي كأنها مكركرة ولا خاطر الظروف خليتها تكيكة.
1: بالعكس أنا نقولها مدام هي عندها حلمة احنا معاك في الحلمة هذية، اما لازم تكون حلمة مدروسنا وبالعكس حتى الهيكل الجهوية كلها على ذمتها باش تقنع باش تعاونها باش تقف على المشروع نتاعها.
0: هذه من أهم التوصيات، يلزمك تكون واثقة من روحك، يلزمك تمشي وانت تبين للناس قديش تحب انت انك تبعث المشروع هذايا والفكرة ساكنتك. وخاطر شفت حتى انت في الأول قلت مدام إنصاف حتى كان ما عندهاش شهادة اما عندها حب للصنعة هذيك، تاخذ كمل تدعم الحب متاحها والغرام متاحها بالشهادة هذيك الاختبار، وهكا تنجم معناها تمشي هكا مسلحة بحبها بغرامها وعندها بعد تعملك الشهادة هذيك، لابد باش تقنعهم بالمشروع نتاعها وتاخذ التمويل وتنخرط في المشروع.
1: اما احنا باش نزيدو نغريوها اكثر البعثه راه فما امتيازات
0: اللي هما
1: ما حكيتش عليهم،
0: دونك نحبهم من الامتيازات.
1: دونك احنا قلنا البرنامج هذا مع ثلاثه بنوك، دونك البنك التونسي للتضامن ديجا فيه ثلاثه خطوط تمويل، دونك عندنا خط التمويل اللي هو من 9 ل 9 لاحداث المشاريع من 18 ل 59 سنة، واللي تحب توسع كيف كيف زاد المشروع نتاعها من 18 الى 59 سنة موجود. اما الحاجة الجديدة في 2026 اللي هو الخط التمويل لفائدة خريجية التعليم العالي والتكوين المهني من 18 ل 25، هذايا خط تمويل ب 15 مليون حتى معناتها السقف بدون تمويل ذاتي بدون ضمانات بدون فوائد.
0: لا فوائد
1: جديد، هذا جديد. لا تمويل ذاتي،
0: لا تمويل ذاتي،
1: ما تطلبوش تمويل ذاتي ومن غير ضمانات. معناتها انت شابه وطموحه وعندك مشروع، مرحبا بيك، الخط التمويل هذايا ليك انت باش تحدث المشروع نتاعك، بيان سور المرافقه موجوده
0: بخلاف شرط العمر مدام اللي هو حتى 25،
1: هذايا من 18 ل 25.
0: فماش شروط اخرى؟
1: الشهادة، باقي نرجعوا للشهادة، نجم تكون من خريجية التعليم العالي وإلا التكوين المهني وإلا عندها شهادة في الكفاءة المهنية. ليسونسيال الفئة العمرية 18-25 سقف التمويل
0: والله
1: 15 مليون،
0: امتيازات كبيرة هذي.
1: بالنسبة من 18-59 خط التمويل للآخر العادي، إذا كان ما يفوتش ما يتجاوزش 10 ملايين بلاش فوائد، بلاش تمويل ذاتي وبلاش ضمانات. دونك ومن بعد 6 اشهر تبدا تخلص. فتنا 18 فتنا 10 ملايين فما فوق تولي 20% بلاش فوائد و 80% على حسب المعمول بها لأدى البنك. ما عندك ال 20% بلاش فوائد باعتمادات باعتمادات الوزارة.
0: جميل مدام مانيش باش نطلب منك أرقام في المجمل، فما إقبال على هالبرامج هذه على هالتمويل؟ خاطر أنا كي نسمع راهو أنا ديما نلقى روحي في موقف يجيو بحثي الخبراء وضيوف المختصين يحكيوا لي على برامج، والله انا بيدي راني نقعد نقول هو فما الفرص هو موجوده، ومن ناحيه اخرى نجي نشوف نلقى الشباب تقول لك ما فما شيء وكيفاش وكلام اذا ساعات نقول والله فما حلقه مفقوده في الوسط. شنو هي الحلقه هذه؟ هل ترى ما يعلموش بهم؟ مازال فما شكون يقول ما في باليش بالفرص هذه تعدى بجنب وما في بالوش بها؟ احكي شويه على الاقبال ومدى التفاعل.
1: هو احنا كنراو المندوبيات الجهويه كل يوم يتوافدوا عليها البعثات بالنسبه لنا احنا هو نجاح
0: مريق للوم.
1: دونك باقي احنا قاعدين نخدموا على نشر المعلومه دونك كيل سوا عن طريق اترافير الاعلام اترافير
0: باقي نحبوا اكثر المزيد نحبوا حتى اللي موجودين مش كاين في معناتها في المناطق الحضريه والمدن الكبرى، لا نحبوا حتى الارياف والمناطق البعيده
1: يعطيك الصحه
0: توصل لها المعلومه زيد.
1: احنا في عيد المراه معناتها تم اطلاق المبادره الوطنيه لتوحيد مسار رياده الاعمال اللي انطلقت في اوت 2026 وباش تتواصل على مدار عام كامل. دونك كل مره ننطلقوا نمشيو معتمديه من معتمديات من الجمهوريه التونسيه في كل ولايه لتوحيد المسار رياده الاعمال كما حكينا احنا من الفكره الى الانجاز.
0: نفس الطريقه في المدن الكل في الجهات الكل في المناطق الكل حضاريه ولا ريفيه نفس المسار
1: لمده عام كامل.
0: هذه فكره اخرى جميله
1: ببرنامج رائدات، معناتها نحاول نمشيو تقريب الخدمات والمعلومه وين المراه هي اللي موجوده.
0: جميل، عندكم برنامج واضح وتواريخ
1: ان شاء الله باش نعلمكم بهم
0: الاحياء. خاطر نحب زيد خاطر كي نعلموهم قبل يحضروا رواحهم ويعرفوا اللي جايتهم. احنا نحبوا هالقوافل هذوما الصحيه وهذه الاعلاميه مهمه جدا. هذه نقولوا لهم راهو جايين في الكيف في القروين في العلاف يبدا في بالهم يتحضروا ويمشي ويواكبوا الناس اللي جايين على خاطرهم من العاصمه باش يقدم لهم المعلومه ويفيدوهم.
1: وين
0: هما موجودين على خاطر ساعات راهو البعد مش ساعات البعد معناتها عائق كبير تلقى بعيدة عليها وما تنجمش تجي وما تسمعش بالمعلومة حتى كان تسمع تقول لك أنا وين كيفاش باش نمشي ويلزمها بالضبط ريت كما احنا حكينا اليوم. إن شاء الله كنا واضحين، نتصور أن كنا واضحين. أكيد. يسمعوا فينا في الراديو إذاعة الشباب هاو باش يجيو بحذاكم وين ما انتم حضروا الفكرة متاعكم، لوج في داخلك شنية الغرامة متاعك باش انت مغرومة شنو تحب تعمل، تحب تعمل الخبز تحب تعمل جاتو تحب تعمل كروشي تحب تعمل صوف، شوف انت شنو تحب تعمل وراه الامور كل بعد فما حاجه خاصه بيك.
1: اكيد ونحب ديما نذكر راهو البلاغ من 5 سبتمبر ل 5 اكتوبر والتسجيل وجوبا على المنصه رائدات www.raidat.com.
0: شكرا لك مدام انصاف، ننتظر وانتم انت مشكورين دائما على التفاعل السريع وعلى حضوركم ووضوحكم في تقديم المعلومه. نحب البرنامج نتاع الزيارات هذيا باش نعلموها وهكا نواصلوا التعاون أكيد مع بعضنا وان شاء الله نوصلوا نحققوا الاهداف من أكيد هالبرامج هذيا. شكرا لك اذا مدام انصاف العباسي كهيئه مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن. مشكوره جدا مدام انصاف على وضوحك وراو الوضوح هذا كيف يجينا مسؤول ومشرف على برنامج وهو يبدا متمكن من المعلومه واضحه افكار وهذه حاجه باهيه برشا معناها هذه تخلينا نتاكدوا انه هاك المسؤول هذاك باش يفيد الناس وباش خاطر الامور واضحه بالنسبه لي مش عطيه سؤال يقعد ماهش يعطيني اجابه ويضيف وما فماش سؤال نساله ما يقوليش ذي ما نعرفش ولا ذي خليلي للمبعث. هذا الوضوح مطلوب وباهي اذا نستغلوا الفرص هذه الكل اللي حكيت لنا عليها مدام.

0: ساكسس ستوري.
1: أهلا وسهلا بكم إلى فقرة من أفضل فقراتنا في برنامج خوذ فرصتك، فقرة قصة نجاح، قصص نجاح شباب التونسي اللي معناتها خدم، اللي يجتهد في أنه يوصل إلى مرحلة معينة، إلى درجة معينة، سواء كان في التكوين المهني، سواء كان في الجامعة، في مختلف المراحل والمسارات التعليمية. وأنا سعيدة هذا الصباح باستقبال واحد من الشباب التونسي من المتفوقين في التكوين المهني، واللي وقع تكريمه يوم أمس في الحفل الخاص بتكريم المتفوقين من خريجي التكوين المهني، الحفل اللي أشرف عليه سيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني بمقر الوكالة التونسية للتكوين المهني. حفل وقع فيه تكريم ثلة من خريجي مراكز التكوين المهني الراجع بالنظر للوكالة. وفي الحفل هذا كان أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود بالمناسبة، أكد على أن التكوين المهني يحظى بمكانة محورية في المنظومة الوطنية لإعداد وتنمية الموارد البشرية، بما يساهم في رفع التحديات الاقتصادية والاجتماعية من خلال تلبية حاجيات النسيج الاقتصادي من الكفاءات والمهارات القادرة باش تطور القدرات التنافسية للمؤسسات والرفع من إنتاجيتها. كان زميلنا بدران حاضر البارح في هذا الحفل، وهيت نسمع بعضنا تسجيل اللي خاص بإذاعة شباب معناتها سيد الوزير حول الجديد بالنسبة للسنة التكوينية هذية. نسمع بعضنا ثم مباشرة نستقبل ضيفي اللي أنا سعيدة باستقباله في الأستوديو.
2: سنة تكوينية على الأبواب، فيها الحقيقة العديد من الجديد. اليوم فتحنا حوالي 26 ألف موطن تكوين، ثم 6000 من المترشحين هم من حاملي شهادة البكالوريا. اليوم وفرنا أكثر من 17 ألف للمبيت، ثم أحداث 6 اختصاصات جديدة أهمها لعل مرافق حياة، وثم 21 مركز تكوين مهني، ثم إضافة اختصاصات جديدة في إطار تعديل خريطة التكوين المهني. كذلك الذكاء الاصطناعي اليوم تم إدراجة في البرامج التكوينية، وسيتم خلال السنة التكوينية هذه في بداية السنة التكوينية إحداث 12 مخبر للذكاء الاصطناعي في مراكز التكوين المهني، اللي باش تمكن المكونين من أعداد الدروس متاعهم والمتكونين من كل ما هو تمرين، كل ما هو محاكاة للبرامج التكوينية.
1: هذه إذن الكلمة وجزء من الكلمة اللي ألقاها سيد رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني البارح في حفل تكريم المتفوقين من خريجي التكوين المهني. وأنا سعيدة هذا الصباح باستقبال واحد من المتفوقين المكرمين، ياسين الطويل عن المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني منزل بورقيبة، اختصاص تقني سامي منسق في اللحام، اللي يستحق تحية كبيرة كبيرة كبيرة برشا. اهلا وسهلا بك ياسين، الف مبروك التكريم نتاع البارح.
3: يبارك فيك مدام عايش، شكرا. هذا التكريم يعني جاء يعني بعد خدمه كبيره برشا يعني، ويعني وتضحيات يعني، بعد هذا الكل يعني باش نوصلوا يعني للبوان هذه، يعني حاجه باهيه برشا، وترجع شوي من اللي تعبناه يعني.
1: فرحان ياسين؟
3: اكيد بالطبيعه فرحان برشا.
1: فرحان انت اخترت مسار التكوين المهني.
3: اي
1: كيف جاء الاختيار هذا ياسين؟ كيفاش مشيت للاختصاص هذايا؟ انت الاختصاص نتاعك تقني سامي منسق في اللحام.
3: أيه.
1: هو معروف تاويكا، انا حسب معناتها منشوف قاعده اللحام من اكثر الاختصاصات المطلوبه، سواء كان وطنيا والا في العروض الشغل دوليا.
3: نعم.
1: هكا ولا لا؟ كيف جاء اختيارك للاختصاص هذا؟
3: هو الاختصاص هذا جاء يعني بعد شد وجذب يعني في النهايه.
1: ايه.
3: كما نعرف انا من الاول عندي ليسانس انجيني ميكانيك يعني. ايه. عملتها في 2020. ايه. بعد يعني حبيت نكمل في مسار دو ريشيرش انجيني ميكانيك. ما حسيت مش هذا هو الطريق اللي حشتي به يعني. فهمني؟ وقفت عليها وحبيت نمشي حاجه اكثر تكون يعني تكون براتيك اكثر، ويعني نجم نطبقها اكثر يعني في الفابريكاسيون كسوا في البرودكسيون. جيت نشوف يعني نلقي الوكاله التونسيه للتكوين المهني لا تي اف بي يعني عندها دي فورماسيون يعني ممتازين ويلموا يعني تلقاهم يعني 50% براتيك 50% تيوريك.
1: ساعات
3: يعني
1: مش موجودة في الجامعة.
3: ساعات مش موجودة في الجامعة. احنا
1: ياسين هكا ولا وانت؟ نعم. توها وانت احسن دليل.
3: ايه.
1: انت بعد ما سار بين ظفرين حنقولوا في التعليم الطويل.
3: نعم.
1: وعندك الشهادة الجامعية متاعك، خيرت انك تتوجه نحو التكوين المهني ولقيت الظلم تاعك فيه.
3: لقيت الحاجة اللي لوج عليها لأنه نهاية الفورماسيون بي تي اس يعني تلقي فيها كما قلنا يعني نص براتيك نص تيوريك. هذه الحاجة القوية فيها اللي تخليها يعني موجودة يعني تحكي لك على حوايج موجودة في الواقع تنجم يعني تخدم بها تحضرك للحياة المهنية يعني الأكثر الأقل لتزيدك لا تنقص لك يعني في الشغل. كيفاش أنا خيرت يعني السودور يعني كورديناتور سوداج بعد جيني ميكانيك حسيت هي أقرب حاجة بالنسبة لي من الفورماسيون دو باز نتاعي.
1: سؤال باش يسأله برشا تويك
3: أي الفورماسيون دو باز الفورماسيون دو باز هي جيني ميكانيك. انا حبيت حاجه تكون قريبه يعني باش ما نبعدش برشا على الفورماسيون دو باز نتاعي
1: التخصص نتاعي.
3: كي جيت نشوف لقيت دي فورماسيون اخرين كيما فورماسيون في ميكانيك اوتو في الميكانيك دي بوالورد مي حسيت السودور اقرب برشا فيها. انا نحب طبيعتي الميتالورجي السودور يعني حسيته قريب لي بالكدا هذاك علاش خيرته هو بدرجه اولى.
1: وما حدا واحد كيف ينجم يحقق ويمشي في مسار الحاجة اللي هو يحب عليها
3: بالطبيعة
1: ما أنت هذيك يخليها كساتيسفي ومرتاح. وين عرفت ويك علاش تم تكريمك ويلزمك تتكرم يعني عندهم الحق كيف اختاروك باش تتكرم وهو مش تكريم الأول البارح ياسين خاطر تم البارح تم تكريمك من طرف سيد الوزير رياض شود وزير التشغيل والتكوين المهني لكن قبل ذلك تم تكريمك زاد في يوم العلم من طرف سيادة الرئيس.
3: نعم يعني هي ما كانتش متوقعة يعني بالنسبة لي أنا يعني أنا كنت نقرأ يعني ما كنتش حاط يعني بتصير حاجة كما هيك بالكل زد. من بعد يعني اتصل بي المدير المركز قال لي ثم احتمال أنك يعني تكون من المتفوقين ويصير يعني تكريمك من طرف رئيس الجمهورية. قلت إذا كان موجود علاش لا ما
1: صف شعورك شعور معناتها مميز جدا
3: لا هي
1: ياسين وفرحة كبيرة بعد خدمة
3: فرحة كبيرة
1: وعمل واجتهاد من عندك انت الحقيقة
3: والعائلة كيف يعني فرحوا بالكدا يعني مع الاوكازيون هذه يعني
1: انت عائلتك هوني في تونس العاصمة ياسين ولا داخل الجمهورية؟
3: انا عائلتي في القصرين
1: في القصرين وانت قريت هوني في تونس في مازل بورقيبة
3: انا قريت في مازل بورقيبة في منزرت
1: معناتها في مبيت
3: في مبيت
1: شنو ظروف المبيت كانت؟
3: ظروف ما بيت بيه مش خايبة يعني
1: مقبولة
3: بالنسبة لي أنا بطبيعتي يعني قرج يعني مقديم في المبيت يعني ستيماني يعني وأنا في المبيت
1: عندك
3: يعني
1: تجربة
3: عندي تجربة المبيت. كبيرة برشا بالنسبة للمبيتات يعني بالنسبة للسنتر الفورماسيون بيه يعني يعني ظروف الإعاشة يعني والسكنة يعني ممتازة يعني مش نكون واضحين. تقول لي انت ثم شكون ما يحبش ثم يقول شكون يقول لك لا مش باهية اصفوار انت واش تقيس. انا بالنسبة لي انا يعني كانت مقبولة بالكدا وشجعتنا على الخدمة يعني بشكل ممتاز.
1: مرة اخرى نقول لك الف مبروك. انت اليوم تخدم ياسين
3: بالطبيعة احنا كي سألتني مدام كي سألتني
1: ما شاء الله كان عاد بعد التكوين ذي الكل والشهيدة ثم الكل
3: انا سألتني مدام فاتن على تي اف بي امس قالت لي تخدم ولا قلت لها يا اخي ثم شكون يعني يعمل تكوين مهني وما يخدمش هو في العادة
1: بلي تقول فيه وانت مقتنعة
3: به مقتنعة به يلزمك تخدم اذا كان عملت تكوين مهني يلزمك تخدم والا ثم مشكلة فيك انت في
1: عملتك. سمعنيش واحد عمل تكوين مهني وما خدمش قليل
3: قليل
1: ما سمعتش انا الحقيقة انا والله تعرف حتى كي نمشي في دورتي المراكز يقولوا لي والله مدام سبيح يقولوا لي راهو يخطفوهم نقولوا لهم خليهم يكملوا القرايه يخطفوهم قبل حتى ما ياخذ الشهاده النهائيه نتاعو.
3: هذاك اللي صار لي هذاك اللي صار لي انا بالضبط. انا يعني كما تعرفوا الفورماسيون في البي تي اس يعني مقسمه اون الترنونس يعني تقرا
1: بالتداول
3: يعني فاز تقراها في السنتر وفاز تعملها مع مؤسسه اقتصاديه مع شركه في التصنيع حاجه يعني من نوع هذا. بالنسبه لي انا يعني الفورماسيون نتاعي في الاستاج اللي عملتهم يعني في المؤسسه الاقتصاديه يعني كان اخر فورماسيون كانت مع سونتر دو فورماسيون بريفي ناتيك ترينينغ في مون بليزير اللي عملت معهم ستاج وقت 3 شهور وديركت بعد ما كملت ستاج يعني انت تبوني ديركت اقترحوا عليه باش نخدم معي وهذاك اللي صار.
1: افاقك المستقبلية ياسين شنو ناوي تعمل عندك مشروعك الخاص شنو احكينا شوي؟
3: مبدئيا زال ما عنديش برنامج بالضبط ثم احتمال كبير تجيني يعني يكون يعني عندي نخرج لبرا نخدم برا يعني مبدئيا.
1: وعلاش ما تقعدش في تونس تحل مشروع؟
3: ما نعرفش مازلت ما قررتش فهمتني انا والظروف يعني بعد شهيلة تحكم. اذا كان جت فرصه يعني في تونس فعلاش لا، هذه حاجه به يعني، اذا كان واحد يبقى يخدم في بلاده وتكون يكون مرتاح حاجه.
1: وانا سالت ياسين قبل قلت له شنو ياسين البناء المعدني، قلت فسر لي شنو، ما فهمتش معنى البناء المعدني.
3: البناء المعدني هي معروفه الشاربونت ميتاليك، كل ما هو بناء يعني بلي بروفيلي بالحديد بالذات، تلقاهم خاصه في المعامل في لي غران سيرفاس، خاصه لو كان تمشي يعني غران سيرفاس يعني تهز راسك الفوق ديريكت تلقى ستركتور ميتاليك ديريكت مقابلتك يعني معروف فهمتني. هذيك الخدمه تاعتنا انا بالنسبه لي كورديناتور سوداج، نخدم الاكثر على السوليور فهمتني. تكون عندي يعني نعمل كورديناسيون بين البيرو دو كونترول، البيرو دو تيود، لاتولي دو فابريكاسيون، وكيف كيف البيرو ميثود يعني.
1: الف مبروك من جديد، تحيه ليك. ديما نكونوا فخورين وقت اللي نستقبلوا شباب كيف كنتي ونثمنوا المجهود نتاعهم والمسار التكويني والتعليمي نتاعهم. وانت افضل شهاده كنت اليوم على شاب بعد ما استوفى مساره التعليمي مشى في الجامعه اختار انه يتوجه في مرحله ثانيه الى المسار التكويني في التكوين المهني ويكون زاده من المتفوقين. ياسين الطويل اختصاص نتاعو تقني سامي منسق في اللحام عن المركز القطاعي للتكوين في البناء المعدني منزل بورقيبه، ونعاود نذكر كان من المتفوقين والمتوجين من خريجي التكوين المهني في حفل يوم امس ونهار يوم العلم زاده.
3: اي
1: تفضل تبزيف حاجه ياسين.
3: انا نحب نقدم تحيه المركز سنتر دو فورماسيون في منزل بورقيبه، خاطر عاونونا بالكدا وخدموا معنا بالكدا بالكدا.
1: كان ما جاوش بالكدا وناس مليح معاك راه ما تحبش تقدم لهم تحيه
3: بالطبيعه. وكيف كيف
1: زاد تقول الحمد لله كملت وخرجت.
3: وكيف كيف زاد اون باراليل سنتر دو فورماسيون ناتيك ترينينغ، خاطر عاونونا زاد بالكدا بالكدا كسوا في الفورماسيون تاعنا وزاد في البروجي دو فان ديتود البروجي دو فان دو فورماسيون تاعنا. وتحيه خاصه بالذات الشخص يعني عاوني بالكدا بالكدا، وشخص يعني عزيز علي بالكدا اللي هو سي ظفر التنازفتي استاذنا اللي تقاعد هو، لكن في كل مره يعني نكلموه يعني عاوننا ويلقينا يعني حلول للاشكاليات يعني تكون صعيبه برشا يعني. تحيه كبيره ليه يعني خاطر عاوننا بالكدا بالكدا.
1: شكرا لك ياسين على حضورك معنا، نتمنى لك ان شاء الله ديما النجاح والتوفيق. مشكور. كانت هذه قصه نجاح لليوم، قصه نجاح مميزه لياسين الطويل. وهكا نكون وصلنا لختام لقنا اليوم في برنامج خذ فرصتك. نذكركم الموعد يجدد غدوي كانت يلقى من 10:30 متاع الصباح مع سهي في عدد جديد من برنامجنا. اجمل تحيه نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للاستوديو والفنسيب في الاخراج الرقمي، وسماح بن عيسى الفرجاني معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعه، بقيت اوقات ممتعه على موجات اذاعه الشباب. تلقوا نهار الجمعه ان شاء الله مع برنامج ما لباس 10 تاع الصباح. الى اللقاء.

0: فرصتك. الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خذ فرصتك. تجارب وقصص نجاح. خذ فرصتك وتعلم تشق طريقك. خذ فرصتك.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وزير التربية يودي زيارة إلى ولاية بنزرت للاطلاع على آخر التحضيرات واللوجستية والبيداغوجية الخاصة ببناء وتهيئة معهد الجلاء ببنزرت الجنوبية استعدادا لاحتضانه التلاميذ بمناسبة العودة المدرسية. بلغت نسبة إنجاز وقبول الكتب المدرسية 96% وفق معطيات نشرتها أمس وزارة التربية. وفق هذه المعطيات فإن نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية بلغت 78% فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 70%. الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل ترفض الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة. وزارة الصحة تفتح مناظرة بالشائد لانتداب صيادلة للصحة العمومية وذلك في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس تنظم غدا بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. المرصد الوطني للرصد الجوي يتوقع انخفاضا في درجة الحرارة بداية من يوم الجمعة مع تواصل الأمطار الرعدية. في العالم استشهاد فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الحرس الثوري الإيراني يؤكد الجاهزية في المناطق الجنوبية للبلاد ويفرض السيطرة على مضيق هرمز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل توغلها في الجنوب السوري وتنفذ قصفا مدفعيا استهدف أراضي زراعية في المنطقة. ختام الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: العائلة،
5: العائلة
2: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
5: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
5: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
5: وبسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
5: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
5: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
5: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة الشباب من تونس. إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب.
2: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش،
7: وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تونس اليوم.
8: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور،
9: واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
10: من الاثنين للخميس،
2: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
1: تونس اليوم.
8: تونس اليوم.
11: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من تونس اليوم، من توا حتى الماضي ساعة مع فقراتنا، مع أخبارنا اللي تكون مواضيعنا اللي نطرحوها في برنامجنا واللي قدم لكم تونس اليوم. لليوم حميدة زغدودي مقدم الميكرو، في فريق الأعداد بدران العرفاوي، فيصل شاب ومعاز العويني، في الإخراج الرقمي تقاو الفانسيب، وفي الكوتي تكنيك لليوم نجم الدين بن سالم. مرحبا بكم الناس الكل، مجموعة من الأخبار تكون حاضرة معنا ومن المواضيع نطرحوها مع بعضنا، بعد شوية بما أن على أبواب العودة المدرسية التحذيرات النفسية للتلامذة مش كان للتلامذة حتى الأولياء، حتى احنا لازمنا تحذيرات نفسية معنوية من مالية من كل النواحي باش هيك نكونوا حاضرين إن شاء الله يا ربي للعودة المدرسية، وإن شاء الله يا ربي عودة ميمونة للجميع وبنجاح إن شاء الله. خلينا نبدأ مع الموسيقى ومن بعد نرجع لكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
3: تونس اليوم.
1: تونس اليوم.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا. مازلنا مكملين معكم في تونس اليوم، وكما قلنا لكم من اول المواضيع اللي باش نطرحوها، بما ان احنا على ابواب عوده مدرسيه، ان شاء الله عوده مدرسيه ميمونه للناس الكل، باش نحكيوا على سلوكنا، باش نحكيوا على الفتره هذه الانتقاليه من الصيف من العطله للقرايه، كيفاش لازمنا نعملوا. الو استاذه كريمه دبابي، اخصائيه في تعديل السلوك ومدربه حياه، تكون معنا. اهلا وسهلا بك استاذه، مرحبا.
1: نور، شكرا لك على الاستضافه.
0: شكرا لك، مرحبا بك. صعيب على الناس كل، راه مش كان على تلامذه، نعرف هنا ثم تلامذه هكا تبدا فرحانه انها باش ترجع للقرايه باش تقابل اصحابها، وثم تلامذ اخرين هكا مع جو الصيف والراحه نتاع الصيف، ايش باش يرجعني انا نقوم بكري، احنا وهما.
1: ان شاء الله ربي ينجحهم ويوفقهم ويوفق جميع الاولياء والاساتذه والمربين، يعني الاطار التربوي ككل. اكيد العوده المدرسيه هي مرحلة هامة وهامة جدا، على خاطر هي ستين ترانزيسيون ما بين العطلة وما بين معناها القراية، والمرحلة الانتقالية هذه تتطلب برشا معناها استعدادات من ناحية الجسدية وكيف كيف زادة من ناحية النفسية. بالنسبة للجسدية، كيف ما نحكيه معناها على الإيقاع، هنا في العطلة تبدل الإيقاع، فما ريتم تغير، فما وقت نوم تبدل، فما وقت فيقان تبدل، كيف الماكلة، الممارسة متاع الاكتيفيتي، هذا الكل معناها اللي جورني متاعنا كانت ما هيش منظمة، معناها نون ستركتوري. تو باش نبداو نرجعوا بشوية بشوية للنظام، معناتها اللوغيغ اللي تابع القراية معناها. فهذا يطلب انه يكون تدريجي، وماذا بيا معناها كان لي بارون يبداو ديجا، فما شكون بدا من اول معناها لسبتمبر تدريجيا، على خاطر الدماغ نتاعنا مش في ليله نوضحها باش يكون في حاجه ويصبح معناتها سلون ان نوفيل امبلوا دو تون. دونك هذا هو الايقاع، الريتم هذاك اللي يلزمه يتغير. مع الايقاع فما المشاعر، فما الصغيرات اللي داخلين اول مره للقرايه، فما زاد لي بارون تاعهم خايفين من سيباراسيون، معناتها انه باش يبعد على ابوه وامه، هذيك زاد لازمنا نفهموا اللي كيفاش نتعاملوا معاهم، نفهموا مشاعرهم، ما نحقروهاش، يعني نعطوه وقته باش يعبر على كل مشاعر نتاع القلق نتاعو. فما زاد صغيرات صارت لهم تجارب معناها مش به العام اللي فات، تنمر ولا غيره، كيف كيف نحاولوا انه معناها نحكيوا معاهم، الحوار ديما هو الحل في الاسره. وزيدة معناتها حتى لي زادوليسون واي مرحله معناتها من المراحل نتاع رونتري، كيك سوا في اليونيفرسيتي والا في الجامعه، بون في بلوتو في المدرسه والا في الكوليج ولا في الليسي، الكلهم معناها يطلبوا استعداد نفسي مع الاستعداد هو الجسدي.
0: هو الاستعداد النفسي كما قلت انت في المراحل الكل، لما بلوتو الاستعداد الجسدي، انك صغير ما نعرفش انا، خاطر هو مازال صغير، مازال ما يفهمش انك انت باش تقول له، راه حتى سنه اولى نحكيو 6 سنين باقي مازال ما يفهمش، معناها ما يفهمش اللي راهو معنى الوقت، اللي راهو ما عادش عليك وقت، راهو لازمك تقوم، راهو لازمك تقوم بكري، كنت تاخذ راحتك في الفطور، لا لازمك تزرب روحك اكثر، تو لازمك تلبس في ساعه، لازمك تكون حاضر في ساعه، هذاك الكل ما نعرفش انا. اكل راحه، خاصه ثم برشا صغيرات ياخذوا راحتهم في الفيقان، في الفطور، في انه باش يمشي يلبس دبش، هذاك الكل لازم وهو ما عندوش وعي بمفهوم الوقت. انت كي تقول له راه ما عاش وقته، بالنسبه لي هو في راحتي، معني علاش ني تزرب؟
1: اي مش فاهم هو لحكي علاش، خاطر احنا ما هيئناش. شوف الصغير راهو كيما الباتا موديلي، كيما الصلصال، تنجم انت تزرع فيه شنو الحاجه اللي تحبها، لكن تلقى العمليه هذه تاخذ شويه وقت وتكون بطريقه تدريجيه. اللي تحكي فيه انت توا مدام راهو، شوف ياخذ شويه وقت صحيح، لكن راهم تبارك الله صغيراتنا راهم فايقين، يعني انت لو فات تحكي معاه برك، معناتها تفتح معاه باب الحوار. انا راهو باش مثلا سنه باش ندخلوا نقراو، فما ريتم معناها تابع القرايه، باش تقرا في الساعه الفلانيه وباش ترجع في الساعه الفلانيه، معناها تفسروا لهم الطريقه معناتها سهله، نهبطوا المستوى معناها العمري نتاعو ونحكيو معاه. باهي هذيك شنو يتطلب؟ يطلب انه انت تكون حاضر قبل، انه احنا معناها نعملوا حساب لورير نتاعنا انه كذا. ومن هنا بالحق انا نحس الاولياء الكل انهم يعلموا صغيراتهم الاوتونومي. شنو الاوتونومي؟ اللي الاستقلاليه. معناها الاستقلاليه يعني صغيرك يلزمه هو يعرف كيفاش يقوم يعمر الفيقه نتاعو، 5 او بيان 6 ans يلزمه يكون ريسبونسابل، راهو كيفاش انت تدربه، راهو انت مسؤول انك تحطه على السنيه وهو باش يكمل. ببتي تبتيرة وبش تدخل في العادات نتاعو بالتكرار.
0: معناها تقول انت فكرة انك تاخو فييقة هيك الفييقة متاع قبل هذيك اللي كتنوقص دار الكل تفيق هذيك وتحطي له في بيته وتقول له لفات سمعت الفييقة راك لازمك تفيق هذيك التكنيك باهية معناها.
1: اي ونحفظوهم نحفظوهم هو كل ما يفيق واحد وديجا انت يعطي حاجة معناها تشجعوا بها مش هكا التحفيز الكبير على خاطر الصغيرات راهو شنو اي سلوك باش نزرعوا فيهم راهو يطلب التكرار وبشوي بشوي يدخل في العاده نتاعو بك التحفيز هذاك انت موتيفي ويولي يتبنك السلوك تعجبه الحكايه شفتوه هو يحس في روحه كبر معناها وباش يدخل يقرا وشوي ريسبونسابل على روحه وعنده دي هوم ورك يخدمهم اي تو صح الاستقلاليه ذكرتني زاد راه مش كاين في التقان وفي اللبسه معناتها في تحضير معناتها باش يخرج يقرا مي اوسي زاد في الخدمه فقط برشا دي بارون فيو كاين زيدا في الدوزين شنو يعملوا يخدموا خدمه صغيراتهم وهما اللي يقراوا مش صغيرات اذا لين على خاطر عندي سي قريتو وسي معناه توا خلي له هو الفرصه باش يكتسب بك المهارات المزيانه وباش يخدم الواجبات المنزليه معناه كيف واحنا شنو احنا ديما كاولياء وظيفتنا هي الدعم والمسانده احنا نكونوا لهم الوسيله معناتها انهم يوصلوا ونعاونوهم وندعموهم ونشجعوهم والا زيد نحطوهم في السنيه الصحيحه معناتها
0: بلي استاذه باش نسالك حاجه لهنا في انت قلت احنا ونسنسوهم وهما يولي يروح ويخدم دروسه وحده ويعرف روحه اللي هو عنده قرايه باش يجبد دروسه ويقراهم ويحضر كرتابته وحده حاجات هذوما اللي لازم يتعلمهم هو ويتفقد ادواته شنو ناقص وشنو لا به لهنا في عمر 6 سنين 7 سنه اولى ينجم معناها نحكيو احنا علميا راهو قادر اذا كان انت سنسته السنس انه يشوف ادواته وحده ولا عندها علاقه بطبع صغير ثم صغير بخلي نوعا ما وصغير لي
1: بقى مش حكايه صغير بخلي ولا صغير مش بقى. انت شنو زرعت في صغيرك انت شنو سنسته دونك انا نهار الاول نشد مثلا الكتابه نتاع صغيري اوكي كيفاش نخملوها اوكي كيفاش نعملوها اي تراها عاود
0: باهي كيف هي انت وكيفاش سنستو سامحني استاذه شنو هو تفسيرك اللي يبداو زوز صغار في نفس العائله واحد يكون اوتونوم كيما قلت انت ومعمل على روحه والاخر لا تنجم تكون انت زوز صغار معناها زوز ولادك وانت تكون ما تصرفتش معاهم زوز كيف كيف
1: شوف بالنسبه للسؤال هذا يحطنا انه نحكيه على الاختلاف الاختلاف هو حاجه طبيعيه في البشر خاطر مانيش الكل كيف هما توام وما يكونوش يعني بنفس لي كاركتيرستيك معناها تاع شخصيتهم دونك انت اذا كان ما مشيتش معك الطريقه هذه حاول ديما تلقى طريقه اخرى تحفيز انه مثلا برافو انه مثلا تقف معاه تعاود مره ثانيه اما ما نتيحوش في المقارنات مدام هنا الخطا الشائع اللي تيحوا فيه بلوزيوغ باغون انه يقارن الاخوه ببعضهم والا يقارن ولده بصغير غيره وشوفه معك فلان المقارنه ما تعمل حتى شيء انها توخر بينا بالتوالي وتخلي الصغير هذاك يشعر اللي هو مش هو كافي معناته بالاحباط وما يقدمش هذيك عليه احنا في اي سلوك راهو قادرين باش نزرعوه في صغيراتنا اذا كان زاد اقدر نحكي لك حكايه انه لي بارون احنا اون شيرش كوم اوبجيكتيف توجور شنيا وغاتوري نو زونفون انه نعطيهم احنا الامان ماك الاحساس انه انا نحب نحمي صغيري ساعات نضره راه وهذه اللي تيقوا فيه لي بارون مثلا يولي هو يعمل كل شيء في بلاصته يولي هو يقوم مثلا بالواجبات المنزليه يخمل له كتابته يخمل له فرشه يخمل له بيته هكا انت خلقت في روي للمجتمع ماهوش اوتونوم ماهوش ريسبونسابل اللي هو نورمالمون مسؤوليتك التربيه يعني انك تحطه على سنيه وتخليه هو يعمل على روحه انت ماكش باش تدوم لو فان دو كونت هو راه بعد باش يمشي للمجتمع باش تجي فتره معينه معناتها باش يبعد عليك دونك شنو باش يبقى ديما معمل عليك ليه هنا فما اشكاليه دونك هذه الكل تزرع من العمر المبكر يعني
0: وما تقولش مازال صغير بالعكس راهو هذاك هو العمر اللي لازم هو يعمل فيه على روحه
1: صحيت هذا هو دونك هذي واحنا نعطيهم ثقتنا بالعكس راهو صغيرك هذي المفتاح الرابع احنا توا حكينا على اربع مفاتيح حتى فكونكلور معناه المفتاح الرابع هو الثقه مع هذا الكل مع الايقاع مع الاوتونومي مع المشاعر اللي احنا نحترموها وما نصغروش وما نحقروش من المشاعر اللي تجي مثلا كي يجي يقول لك راني متقلق والا راني خايف والا راهو لونسينيو خايف منه ولا عندي مشكله مع الميتريس عمي لازمك تكون ديما فايق تسمع وليكوتك لازمك معناها تفهم شنو مشاعر صغيرك وتحاول انه توجهه نحو الحل معناها بطريقه انك تحتويه الثقه كيفاش؟ انه صغيري ديما راهو يرى روحه من خلالي انا وبوه مثلا كامراه مثلا نحكي لك يعني الوالدين راهو مرآه الطفل اذا كان شافك انت معناتها تمن به اذا كان شاف انت تعطي فيه الثقة، تسمح له أنه يجرب ويغلط على خاطر شوف الصغير الناجح هو اللي عنده تجارب وفشل وعاود قام وهكيك معناه نجاح لو ما يجيش من عبد. دونك هو ياخذ لك اللي أنت عطيته ثقة، هو باش يقدم باش يزيد معناتها بشوية بشوية ينمو بالفكر متاعه بالكمبيتنس المهارات متاعه ويكتسب حاجات جديدة ويكون مهيئ نهار آخر معناتها باش يدخل المجتمع. فوالا
0: يعطيك صحة، شكرا ليك أستاذة كريمة دباب، يعطيك صحة أخصائية في تعديل السلوك ومدربة حياة، يعطيك صحة على كل التفاصيل. وفي الأخر خلينا جميلة. شكرا لك، يعطيك صحة، خلينا نقول راي راحة للناس الكل، وقت كل واحد يبدأ معمل على روحه والناس كلها مرتاحة هكا، ولا نجم الدين ما خيرش من كل واحد يعمل على روحه. ونمشيو للموسيقى بعد، مش نمشيو للاقتصاد اليوم، يكون حضر بحضينا وليد النويري ونرجعو لكم.

0: الاقتصاد اليوم.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا والتحقت بينا في الاستماع والاقتصاد. اش نحويلو؟
2: لاباس
1: لاباس. عاد انت كنت في فورما نورمالمون، انت في اقتصاد ترجعوا في فورما
2: بطبيعه، ديما في فورما
1: هكا ولا هكا. وبعد الكونجي اهلا وسهلا بك وليد.
2: تحياتي ليك حميده، تحياتي للي يسمعوا فينا الكل. البارح رانا رجعنا باش يكون في بالك فقط للمعلومه.
1: ما زلت جديد
2: صحيت. اخبارنا الاقتصاديه نبداوها بتصريح منجي عمار عضو المكتب التنفيذي الوطني لكونكت، اللي افادت في هذا التصريح لزملائنا في افريكان مانجر انه التجاره الموازيه والاقتصاد غير المهيكل تمثل تقريبا ما بين 35 إلى 45% من الناتج المحلي الإجمالي، وتستحوذ على حصة هامة من الطاقة التشغيلية، وتوفر ما بين 40 إلى 45% من مواطن العمل. عمارة قالت أيضا في هذا التصريح أن التجارة الموازية ظاهرة موجودة في كل دول العالم سواء المتقدم أو النامي، لكن المؤشرات الإحصائية الرسمية تقول أنه وصلنا للخط الأحمر، وأنه التجارة الموازية عندها النصيب الأكبر وهي أقوى من التجارة المهيكلة. كان نعملوا مقارنة صغيرة ونظر صغيرة على التجارة الموازية والاقتصاد غير الرسمي بشكل عام في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نلقاوها تمثل جزء هام من النشاط الاقتصادي مع تفاوت واضح بين الدول. حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، الاقتصاد غير الرسمي يمثل في المتوسط يعني تقريبا 30% من الناتج المحلي الإجمالي في شمال أفريقيا، ويعمل حوالي ويشغل حوالي ثلثي العمال خارج الأطر الرسمية. البيانات تظهر أيضا فروق واضحة ولافتة بين الدول. بما أنه كان نجيو نقارنوا تقريبا بعض البلدان، نلقاو حصة الاقتصاد غير الرسمي نلقاوها 32% من الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر، 30.7% في مصر، 29.2% في المغرب، و35 تقريبا .6% في تونس. والأرقام هذه حسب مؤشر شنايدر اللي يستخدمه صندوق النقد الدولي في مختلف دراساته. نمشيو للأخبار المواني. أمين مال الجامعة العامة للمقاولات التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ميسر البارودي توقع أنه تبلغ نسبة تقدم إنجاز المشاريع العمومية في تونس تقريبا 90% في نهاية سنة 2026. البارودي كان صرح لزملائنا في جريدة الصباح اللي خرجت اليوم 3-8 سبتمبر أنه قطاع المقاولات والأشغال العامة يشهد تطور في عدد المؤسسات الناشطة، وصل توقعات بمواصلة هذا المنحة خلال الفترة القادمة. وأشار أمين مال الجامعة العامة للمقاولات إلى أنه عدد المؤسسات الناشطة في قطاع المقاولات والأشغال العامة يشهد نمو سنوي يتراوح بين 10-15%. وأرجع ميسر البارودي التحسن المسجل في نسق إنجاز المشاريع العمومية إلى تطور الإجراءات المتعلقة بخلاص المقاولين من قبل الدولة خلال السنتين الأخيرتين حسب تقديره. من المواعيد القادمة عن زوز مواعيد، الموعد الأول هو من تنظيم مركز النهوض بالصادرات واللي باش ينظم لقاءات مهنية ثنائية ولقاءات شراكة لفائدة المؤسسات التونسية الناشطة في قطاع البناء والأشغال العامة ومواد البناء. باش يكون هذا من 27 إلى 29 أكتوبر بمدينتي ياوندي ودوالا بالكاميرون. هذه التظاهرة تهدف إلى استكشاف الفرص اللي تتيحها السوق الكاميرونية وتعزيز حضور المؤسسة التونسية وتموقعها كشركاء استراتيجيين في مختلف فروع القطاع. واللقاءات تشمل بالخصوص قطاعات مواد البناء، الكابلات، المنتجات الكهربائية والتجهيزات الموجهة للبناء، أيضا التجهيزات الصحية ولوازم المباني والمعدات التقنية المخصصة للورشات، إلى جانب مكاتب الدراسات والهندسة المعمارية والهندسية وأيضا شركات الخدمات الفنية. الموعد الثاني هو تحتضن تونس باش يكون يومي 13 و14 أكتوبر القادم، ويتمثل في فعاليات الدورة الأولى للصالون الوطني للتوصيل السريع للطرود ترانسكولي 2026، واش يكون بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية. وشعار هذه الدورة الأولى لوجيستيك ذكي مبتكر وناجع. هذا الحدث من تنظيم الغرفة الوطنية للنقل السريع للطرود التابعة لمنظمة الأعراف، ويهدف إلى إرساء منصة مرجعية تجمع مختلف الفاعلين الاقتصاديين والهياكل العمومية والخاصة المتدخلة في قطاع التوصيل السريع والتجارة الإلكترونية واللوجيستيك. هذه التظاهرة تهدف أيضا إلى الخروج بتوصيات عملية تساهم في إثراء الحوار حول مستقبل القطاع وتعزيز التنسيق المشترك لترسيخ الثقة بين كافة حلقات سلسلة القيمة في الاقتصاد الرقمي الوطني. نعملوا طلع على البورصة، مؤشر تيونانديكس يوصل حاليا إلى النقطة 19342، تراجع ب 0.40% مقارنة بإقفال حصة البارح. 47 شركة من 75 مدرجة بالبورصة تعرف تداول في حصة اليوم، 9 في ارتفاع، 25 في انخفاض و13 دون تغيير. إلى حد الآن تم تبادل قرابة 140 ألف سهم بحجم مالي جملي وصل 3 مليون دينار من خلال قرابة 800 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات لشركة بنك تونس العربي الدولي لبيات ب 878 ألف دينار. أكثر شركة تم تداولها سهمها شركة اسمنت قرطاج ب 32 ألف سهم، أهم ارتفاع لأسهم شركة بيستليز ب 3.9%، وأهم انخفاض لأسهم شركة سيتي كارز ب 2.55%. الأورو اليوم أصبح 3 دينارات 371 من المليمات. هنا نلاحظوا أنه الأورو تراجع مقارنة بسعر البارح، البارح كان 3 دينارات 386 من المليمات، ديما نحكيك أسعار مرجعية. والدولار أيضا تراجع مقارنة بأسعار البارح، الدولار البارح كان بزوز دينارات 910 مليمات، اليوم بزوز دينارات 903 من المليمات. احتياطي العملة الصعبة حتى 7 سبتمبر عنا 100 يوم استيراد، ربحنا يوم مقارنة بنهاية الأسبوع الفارط. أسعار الطاقة ارتفاع ب 3 دولارات بالنسبة للنفط الخام في حدود 94 دولار البرميل الواحد، وأيضا ب 3 دولارات في أسعار النفط الخام اللي توصل 99 دولار للبرميل الواحد. نختم بهذا الخبر والحرب التجارية بين أمريكا وبقية بلدان العالم. كل مرة تلقى بلاد عاملة مع حرب، مرة هذه باش نحكيوا على الحرب التجارية بين أمريكا وكندا. وزارة المالية الكندية أكدت بدء تحصيل الرسوم الجمركية الانتقامية سميتها، اللي قررت فرضها على الواردات من الولايات المتحدة البداية اليوم الثلاثاء في ظل تصاعد النزاع التجاري بين البلدين. كندا بدأت في فرض رسوم توصل 50% على سلع أمريكية تقدر بنحو 27.6 مليار دولار كندي. دولار كندي ماهوش دولار أمريكي، لأنه تقريبا القيمة هذه تجي 20 مليار دولار أمريكي، منها منتجات الصلب والألومنيوم، الأجهزة المنزلية والمعدات الزراعية، ومنتجات لب الخشب والورق والإلكترونيات. للتذكير الرئيس الأمريكي كان هدد نهار الاثنين باستهداف مبيعات شركة بومباردي الكندية لصناعة الطائرات. الشركة هذه كانت ردت بالتذكير بأنه طائراتها توفر عشرات آلاف فرص العمل في الولايات المتحدة بفضل الحضور الأمريكي المتنامي للشركة، وكذلك أيضا من خلال سلسلة أو التوريد الخاصة بها اللي تضم حوالي 2800 شركة أمريكية موزعة على 47 ولاية. على ما يبدو ترامب المرة هذه ما عرفش يختار نقطة الضعف اللي باش يهاجم بها واللي باش يذل بها بين ظفرين الخصوم متاعو. النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا بلغ مستوى غير مسبوق من اللي أوقف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني المفاوضات مع البيت الأبيض نهار 21 أوت، واتهم كارني وقتها واشنطن بمحاولة فرض اتفاق غير عادل بهدف تحويل كندا إلى بين ظفرين دولة تابعة وتدمير صناعتها خصوصا قطاع صناعة السيارات.
1: يعطيك الصحة وليد على كل التفاصيل.
0: الاقتصاد اليوم.
1: شكرا لك وليد، يعطيك الصحة على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا، وبدرا نعرفه بعد شوية يكونوا معنا.

0: اهلا وسهلا بكم الناس الكل، مازال مكملين معاكم في تونسي اليوم حتى الماضي ساعه، ومازال مكملين مع الاخبار والفقرات. بدران ما فماش اليوم ميكرو تروتوار، ما خرجتش اليوم على الشمس.
1: اليوم باثولي
0: اليوم
1: اليوم عندي زميل زميلنا طارق جبار واكب الزياره نتاع وزير التربيه سي نور الدين النوري لبنزرت، بنزرت الجنوبيه، واللي افتتح فيها معهد ثانوي، معهد ثانوي الجلابي بنزرت. تصور انت معناها منطقه بنزرت الجنوبيه اللي فيها 90,000 نسمه ما فيهاش
0: ليسي،
1: ما فيهاش معهد ثانوي.
0: معناها
1: هذا مكسب كبير،
0: صحيح.
1: وحل جذري ونهائي معناها
0: للمتساكنين اللي غادي باش يتهناوا على صغيراتهم وصغارهم تقرا بحذاهم وفي امان.
1: المنطقه الجنوبيه معناها حتى في بالي حتى منزل بورقيبه ماهيش بعيد عليهم في بنزرت. حسب حديث وزير وهو معلم. الليسي هذا معلم، اي معلم معناها
0: تم افتتاحه.
1: وتو نزيدوا نسمعوا
0: طارق جبار بعث لنا التسجيل، خلينا نسمعوه مع بعض. نسمعوا التسجيل ونرجعوا لكم.
2: نود أن تكون عودة طبيعية وهادئة ومقبولة في المجمل، حتى إذا كان ثم بعض الإشكاليات نتدخل بكل نجاعة وبكل سرعة لحل كل الإشكاليات. اليوم احنا في معهد الجلاء في بنزرت، هذا مشروع كان مشروع معطل من

0: منزل بورقيبة. الحل هذا حل جذري ونهائي، أعتقد أنه يمثل فرحة لمتساكني بنزرت الجنوبية، هنيئا لهم بهذه الدرة التربوية مبنية بمواصفات عصرية تستجيب لكل الحاجيات، فيها قاعة مراجعة، فيها قاعة رياضة، فيها أنشطة، فيها فضاءات رياضية. سنفتتح بالقسم الوظيفي الذي يهيئ للتدريس، ثم نستكمل بعد مدة قصيرة بقية الفضاءات ليكتمل هذا المشروع. وأهنئ أهالي بنزرت جميعا وأهالي بنزرت الجنوبية بهذا المكسب التربوي الذي كنا أعلننا عنه من قائمة 23 مؤسسة تربوية جديدة.
1: إن شاء الله مبروك. الحقيقة احنا نعرف وراء عناء التنقل بالنسبة للتلامذة والأولياء، كي يبدأ من بحثهم ليسي ولا كوليج ولا التنقل هذاك شاق على التلامذة وعلى الأولياء صيفا وشتاء في السخانة وفي في البرد بالضبط. وقت اللي يكون ثم مكسب جديد هكية في 90,000 راه نحكي، وإحنا حتى السيادة الوزير كيف يقول 90,000 متساكن صغارهم بحذيهم راحة نفسية،
2: يعني فرحة كبيرة إن شاء الله ربي ينجحهم
1: والمهم يستحفظوا عليه الليسي ويقعد
2: اللي هو معلم
1: صحيح يعطيك صحة شفتوه يبدأ هكا جديد ويحد يقرأ في بنية جديدة ويبدأ بداية جديدة، وإن شاء الله يا ربي عام دراسي موفق للجميع. شكرا لك بدران على كل التفاصيل، وما زلنا مكملين معكم باش يجي بحثنا معز العويني في تونس وأخبارها.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كله، مازلنا مكملين معاكم في تونس اليوم وقايد تونس واخبارها مع معز العويني. معز شنحوالك؟
1: تحيه ليك حميده، تحيه للناس تسمع فينا الكل على موجات اذاعه الشباب، وتحيه زاده للناس تتبع فينا على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك، وتحيه لبدران العرفاوي اللي قاعد
0: سلم عليه من بكري يحيي فينا. تونس واخبارها معك انت ومجموعه من الاخبار، نسمعوها مع بعض.
1: نبدأ حميدة جولتنا في تونس وأخبارها بتصريح لوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، اللي أفاد بكون هناك توجه نحو أحداث 1200 شركة آلية، وأكد أن الوزارة تعمل على مزيد دعم الشركات هذه وتوفير التسهيلات اللازمة للمساهمة في تقليص البطالة ودفع التشغيل. وأوضح الوزير على هامش حفل تكريم المتفوقين في مختلف الاختصاصات التكوينية بمناسبة يوم العلم أنه منصة رقمية خاصة بالشركات الآلية تم أحداثها على مستوى الوزارة، وهي حاليا في مرحلة الأخيرة على أن تصبح متاحة دون إخلالات ومشاكل تقنية. غدوة الأربعاء 9 سبتمبر باش تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي، وباش يستفيد حوالي 400 طفل من المتضررين من أثار الحرائق. وتنطلق القافلة من العاصمة في اتجاه ساقية سيدي يوسف في ولاية الكيف، ثم منطقة العليليق بمنطقة فرنانة من ولاية جندوبة. المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة قال في تصريح لجورة فام أن قطاع الدواجن قاعد يمر بأزمة حادة جراء تراكم الخسائر لدى المربين وتراجع النجاعة الانتاجية.
2: راه اليوم فما الامراض العابره الحدود، اليوم الانفلونزا، اليوم الامطار، الفيضانات، هاك هاو تشوف كل مره كوارث جديده. نخدموا، وقلت لي انت ولا ماكله المواطن الاساسيه، يلزمنا مش نعملوا شهر وشهرين، يلزمنا مخزونات استراتيجيه لا قدر الله. شفت مضيق هرمز كي تسكر ولا المر الاخرى، حرب اوكرانيا وروسيا وقفوا التوريد المايس من اوكرانيا، راهي ديفينومين ولا توا يوميا في التغيرات الجيوسياسيه. اذا ما نقراش حسابي انا كسلت هاو نفس الشيء. الخسائر تعدت الكهرباء ان شاء الله على ما الاحظ رجعت عاديه. توا المجمع قاعد يعمل في ريسونسمون احصاء للخسائر باش نداركو.
1: هو الحقيقه حميده في اكثر من تصريح لعدد من المختصين في المجال الفلاحي، ابراهيم نفزاوي رئيس غرفه اصحاب الدواجن، ايضا كنا نسمعوا التصريح اللي قام به فتحي بن خليفه المستشار الاقتصادي للاتحاد التونسي للفلاحه، الناس كل اجمعت على انه الازمه مش مرتبطه فقط بالانقطاعات اللي صارت نتاع الكهرباء، ايضا مرتبطه من فترات وقت اللي معناها الازمه بتاع الكورونا، زاد وقت اللي نحكيه على مضيق هرمز ولا غيره من الصراعات اللي قاعده صايره على مستوى العالم. هذا تاثيره باش يكون سلبي اكيد على المستوى الفلاحي، وبالتالي كما قال فتحي بن خليفه فانه ضروره وضع استراتيجيه ومخزون على الاقل لتجاوز الصعوبات اللي نجم نواجهها خلال الفترات القادمه. نختموا بوزاره التعليم العالي اللي قاعده تقوم في الفتره هذه بتعزيز البنيه التحتيه في الخدمات الجامعيه في اطار الاستعدادات للعوده الجامعيه من خلال توسعه المبيتات وتطوير الخدمات في المطاعم الجامعيه الى جانب دعم التحول الرقمي. تاتي المشاريع هذه ضمن برنامج الخدمات الجامعيه واللي رصدت له الدوله اعتمادات بقيمه اكثر من 476 مليون دينار، اي ما يعادل خمس ميزانيه وزاره التعليم العالي.
0: باش نعطيك انا اخبار اخرى فيما يخص الطقس وللناس اللي تستنى في انخفاض درجات الحراره. المرصد الوطني للرصد الجوي يتوقع انخفاض في درجات الحراره بدايه من يوم الجمعه مع تواصل الامطار الرعديه. جايتنا الامطار باذن الله،
1: ان شاء الله
0: امطار خير وامطار كل نافع
1: تنفع.
0: اها، والطقس باش يبرد شويه، خاطر نعرف انا الصيف هذا الناس توحشت هكا البرد، وماذا بيه هكا شويه ترجع للطقس وشويه للنسمه،
1: خاصة بعد الفترة الصعبة بحق حميدة صحيح. في فترة شلنا فيها ارتفاع درجات حرارة قياسية، وزادوا نقلوا في نفس الإطار حميدة وقت اللي نسمع زادة تصريحات المختصين في المجال البيئي اللي كذبت الشائعات اللي تتحدث على أمطار طوفانية لا قدر الله تنجم تصير في تونس. هذا قال لك ماهوش صحيح، نأملوا إن شاء الله أنه تكون أمطار خير، إن شاء الله أمطار تنفع لبلادنا، وإن شاء الله أيضا تكون عندها مردودية حتى على مستوى الفلاحي، ونعود ونرجع نحكيه على استراتيجي على الأقل لتثمين المخزون المائي، خاصة باش ما نعاودوش اللي صار علينا في صيف 2026.
0: ان شاء الله. احنا ما زلنا مكملين معاكم وما زلنا مكملين مع بقيه الفقرات. زميلنا فيصل شاب وبعد موجز نص نهار ونص يكون حاضر بحذنا زاده بمختلف الاخبار، وماكرم الهداجي من القيروان كيف كيف يكون حاضر بحذنا بعد موجز نص نهار ونص. ماكرم الهداجي اليوم باش نحكيوا معاه باكثر تفاصيل على الاجراءات العاجله اللي تم اتخاذها من قبل السلطات الجهويه في نسق دفع التنميه بعدد من عمادات ذراع وتمار والغابات من ولاية القيروان. نعرفوا بعد الحرائق توا وقفة للغابات اللي هي مصدر حياة ومصدر حياة ورزق برشا ناس تخدم فيها، ونقولوا هي توازن، توازن الطبيعي اللي لازم يكون مع الغابات هذية اللي إن شاء الله هكا تعود ترجع للحياة بعد اللي شفناه في الصيف اللي فات. مش كان في تونس راه في برشا الحقيقة بلدان اللي شفنا حرائق السنة غير عادية وحرائق توجع القلب. على كل حال ما زلنا مكملين معاكم، أهلا وسهلا بالناس الكل، ما زلنا مواصلين معاكم في تونس اليوم. مرحبا بكم، نرجع لكم بعد موجز نص نهار ونص.
3: 像呀，昨晚恁恁都 game， 恁都。

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس، من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
7: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
8: أنا فريلانسر، ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي، أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
7: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
9: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه
7: في عمرنا هذا، ولينا نفكروا في CNSS.
10: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا، ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقة اللي نخدموا بها. مادامنا نخدموا بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
11: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس تنظم غدا بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. وزارة الصحة تفتح مناظرة بالشهادة الانتدابي صيادلة للصحة العمومية، وذلك في إطار تلبية حاجيات الهياكل الصحية العمومية من الموارد البشرية. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة من 12 إلى 26 من الشهر الحالي. تظاهرة تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مسار الوقاية والتعافي. بعثة تونس لدى الأمم المتحدة بجنيف تؤكد تضامن تونس مع السودان الشقيق وشعبه في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها، معبرة عن انشغالها بالوضع الإنساني المتدهور واستمرار سقوط الضحايا المدنيين بسبب النزاع. وفي العالم، استشهاد فلسطينيين بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الإدارة الأمريكية تؤكد فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلات النفط، ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي السيطرة على المضيق. وطهران تعلن التوصل إلى حلول قريبة عبر محادثات مع سلطنة عمان دون تعليق رسمي من البيت الأبيض. وأخيرا، جماعة الحوثيين في اليمن تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة ضد السعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى خليكم اشور.

0: مازلنا مكملين معكم. اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا والتحق بينا فيصل شاب. واهلا وسهلا بك فيصل.
1: مرحبا بك حميده، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعي اذاعه الشباب.
0: شكرا لك فيصل. في مواكبه اليوم،
1: مواكبتنا الميدانية اليوم كنا في متابعة للندوة الصحفية حول النتائج المسجلة خلال صيف 2026، نحكيه على صيف الأثناء، خاصة بالديوان الوطني للحماية المدنية. اليوم الديوان ممثلين على الديوان الوطني للحماية المدنية قاموا بتقديم أرقام وإحصائيات تخص عمليات التدخل، خاصة في نسب الحرائق، أيضا تدخل في النجدة والإسعاف في طريق السيارة، وأيضا التدخلات في الشواطئ وعمليات أعطاء عمليات وأعطاء أرقام تتعلق بعدد الغرقى والوفيات لهذه الصائفة. الحقيقة اللي سجلناه واللي تم تقديمه اليوم في الندوة الصحفية هو ارتفاع كبير برشا لعدد التدخلات مقارنة ربما بالسنوات الفارطة، حتى وصلت حتى أرقام ما تسجلتش على مدى طويل. معناتها كي نحكيه لهنا اليوم على تصريحات تتعلق بتدخل 1000 تدخل يومي، تقريبا 100 تدخل يومي عفوا، اللي لهنا نحكيه على فترة الذروة اللي وصلت في شهر جويليا بالنسبة للحرائق. احنا ناخذ بأكثر تفاصيل والأرقام اللي قدمها لنا المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية، ونرجع للتعقيب.
2: الحقيقة صيف أثناء صيف 2026 كان صيف استثنائي على مستوى وطني، تم تسجيل معدلات قياسية في درجات الحرارة وصلت حتى 12 درجة على المعدل، ارتفاع على المعدل. ديوان الوطني للحماية المدنية في الموجة الأولى خاصة في أواخر شهر جويليا 21 و22 و23 وصلنا لعتبة 1000 تدخل يوميا في 3 أيام هذوما، اللي هو رقم قياسي لم يتم تسجيله سابقا في الديوان الوطني للحماية المدنية. كيف النشاط العملياتي للحماية المدنية كان زاد، جلنا أرقام استثنائية من حيث عدد التدخلات نتاعنا، ولكن إجمالا إلى حدود الساعة توا نطمن الناس الكل اللي الديوان الوطني للحماية المدنية بمساهمة جميع الهياكل المداخلة من إدارة الغابات، من جيش طيران، من البلديات، من التجهيز، من وزارة الفلاحة، من زملائنا في الستيك في الفلوناس، تم إخماد جميع حرائق الغابات اللي كانت متواجدة على مناطق شمال الغرب إلى حدود الساعة. معنا حتى حريق مندلع ما عدا حريق برقو في مرحلة تبريد وفي مراحله الأخيرة اللي ما عادش يشكل حتى خطر حاليا، ولكن ما زالت شاحنات الإطفاء التابعة للحماية المدنية ولا تابعة لإدارة الغابات متواجدة على عين المكان، وتقوم دورية تمشيط لاستكشاف الجيوب أو الدخان اللي ممكن يكون متصاعد والتدخل الحيني والفوري لإخماده. ولكن الحالة العامة في البلاد التونسية هي وضعية مطمئنة جدا والحمد لله، ومتوقعين توا انه باش تكون فصل الخريف باش ندخلوا على امطار ان شاء الله، كما باش نشوفوا ان شاء الله تكون امطار خير. احنا كديوان وطني للحماية المدنية وكلجنة وطنية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة مستعدين للتقلبات المناخية هذه. كان تم عقد جلسة عمل تحت اشراف السيد وزير الداخلية وبحضور ولاية تونس الكبرى والسادة المديرين الجهويين للحماية المدنية والسيد المدير عام والمتفقد العام للديوان الوطني للحماية المدنية للوقوف على أبرز النقاط التي سيتم التدخل فيها في ولاية تونس الكبرى، خاصة بعد ما شهدته في جانفي 2026 والتقلبات المناخية كيف زاد القياسية اللي شملتها ولاية تونس الكبرى.
1: لهنا كما كنا نسمع أرقام مفزعة، ونحكيه كما كنا 1000 تدخل كان يومي في الفترة الممتدة في أواخر الشهر جويلي، كما كان يقدم المقدم خليل المشري رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية. أيضا قدموا بمعطيات اليوم وإحصائيات حول النشاط العملياتي للحماية المدنية في نحكيه في الفترة الممتدة من غرة جوان حتى 6 سبتمبر 2026. قامت الحماية المدنية ب 66,484 تدخل مقارنة ب 56,640 تدخل السنة الماضية، يعني زيادة ب 17%. كما قلنا ولهنا تتوزع بعض الأرقام، تتوزع مجابهة الحرائق وصلت 14,169 تدخل، النجدة بالطرقات 16,715 تدخل، التدخل في غير حوادث المرور 30,396 تدخل. لهنا نحكي الحقيقة أرقام كبيرة برشا، وضعية صعبة الحقيقة، لأن نقول لهم برافو قوات الأمن الداخلي، الحماية المدنية، الجيش الوطني لهنا، راو حتى إدارة الغابات راو تكاتف كبير متاع السلطة الجهوية باش يحاولوا ربما في الظرف الصعيب، ونعرفوا الحرارة والوضعية اللي كانت فيها معناتها اللي شهدتها تونس، معناتها خاصة كي نحكيه لهنا على حرائق تتواصل حتى بثلاثة أيام، معناتها راهي مش سهلة. ولهنا كما قال المقدم راو بالنسبة فيما يتعلق برشا خاطر كلام فيما يتعلق بحادثة جبل برقو، راهو معناتها تم إخماد الحريق معناتها بنسبة أكثر من 96%، وفما معناتها أعوان من الحماية المدنية موجودين على عين المكان، ربما في معناتها في خلينا نقول كأونفايز معناتها قاعدين يراقبوا ربما معناتها في اللحظات الأخيرة، لأنه ما عادش
0: رينا رينا الصيف هذا الحقيقة مشاهد برشا
1: رينا بنزرت معناتها جبل بنزرت
0: لا، ومن حتى للمجهودات من أعوان الحماية المدنية رينا حتى الناس وسط النار شنو صار فيها، هما أعوان الحماية المدنية وإن شاء الله
1: حتى فما اللي توفيه وكانوا اليوم تقدموا بالترحم على الزملاء اللي توفيه بالنسبة للإدارة بالديوان الوطني للحماية المدنية، وكانوا أيضا حاضرين معناتها ممثلين على الإدارات الجهوية بالنسبة لولاية جندوبة، أيضا الإدارة الجهوية مثلا إدارة الجهوية الحماية المدنية ولاية سوسة، وأيضا ولاية بنزرت.
0: شكرا لك فيصل، يعطيك الصحة على كل التفاصيل وعلى المتابعة. باش نمشي وأحنا للأستاذ علي البقلوتي اللي يكون حاضر بحضينها. أهلا وسهلا بك أستاذ.
3: أهلا وسهلا، شكرا للإستضافة وشكرا لكم إذاعة الشباب وشكرا للمستمعين.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة أستاذ ساعة، خلي نقول لك يعطيك صحة على كل المجهودات، وباش نحكيه معاك بأكثر تفاصيل على انطلاق تظاهرة كرسي بلدان الجنوب
3: في علوم الرياضيات. نعم. شكرا مرة أخرى. تنطلق في المركز الدولي للقاعات الرياضيات بمارسيليا في فرنسا، اللي هو أكبر مركز للقاءات الرياضيات في العالم، تقريبا يحتضن 5000 باحث سنويا من كل أنحاء العالم. وهذا المركز عنده مشاريع بحثية، ومنهم هذا المشروع متاع كرسي بلدان الجنوب لعلوم الرياضيات، واللي كل سنتين تحتضن دولة من بلدان الجنوب. وفي سنة 2024 تمت دعوة من البحث هذا من المركز هذا لإدراج ترشح ملف، والحمد لله تونس خذاته، وسأكون إن شاء الله هو حامل هذا الكرسي. والكرسي هذا خلينا نلخصه بالنسبة للسادة المستمعين، وحتى على الأقل على مستوى أولادنا في الجامعة وأولادنا في التعليم الثانوي وغيره، هو مبادرة علمية متميزة بالتعاون مع هذا المركز الدولي، وكذلك بالتعاون مع المركز الدولي للرياضيات البحثية والتطبيقية سيمبا، وكذلك بالشراكة مع المعهد الوطني للبحث العلمي في فرنسا اللي هو سينارس، ويرمز أساسا إلى تعزيز التعاون العلمي بين الباحثين في فرنسا وأوروبا والباحثين من بلدان الجنوب وخاصة البلدان الإفريقية. بالنسبة لي أنا شخصيا البرنامج هذا أكثر من مجرد سلسلة من المؤتمرات والمدارس العلمية، لأنه فضاء حقيقي للتفكير المشترك ولإنشاء علاقات علمية يمكن أن تستمر لسنوات طويلة. وكما تعرفوا الرياضيات في هذا السياق تلعب دور مهم جدا، لأنها لغة علمية عالمية لا تعرف الحدود الجغرافية، وخاصة مشاركتها بصفة كبيرة في تطور الذكاء الاصطناعي لكل كما تعرفوا أساليب الحياة ويعني ماشي بها. والرياضيات في الذكاء الاصطناعي في جينتها بحد ذاتها تتدخل بصفة كبيرة تقريبا 80% هو الرياضيات، ولذلك العمل على حل مسائل عالقة في الرياضيات هو مسألة كبيرة وكي نشوف البلدان المتقدمه، البلدان الاوروبيه والبلدان الامريكيه وغيره وغيره، تلقاهم يسندوا برشا اهميه لمثل هذه الجلسات البحثيه وهذه الملتقات العلميه. احنا شنو نحبوا توا؟ احنا شنو نحبوا توا؟ معناها الفكره شنو هي؟ الفكره هو قبل كان التعاون من اتجاه واحد. شنو معناها؟ معناها يجيوا الباحثين من بلدان الجنوب الى اوروبا فقط للاستماع والتعلم، والفكرة الأساسية لهذا الكرسي هو التعاون المتكافئ. اليوم احنا عندنا مثلا في تونس بلغنا لدرجة فيها نضج كبير، لأنه علماءنا وباحثينا في الرياضيات أصبحوا معروفين على المستوى الدولي، وكان ولات عندنا تولدت عندنا فكرة، تولدت عندنا التجربة باش نجم نلقيها ما بين البلدان المتقدمة ونقدموا احنا حلول لعدة مشاكل في هذه الرياضيات. ولذلك أسند الكرسي لتونس ومعناها احنا فرحانين برشا اللي الكرسي هذا تلقى ترحاب كبير من تقريب من كامل بلدان العالم. دوك احنا في الامس تلقينا الفريق الياباني، وسيشهد هو على مدة شهرين، سوف تختتم الاعمال يوم 30 اكتوبر، وان شاء الله سوف يشهد هذا الكرسي حضور تقريب 24 بلد عالمي من 4 قارات، وهذا شرف كبير أول حاجة لعلوم الرياضيات، ولكذلك شرف كبير لبلادنا في تونس.
0: ومبروك لك أنت زادة أستاذ، إشرافك على انطلاقة الظاهرة هذه. يعطيك صحة أستاذ علي البقلوتي، وإن شاء الله بالتوفيق. ومبروك مرة أخرى الأستاذ علي البقلوتي اللي يشرف على انطلاق تظاهرة كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات اللي انطلق بمارسيليا نهار 6 سبتمبر وما زال متواصل. شكرا لك أستاذ على كل التفاصيل.
3: وإذا كنت تسمح رسالة بسيطة ورسالة خفيفة إلى باحثينا في تونس، الشباب الذين يرغبون في دراسة علوم الرياضيات، رسالتي إليهم بسيطة جدا: لا تخافوا من صعوبة الرياضيات. الرياضيات تحتاج إلى الصبر، لأنه كما شدنا وكما أنتم في إذاعتكم تكلمتوا برشا على الإقبال في بكالوريوس الرياضيات اللي هو ولا إقبال ضعيف. هذا راهو معناها حبيت نقول لهم ما تخافوش من صعوبة الرياضيات.
0: أستاذ الرياضيات تحتاج إلى صبر، وتحتاج في البدايات الأستاذ يحببك في الرياضيات
3: بالضبط. ولكنها في حد ذاتها هي تمنح الإنسان طريقة متميزة في التفكير. لأنه شنو الرياضيات؟ الرياضيات هو علم المعقول والمعقولية، علم يعني التحليل، كيف نحلل المسألة وكيف نلقى حلول للأشياء. وهذه تولد عند الإنسان طريقة كيفاش يسير حياته في كل مجالات الحياة، مش كان حتى على المستوى العلمي والأكاديمي، ولكن حتى في المستوى. ولذلك نقولهم نحب نقولهم ما تفكروش كان في الحصول على شهادة أو وظيفة، هذا حقهم لأنهم يلوجوا على العيش الكريم، ولكن حاولوا باش تكونوا جزء من المجتمع العلمي والعالمي، لأنه الوظيفة والشهادة راهي مش تجي من بعد.
0: يعطيك الصحة.
3: واحد يكسب في صندومان بعد الشهادة والوظيفة تجي من بعد.
0: صحيح. يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ على كل التفاصيل. يعطيك الصحة وإن شاء الله موفق. شكرا. يا ربي، ومبروك مرة أخرى. احنا مازلنا مكملين معاكم، ومازلنا مكملين بعد الفاصل نمشي وزميلنا مكرم الهداشي.
4: تونس اليوم. أكتواليتي موسيقى، خليكم أجور وإحنا علينا المزاجور. تونس وأخبارها
5: من الاثنين للخميس،
4: من الاحداش ونص الماضي ساعة.
5: تونس اليوم.
4: تونس اليوم.
0: نرجع لكم ونرجع لزميلنا مكرم الهديجي. أهلا وسهلا بك مكرم.
6: أهلا وسهلا بك حميدة، تحية لك ولكل الفريق ولكل مستمعي إذاعة الشباب سواء في تونس أو خارج حدود الوطن.
0: شكرا لك. بكش يا مكرم.
6: بكش والله. الحمد لله حميدة.
0: الحمد لله.
6: تحسن في القيروان أكيد الوضع أحسن، مدام الطقس بدا يتحسن معك. والحمد لله بعض النسائم اللي قاعدة تهب في انتظار الأمطار إن شاء الله. غسلت النوادر حميدة إن شاء الله.
0: إن شاء الله. موضوعنا لليوم مكرم.
6: موضوعنا اليوم إن شاء الله حديثة باش نتحدثوا على الصورة المحلية، الصورة الجهوية في القيروان اللي كانت عاينة في الحقيقة عدد من العبادات اللي كنا حكينا عليها سابقا حميدة في عديد المواضيع التنموية وعديد المواضيع اللي تخص خاصة البنية التحتية في العبادات هذه اللي تعاني نوعا ما خاصة في المرافق الأساسية. ذلك علاش كانت زيارة لمختلف الصورة الجهوية معتمدي أو لعمادتي الغابات وكذلك ذراع الدبار من معتمدية القيروان الشمالية، مختلف يعني الأسلاك للأمانة تمت معناتها الزيارة هذه وخاصة معاينة المشاريع اللي انطلقت واللي قاعدة أنكور معناتها في العمادات هذه اللي لاقت استحسان أهالي العمادات هذه خاصة الخروج من ربما الانزواء نوعا ما في بعض خاصة في بعض الخدمات الأساسية والضرورية والحياتية في المناطق هذه. بالنسبة لعمادة الغابات معناتها حميدة تم المواكبة الانتهاء من أشغال إصلاح العصب في شبكة مياه الشرب بقناة جلب قصر تقريبا 600 مليمتر دون إتمام إصلاح الطريق مما ساهم في تعطل حركة المرور ودعوة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه خاصة بالتسريع بالإصلاح قبل العودة المدرسية والجامعية في المنطقة. كذلك تم التركيز على حظيرة مشروع الفضاء الرياضي في عمادة الغابات تقريبا بكلفة 1.6 مليون دينار وين تصير فيه الأشغال بنسق بطيء وين بلغت تقريبا نسبة إنجاز 35% مما استوجب جلسة عمل بحضور جميع الأطراف كانت لاتخاذ الإجراءات اللازمة للتسريع في الأشغال والالتزام بالأجل التعاقدية مع شركة المقاولات اللي متبنية الموضوع. كيف تمت معين أشغال تعبيد وتهيئة طريق الحوامد اللي وكبناه حميدة حوامد الشط على طول 3.5 كيلومتر هو أكيد في صدد القبول الوقتي. كذلك عقار على ذمة أملاك الدولة غير مستغل حاليا ومطالبة الأهالي بإمكانية إعادة استغلاله لصالحهم اللي معناتها في شكل نادي شبابي ريفي وكذلك كانت عاد به الكاتب العام للولاية بالنظر جميع الأطراف المعنية لإعادة استغلاله. كيف تمت زيارة معناتها للمدرسة الابتدائية للغابات خاصة مواكبة تعطل الأشغال على مستوى التهيئة وكذلك الصيانة والتوسعة نتاعها وين تم برمجة جلسة عمل بحضور المقاولات ومندوبية التربية للنظر في عدد الأشغال إلى النسق العادي خاصة قبل انطلاق العودة المدرسية. كيف معينت وضعية طريق أولاد الشايب على طول 4.5 كيلومتر للنظر في إمكانية برمجة إعادة التهيئة نتاعه والربط بشبكة التنوير العمومي. بالنسبة لعمادة الزراعة للثمار حميدة اللي هي مجاورة معناتها للمنطقة كيف تمت معينة وضعية طريق السعيدية ليربط الطريق الوطني عدد 2 والمدرسة الابتدائية وكذلك المطالبة بالنظر معناتها في إمكانية إتمام أشغال التعبيد على طول 5 كيلومتر لتسهيل خاصة مرور التلاميذ والطلبة مع العودة المدرسية والجامعية. كيف زيارة التفقد في المدرسة الابتدائية ماجل السعيدية ومعينة النقاص خاصة على مستوى السور بتاع المدرسة ومكتب المدير والمطالبة في بناء فضاء تحضيري وتهيئة محيط المؤسسة لحمايتها خاصة من مياه الأمطار في الفترة القادمة. وتم أيضا حميدا الاطلاع على أشغال تعبيد طريق السعيدية على طول 2 كيلومتر اللي يربط المدرسة الابتدائية في القرية بكلفة 86% بنسبة إنجاز تقريبا وصلت إلى حدود 70% إلى جانب معينة أنهج القرية والاستماع إلى مشاغل الأهالي حول تعبيد الأنهج وكذلك توفير الإنارة العمومية للفك بتاع العزلة بتاعهم كما عاين معناتها المسؤولين الجهويين الوضعيات الاجتماعية وتم التعهد بالتكفل بحلها بالتنسيق خاصة مع الشؤون الاجتماعية والسلطات المحلية في أقرب الأجيال. وتم تقريبا في الزيارة هذه حميدة التركيز على المؤسسات التربوية خاصة قبل انطلاق العودة المدرسية لتسهيل ربما حركة التلاميذ والطلبة في العمادات هذه لمعناتها التنقل بسهولة بالنسبة لمعناتها المدارس والمدارس الإعدادية بتاعهم وخاصة التنقل اللي يسير مع مركز القيروان المدينة.
0: شكرا لك مكرم، يعطيك الصحة على كل التفاصيل. يعطيك الصحة. ومعك أنت نكون وصلنا نهاية حصتنا لليوم. تحية فريق تونس اليوم لليوم بعد شوية ماضي ساعتين على كيفك ويصل الزواوي تكون حاضرة معكم في المباشر. أنا أقول لكم تحية كيف تونس اليوم. شيء طيب للناس كل وفي لمن.

0: اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
1: تونس واخبارها
2: من الاثنين للخميس
1: من 11:30 الماضي ساعة
2: تونس اليوم
0: تونس اليوم.
1: إذاعة الشباب
3: عدل موجتك
1: تسمع صوتك
3: RG Music.

0: في النهار ولا في الليل؟ شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار
6: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها. من بنزرت وزير التربية يؤكد تحقيق تقدم كبير في عملية الترسيم وفي توفير الكتاب المدرسية. تونس تحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية وسط دعوات إلى تطوير منظومات وسياسات التعليم مدى الحياة. انخفاض منتظر في درجة الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل مع تواصل الأمطار الرعدية. أكد وزير التربية نور الدين نوري اليوم خلال زيارة إلى بنزرت أن عملية تسجيل التلاميذ في المنظومة الجديدة للحياة المدرسية شارفت على نهايتها وأن أغلب عناوين الكتب المدرسية متوفرة في المكتبات.
7: عملية الترسيم والتسجيل على المنظومة الجديدة اليوم تقريبا على مشارف نهاية عملية التسجيل واستكملت جداول الأوقات تقريبا في لمساتها الأخيرة في أغلب المؤسسات التربوية. عملية الخلاص بالطريقة الجديدة أيضا وصلت نسب منقطعة النظير يعني في الحدود القصوى. مسألة الكتب أغلب العناوين متوفرة في المكتبات باستثناء عنوان أو اثنين أو ثلاثة تقريبا في مستويات مختلفة منها مستوى سنة ثالثة ابتدائي سيكتمل بيوم الغد ويكون في المكتبات جميعا وفي فروعنا الجهوية إن شاء الله.
6: وتهدف الزيارة التي أداها وزير التربية اليوم إلى بنزرت إلى متابعة مدى استكمال إنجاز معهد الجلاء وهو أول معهد ثانوي في الجهة ببنزرت الجنوبية. وأفاد الوزير في تصريح لطارق الجبارة أن هذه المؤسسة التربوية الجديدة تم إنجازها بمواصفات عصرية وهي من ضمن 23 مؤسسة جديدة أخرى ستفتح أبوابها للتلاميذ وللأسرة التربوية في السنة التربوية الجديدة.
7: اليوم احنا في معهد الجلاء في بنزرت كان مشروع معطل منذ 2020، تولينا كإدارة مركزية في علاقة بالسلطة الجهوية وبمندوبية الجهوية للتربية بنزرت والإدارة الجهوية للتجهيز الدفع بهذا المشروع والخروج به من دائرة المشاريع المعطلة إلى دائرة الإنجاز. بنزرت الجنوبية التي يقارب عدد متساكنها 90,000 متساكن لا يوجد بها أي معهد ثانوي، فيها إعدادية فيها مدارس ابتدائية. هذا المعهد الثانوي سيريح التلاميذ والأولياء من عناء التنقل سواء لبنزرت الشمالية أو إلى مناطق مجاورة بهذه الدرة التربوية مبنية بمواصفات عصرية تستجيب لكل الحاجيات، فيها قاعة مراجعة، فيها قاعة رياضة، فيها أنشطة، فيها فضاءات رياضية. سنفتتح بالقسم الوظيفي الذي يهيئ للتدريس ثم نستكمل بعد مدة قصيرة بقية الفضاءات ليكتمل هذا المشروع، هذا المكسب التربوي الذي كنا أعلننا عنه من قائمة 23 مؤسسة تربوية جديدة. وتندرج اليوم الزيارة في إطار التأكد والتيقن من جاهزية هذه المؤسسة لاستقبال أبنائنا التلاميذ والأسرة التربوية.
6: هذا وقد بلغت نسبة إنجاز وقبول الكتب المدرسية 96% وفق معطيات نشرتها أمس وزارة التربية. ووفق هذه المعطيات فإن نسبة توزيع الكتب على الفروع الجهوية بلغت 78% فيما وصلت نسبة المبيعات إلى 70%. تتواصل اليوم بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا فعالية الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيكا على أن تختتم في 13 من سبتمبر الجارية. محمد أمين العيادي رئيس لجنة تنظيم التظاهرة أكد في تصريح للزميلة تبر العيمية أن هذه الدورة ستتناول عديد المواضيع من بينها قطاع السيارات، كما سيتم تخصيص يوم للأكاديمية العسكرية.
8: الحاجة الجديدة في الدورة هذه أنه الإيفينمون بتاعنا حاولنا كل نهار ناخذ موضوع معين، ناخذ قطاع معين نحكيه عليه، باش نحكيه على قطاع الصناعة، قطاع الأوتوموبيل. زاد عنا نهار مخصص ضمة لجماعة البيولوجيا الروبوتيك اللي هو هذه قطاع الأخر معناه يمس الروبوتيك بالكدي. عنا يوم زاد آخر باش يكون لجماعة الأكاديمي ميليتير. في الجمعة كاملة عنا مسابقات.
6: تحتفي تونس كسائر الدول باليوم العالمي لمحو الأمية الذي قررته منظمة اليونسكو لأول مرة في عام 1966. احتفالية هذا العام التي تتزامن مع الذكرى 60 لإقرار هذه المناسبة تقام تحت شعار محو الأمية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار. رئيس المعهد الوطني العربي لحقوق الإنسان عبد الباسط بن حسن كان أكد في تصريح لنفيسة حسنية أن القضاء على الأمية اليوم هو تحدي دولي يحتاج إلى تجنب لكل الأطراف.
5: اليوم نحن نحتاج إلى سياسات من أجل مقاومة الأمية، من أجل تطوير قدرة الناس على الوصول إلى المعرفة، الكتابة، القراءة، الحساب، ولكن كذلك على الوصول إلى معارف جديدة، مثلا البيئة، التكنولوجيا الحديثة للمعلومات، حتى يتمكن الناس أولا من تطوير وضعهم الاقتصادي، الخروج من الجهل، الخروج من الفقر، ثم كذلك القدرة على بناء مجتمعات قادرة أن تذهب في طريق التنمية المستدامة. فهذا التحدي هو اليوم تحدي كبير، تحدي شامل يجب أن تعمل عليه الدول جميعها، الحكومات أولا بسياساتها، منظمات الدولية وكذلك منظمات المجتمع المدني.
6: وفي فعالية نظمت أمس بتونس احتفال باليوم العالمي لمحو الأمية، أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة بتونس رنايا طه أن مفهوم الأمية تغير خاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة.
9: عم نحكي عن محو الأمية بشكل شامل وأكبر، محو الأمية بالنسبة للمحو الأمية الرقمية، محو الأمية البيئية، محو الأمية مهمة كتير لتمكين الإنسان من الولوج إلى الخدمات، من الحصول على حقوقه، من المشاركة في المجتمع بشكل فعال وبشكل واعي، وإنه يدافع عن نفسه. إحنا شايفين كل الهجومات الرقمية اللي عم بتصير الآن على كل فئات المجتمع وبالتحديد على النساء وعلى الأطفال وعلى الشباب. أنت لما بيكون في عندك وعي رقمي بيكون في عندنا قدرة كمجتمع بإننا نحارب كل هاي الهجمات الرقمية الموجودة.
6: في أخبار العالم، منظمة أطباء بلا حدود قالت أن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب. جماعة الحوثيين في اليمن أعلنت اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة ضد السعودية بعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة. وقناة المسيرة التابعة للحوثيين تقول أن السعودية شنت 4 غارات جوية على مأرب في اليمن. الرئيس الإيراني قال اليوم أن بلاده ستواصل المقاومة بكل قوة حتى يشعر المعتدون بالندم وحتى تصون حقوقها وفق تعبيره. الرئيس الفرنسي دعا رئيس المفوضية الأوروبية إلى دعم تشريع على مستوى الاتحاد الأوروبي يحظر وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال دون سن 15 عاما، وذلك بعدما أخفقت محاولته لتحقيق ذلك في فرنسا. ونختم نشرتنا بأخبار الطقس، حيث يكون الوضع الجوي بداية من بعد ظهر الخميس 10 سبتمبر الجارية ملائما لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، حيث تتراوح أعلى الكميات عامة بين 30 و50 مليمترا حسب ما أكده اليوم المعهد الوطني للرصد الجوي في نشرة المتابعة. كما ينتظر وفق المصدر ذاته أن تنخفض درجة الحرارة بأغلب المناطق يوم الجمعة 11 سبتمبر الجارية مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. نقطة نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناويننا. من بنزرت وزير التربية يؤكد تحقيق تقدم كبير في عملية الترسيم وفي توفير الكتاب المدرسي. تونس تحتفي باليوم العالمي لمحو الأمية وسط دعوات إلى تطوير منظومات وسياسات التعليم مدى الحياة. انخفاض منتظر في درجة الحرارة بداية من يوم الجمعة المقبل مع تواصل الأمطار الرعدية. نشكركم على حسن الإصغاء، أجمل تحية سلو المجري، دمتم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سبور.
1: ماضي ساعتين غير ربع على وسهلا بكم الناس الكل في توب سبور ثاني نشرات رياضية لهذا اليوم. ألفة معاكم في ديجيتال، نجم الدين في الإخراج، وهادي جبنيني في الإعداد والتقديم. أكيد اليوم عودة الكرة الحقيقية في الملاعب الأوروبية، رابطة الأبطال الأوروبية. بعد شوية نعطيكم البرنامج الكامل لمقابلات الدفعة الأولى، أكيد الفرجة في الليل اليوم وغدوة. في الأثناء أكيد الحدث يفرض نفسه وإحنا في المتابعة المباشرة مع مبعوث الإذاعة التونسي إلى أبيجان للكوت ديفوار فوزي بن سالم. فوزي حاضر لمواكبة بطولة إفريقيا للأمم أواسط لكرة اليد بأبيجان. منتخبنا يكمل اليوم مرحلة دور المجموعات بعد ما ربح البنين 53-23 وربح كينيا 50-20. زوز انتصارات كانت مستحقة وسهلة لمنتخبنا الوطني التونسي، واليوم تونس في مواجهة المنتخب الليبي الشقيق مع 3 متاع العشية بتوقيت تونس شوي آخر إن شاء الله. عند فوزي بن سالم حاضر معنا في المباشر. فوزي مرحبا بك.
2: مرحبا بك هادي، تحية ليك، تحية لكل السادة المستمعين. انت عندك مساعدين غير ربع، انا تو ماضي ساعة غير ربع هنا في أبيجان الإيفوارية بعد راحة البارح. اليوم يعود الدور الأول وتعود المقابلات للمركب الرياضي بأبيجان، وحاليا قاعدة تدور زوز مقابلات الخاصة بالمجموعة الثانية لمعرفة الفريق اللي باش يرافق أنغولا للدور الربع النهائي. بالحقيقة برش حسابات بزوز مقابلات الأولى في برنامج اليوم. الجزائر متقدمة في النتيجة إلى حدود الشوط الأول 13-9، ونيجيريا ما فائزة على مدغشقر 21-8. علاش قلت برش حسابات؟ لأنه حاليا أنغولا هي في الطلعة 4 نقاط، ثم نلقاو الجزائر ونيجيريا بزوز نقاط، لكن فرق الأهداف المقبولة والمدفوعة هو اللي باش يكون حاسم لمعرفة الفريق اللي باش يرافق أنغولا للدور الربع النهائي. حكيت على المنتخب الوطني التونسي البارحة راحة كان استغلها المدرب سامي السعيدي يعني للإعداد لمباراة اليوم، مع زوز انتصارات زوز مقابلات ضد كينيا والبنين وتشريكه لكل اللاعبين تقريبا. اليوم المواجهة الحقيقية ربما الأصعب في هذا الدور الأول ضد ليبيا، ليبيا اللي فازت بدورها على زوز منافسين كينيا والبنين كذلك بقيادة المدرب التونسي الهادي جيجا، يعني فرق الأهداف يلعب لتونس. المنتخب التونسي مطالب بالفوز أو التعادل في أسوأ الحالات في مباراة اليوم اللي تنطلق من 3 بتوقيت تونس باش نحافظوا على المركز الأول ونتفاداو مواجهة المنتخب المصري في الدور الربع النهائي. المنتخب المصري في المجموعة الرابعة ضمن تأهل للدور الربع النهائي ويلعب اليوم تقريبا مواجهة سهلة ضد الكاميرون. نكمل نعطيك بقية البرنامج اليوم. كما قلت تونس ليبيا والبنين كينيا في انطلاقا من الساعة 3، ثم 5 متاع العشية غينيا الكوت ديفوار ورواندا الزيمبابوي. تمنى هذه المجموعة أيضا علاش؟ لأنه حافظ الزوبي هو المشرف على المنتخبات الوطنية وعلى منتخب الأواسط لمنتخب رواندا، وغينيا هي المتأهلة إلى حد الآن للدور الربع النهائي. ثم الاختتام بالمجموعة الرابعة اللي تمنى مباشرة الكونغو البرازافيل في مواجهة الكونغو الديمقراطية، ومصر ضد الكاميرون انطلاقا من 7 متاع العشية بتوقيت تونس. مصر ضمن التأهل للدور الربع النهائي، والكونغو الديمقراطية مطالبة بالفوز على الكونغو اللي تقريبا خرجت من الحسابات الخاصة بالتأهل بما أن انهزمت في المباراة الأولى، وتقريبا الكونغو الديمقراطية اللي باش تكون منافسنا في الدور الرابع النهائي اللي إن شاء الله باش تكون غدوة الأربعة انطلاقا من 4 متاع العشية بتوقيت تونس. وأنا حاليا أمام المركب الرياضي في انتظار وصول حافلة المنتخب الوطني التونسي من مقر الإقامة هذه.
1: يعطيك الصحة فوزي بن سالم مبعوث الإذاعة التونسية إلى أبيجان، شكرا ليك، وأكيد غدوة إن شاء الله باش نتلقاو في استوديو مباشر ونقل مباشر بصوتك. نعم. أنت على مباراة الدور الربع النهائي لبطولة إفريقيا أواسط مباراة تهم اكيد منتخبنا الوطني التونسي. شكرا لك فوزي، اكيد ديما نسمعوا
2: الى لقاء.
1: كل الكواليس والتصريحات ومداخلاتك موجوده على شبكه الاذاعه التونسيه. نحكيوا الان على كره القدم وبرنامج المسابقات الافريقيه والمشاركه التونسيه. فريق الترجي الرياضي الجرجيسي اللي ان شاء الله باش ينزل ضيف على فريق دومبارس السنغالي يوم السبت مع 6 متاع العشيه. نذكر مباراه الذهاب فاز بها الترجي الرياضي الجرجيسي 3 أهداف مقابل هدف، وفريق الترجي سيسافر على 3 دفعات اليوم وغدوة وبعد غدوة نظرا لعدم توفر الرحلات الكاملة. الوفد الكل ما نجمش يمشي مع بعضه، وبالتالي اليوم جزء أول ثم جزء ثاني غدوة وبعد غدوة جزء ثالث، وإن شاء الله بالحظ والتوفيق للترجي الرياضي الجرجيسي. ممثلنا الثاني في الكاف نادي الرياضي الصفاقسي وبعد ما هزم في نيجيريا هدف مقابل 0 ضد شوتينغ ستارز ينطلق في التحضيرات ويلعب نهار لحد إن شاء الله 6 متاع العشية مباراة العودة بملعب الطيب الميري بيو صفاقس، أيضا بالحظ والتوفيق للسي اس اس. وفيما يخص رابطة الأبطال الإفريقية، النادي الإفريقي سيسافر على متن رحلة خاصة تنطلق يوم الخميس من مطار تونس قرطاج إلى مالي لملاقات فريق جوليبا. الماتش إن شاء الله نهار السبت 5 متاع العشية بتوقيت تونس. نذكر ماتش الذهاب في رادس فاز به نادي الافريقي هدف مقابل 0 بالحظ والتوفيق للنادي الافريقي وكل الفرق اللي تمثل الرايه التونسيه في مختلف المسابقات الافريقيه. على مستوى الانتقالات، الاتحاد الرياضي المنسيري منذ لحظات اعلن عن رحيل ومغادره والتفريط في اللاعب مهدي القنوني. مهدي القنوني اللي يتم انتدابه من فريق الاتحاد الليبي اللي درب فيه المدرب فوزي البنزرتي، وبالتالي مهدي القنوني سيلتحق بملاعبيه برشا ملاعبيه لعبوا في البطولة التونسية على غرار المدافع علي يوسف لاعب الوسط أوغبيلو، المدافع حمزة بن عبدة، وجاك ديارا المهاجم السابق للترجي الرياضي التونسي. على مستوى الرابطة المحترفة الأولى، نعطيكم برنامج مقابلات الجولة الرابعة نهار السبت إن شاء الله 4 متاع العشية، ما عادش نلعبوا 4:30. نهار السبت 12 سبتمبر مستقبل مرسى يستضيف النجم الرياضي الساحلي، أمل حمام سوسة يستضيف الملعب التونسي، والاتحاد المنسيري يستضيف اتحاد بن قردان. يوم الأحد 13 سبتمبر شبيبة العمران في زويتن تستقبل نجم المتلوي، نادي حمام الأنف يستضيف الترجي الرياضي التونسي، والأولمبي البيجي يستضيف التقدم الرياضي بسقية الدير. ويوم الأحد 20 سبتمبر ختام الجولة هذه بدفعة ثالثة فيها 2 مقابلات كالعادة 4 متاع العشية، النادي الإفريقي يستضيف الترجي الرياضي الجرجيسي، والنادي الرياضي الصفاقسي يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. على مستوى الرابطة المحترفة الثانية، نحكيه على الانتدابات، وفريق اتحاد تطاوين يواصل نشاطه في هذا الميركاتو، يتعاقد مع 2 لاعبية، لاعب الوسط الهجومي إيهاب بن عمر قادم من مستقبل جابس، والمهاجم الصريح فاروق الكلبوسي قادم من الملعب الافريقي بمنزل بورقيبة. ونذكر فرق الرابطة الثانية الأندية الممنوعة من الانتداب تقريب هما بين 20 و 21 نادي في وضعية مالية خانقة، عندهم اجتماع حاسم يوم الخميس الصباح هذايا مع أعضاء المكتب الجامعي. نوادي هذوما راسلوا الجامعة وطالبوا بتأجيل عقوبة منع من الانتداب من أجل تأهيل المنتدبين. دونك الجامعة باش تجتمع بيهم إن شاء الله نهار الخميس ويشوفوا حل. إذا فما حل أكيد ربما نوادي تخلط تسجل الملاعبين المنتدبين وتبدأ البطولة اللي باش تكون يومي 19 و20 سبتمبر بالمنتدبين، إما هناك ما نعرفش حلول أخرى أو ربما يتم الرفض. على كل موضوع إن شاء الله باش نتابع لحظة بلحظة على موجات إذاعة الشباب. توتسويت نحكيه على رابطة الأبطال الأوروبية. ستة مقابلات في البرنامج اليوم كدفعة أولى لمقابلات الجولة الافتتاحية من أعظم المسابقات الأوروبية تشامبيونز ليج. اليوم الستة غير بعض أثينا اليوناني يستضيف لاسك النمساوي ولا لينزر النمساوي، باش نكتشفوه الفريق هذايا في رابطة الأبطال الأوروبية الفريق النمساوي. كلوب بروج البلجيكي يستضيف أستون فيلا، بوروسيا دورتموند يستقبل فيا ريال، الماتش هذايا 8 متاع الليل وماتش أستون فيلا 6 غير بعض. 8 كيف كيف بورتو يستقبل مانشستر سيتي، 8 ليل الفرنسي يستضيف ريال بيتيس الإسباني، و8 أكيد كما نجم دي بسالم يصنع في المباراة هذه كيفينا اليوم 8 ريال مدريد يستضيف فريق الانتر، ماتش كبير ان شاء الله وفرجوا اكيد ربما باش نعرفوا شكون مش يربح. مازال بكري والبطوله هذه لازم نفسوا طويله برشا، لكن اليوم ان شاء الله الفرجه تكون موجوده بين ريال مدريد والانتر. هكا كونوا كملنا توب سبور، كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لهذا اليوم. كان معكم نجم الدين في الاخراج، الفه في ديجيتال، وهادي جبريني في الاعداد والتقديم. تقعدوا مع الموسيقى توا ثم على كيفك مع وصال الزواوي. ديجا ويسا حاضره بحذنا في البلاتو. باي باي.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.

0: على كيفك
1: على كيفك
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عد موجتك تسمع صوتك.
0: على كيفك
2: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
0: على كيفك.
1: إدبارة الصحة والهناء
0: على كيفك. تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
3: اهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل في موعد جديد من على كيفك. حاضرين معاكم كالعاده من توا ماضي ساعتين واربع دقائق مصير معاكم اللقاء حتى للاربعه في على كيفك. نسلم عليكم برشا الناس الكل كانكم في ثنيه كالعاده. نقول لكم سيسروا روحكم واحده واحده مع شويه السخانه هكا، واحد يبدا عطي وقت الشيخ للبلاصه اللي هو ماشي لها. سينو زيد اذا كان قاعدين تفطروا شيء طيبه، اذا كان مازلت اقعدوا معانا خاطر احنا باش نعملوا بعد شويه دوليشه حلوه مزيانه في المدينه عربي في فقرة بون بلان كالعادة. باش نحكي وعلى سر وإلا خلينا نقوله قصة العلم الأبيض اللي موجود على أحد الجوامع في تونس المدينة، في المدينة العربي. شنو هو الحكاية متاعه وعليش كيفاش هذي الكل تنعرفوهم بعد شوية مع زين العابدين بالحارث اللي يعطينا القصة والحكاية أصلها وفصلها وزادة كيف كيف في نفس الوقت يعطينا أن بون بلان وين نجم ونمشي ناكلوا حويجة بنينة خاصة ومقبلة. ما نحكي لكمش في الكواليس، نحكي وانا وياه على الاطباق نتاعنا اللي نعرفوها احنا، الكفتاجي صحن تونسي كسكروت اللي بالطن حاسيلو حاجات ياسر بنينه. دونك اللي مازال جيعان ما نزيد نشهيكم اكثر من هكا كيفينا. تحيه لكم الناس الكل. اوت اوف ذا بوكس فقره زاده كيف كيف الميتيو، نعطيكم بعد شويه اخبار الطقس كيفاش باش يكون الطقس. خاطر قاعدين نشوفوا انه سخن هكا شويه اليوم وحتى غدوه كيف كيف، لكن زاده فما تغيرات ناخذوا عليها اكثر تفاصيل من بعد. سينو بيان سور متابعة لي كل الأحداث، كل ما فما حاجة أكيد تلقاها معنا في على كيفك. تحية لكم الناس الكل، كيف كاملة حاضرة معاكم اليوم ما يتلقاها معنا في الديجيتال، نجم الدين في الكوتي التكنيك ويسال زواوية تلقاها حاضرة معاكم حتى للأربعة كيف هذي الكل مع الموزيكا بالطبيعة والفقرات. مرحبا بكم الباجو متاعنا على ذمتكم غادي جون تونيزي باجو فيسي. نبدأ مع التونسي امنا فيخر تغنينا حمّة.

0: اهلا وسهلا، مرحبا بكم من جديد. هذا كان وائل الكفوري محبوبي، خلتنا حتى المساعتين 15 دقيقه، احنا مكملين معكم حتى للأربعة في على كيفك. وتوتسفيت نمشي مع فقره بون بلان.
1: بون بلان بون بلان،
0: فقره بون بلان كالعاده اللي نعملوا فيها دوره حلوه ومزيانه، هكا منها شويه هكا الميكله، ومنها زاده كيف كيف المناطق اللي تبدا نعملوا فيها دوره شنو تاريخها. اليوم نحكيوا على حاجه يمكن فما ناس تعرفها فما ناس اخرى لا ما تعرفهاش، ونحاولوا ناخذوا عليها اكثر تفاصيل، اللي هي نحكيوا على المدينه العربي، قصه العالم الابيض زاده كيف كيف، هذايا الكل مع اكثر تفاصيل بتبيعه كيما البارح. واليوم زين العابدين بالحارث حاضر معنا، رئيس جمعيه تراثنا، هو باش يعمل بينا دوره مزيانه. احنا قبيله في الكواليس حتى من الماكله قعدنا نحكيو على الماكله، حاسيلو هكا هو واحد جعان هذاك. اهلا بيك.
2: بختي وسال، شنو عملت؟ لاباس عليك؟
0: جعت سي انا تو.
2: احنا نقولوا المعالق وسط الخالق.
0: للخالق.
2: المعالق وسط الخالق، انا تو جويعه فهمت ولا ما؟ نمشي نفطر، نمشي بعد ما نحكيو تو شويه في الموضوع، نمشي نفطر. مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ذات الشباب. وإن شاء الله شبابنا كل يكون مهتم بالأمور هذه، خاطر مهمة برشا في المرحلة. على كل، أنا حبيت تحكي حكاية أنا تعجبني برشا، كنت من أكثر مناصريها، من أكثر نحبها برشا، هي الكساري اللي موجود في جامع القصبة. الكساري هذاك وفما راية بيضاء تخرج منها. كل شيء الحكاية معناتها. هو الجامع هذاك تأسس في عهد ابو زكريا الحفصي، كان كان كان مجرد مسجد صغير قريب الـ الـ قريب معناتها من مركز الحكم
0: تاع
2: فاسا. بعد ما استقلوا الموحدين عاد ابو زكريا الحفصي اللي هو مؤسس كان يصلي، معناتها يخرج من مقر الحكم نتاعو كان يمشي يصلي في جامع الزيتون المعمور. عاد نهارت اللي هي شويه وخرجت مصر يلقى جميع صلوا وكملوا. قالوا كيفاش ما تستناونيش الشيخ؟ قالوا الامام مقوله شهيره برشا برشا، ربي قال اقيم الصلاه لذكري ولم يقل اقيم الصلاه لذكري. حتى في قلبه ما رجعش عليه، هز روحه ومشي، وكما نقولوا احنا ايمين بكوش في صدره. هكا هو جا وخمم توترت اعصابه، ما تعرف انت كل واحد يحكم عنده قوم جنبه مريته فهمت بحذيه. قالت لي يا راجل علاش عليك؟
0: ايه
2: برا عمل جيمة واحد تصلي فيه
0: هكا تفضلت النيزة
2: تبرت على مرته. ماشي عندهم ممكن هذا كان مسجد صغير
0: وديك
2: جامع القصبة هكا امر ب
0: يعني يكبروا
2: كبروا ردوا جامع رسمي صلى فيه ست جمعة وامور واضحة هكا هو معناتها في بعد هي تبني المسجد عد مدة من سلعة السمعة ويقولوا والله أعلم وقت تأسس عام 1230 حاجة كما هكا أن أبو زكريا الحفصي بيدو معك ملك البلاد هو من أذن في ذلك الجامع.
0: يقال هذا
2: هو عليش مش أقول لك شنين الحكاية معناتها، يقول لك يمين بكوش في صدره ويمين بكوش في صدره. كم عليهم سيدي أبو زكريا الحفصي قبل ما يموت قال لهم يلزم ديما يكون الجامع بتاعي أول واحد يفضل للصلاة بل الجامعة بتاعتهم مشكلة. شو اللي تعملوا؟ كل يقعدوا كلهم يستناوا شيء الفكرة الجيبة قال خرجوا راية بيضاء، الخاطر جامع القصبة أعلى قمة في تونس الحاضرة. أوقات يخرج وقت يجي وقت يخرج كل الراية البيضاء هذيك الجامع الكل تنزل فرد بعده هو.
0: يعني هذيك عبارة كأنه كيما كان توا احنا عن المكبر متاع الصوت باش يأذن، هو كان العالم هذيك هو يخرج الأولاني على أساس وقت الصلاة جاي.
2: ممكن مكبر صوته باش الناس الكل تسمعوا. أما الراية الناس الكل تبدا في السمعة نتاعها، معناتها الجوامع الكل تبدا في السمعة نتاعها.
0: يشوفوه.
2: هذا يشوفوا العالم، كي يشوفوا العالم يقوموا يأذنوا. هذه العملية خاصة كل كلمة بكوش يسدوا، معناتها هي وتقوم في جامعة زيتونة. فهمتي؟ أنت ما يدري جمع زيتونة إلا ما يخرج العالم تاع القصب.
0: تاع القصب.
2: إلا ما يأمر حاكم البلاد باش يذنوا. والعملية هذه مش موجودة في العالم أجمع. وقلت حقيقة أنه كيوقفوها عام 2011 وسكروه وكل شيء. ما قطعت الحكايه هذه، قالت ما انت تصور انت من عام 1230 الى 2011 وهي معناتها العمليه هذه ديما قائمه
0: موجوده.
2: وقفت في 2011 رجعت 2024 رجعت الحمد لله. ما عادش العباد تمشي بها توا حاليا، خاطر كل واحد عنده الوقت وعنده كل شيء في يده، ما يستحقش يطلع للسمعه يشوف العالم.
0: يعني قاعده كتقليد حلو مزيان محافظين عليه. فوالا فوالا.
2: الحاجه المهمه انه في العالم اجمع ما فماش الحكايه انه جامع يعطي الامر للجميع مع الكل في اذنه. حاجه مهمه هذاك علاش كعادات وتقاليد كرمزيه لمدينه تونس، حاجه مهمه برشا. فهمتي كي يشوفوها العباد هذيك، تصور انت قديش من العام قلنا احنا 800 سنين تقريبا اكثر.
0: اكثر
2: 900 سنين فهمتني، معناتها وشيء هذا مواصلين فيه ما شاء الله. عاد هذه حكايه مهمه هذه حبيت نحكيها. علاش حكيناها؟ كي نبداو في جامع القصر بعد ما نصليو الظهر فهمت ولا هو مع بعض ساعه نقصوا ربي اهم بلاصه في القصبه اللي هي نهج القصبه.
0: نهج القصبه
2: هما أو احنا في نهج القصبه نخليو يا سيدي بن عروس وجامع حموده باشا على يدينا على يدنا اليمين وناس سيدي بن عروس على اليسار وتكملوا طول نلقاو حوالت ما شاء الله. شنو هي مهمتها؟ هي انها تنعش البطن فهمت ولا ايه؟ مع تسمع لغات الدول تقول لك شنو البلاصه هذيك عليه؟ فيها انواع واشكال المأكولات توا حاليا، اما قبل كانت مشهوره مشهوره ياسر بالصحن التونسي والكافتيجي. الكافتيجي والفريدي. وكان الصحن التونسي هذيك سبيسيال برشا معناتها خاص برشا، ما تلقاش في في في في في في تونس كلها فهمتي، خاصة هذيك تلقى التونسي تلقى البتراف تلقى يعملوه برشا حاجات اللي ما تلقاش الليمون الكبار هذوما كل يقول لك خاصية تونسية بحتة فهمتني.
0: فوالا
2: وفما حاجة أخرى زادة نحبها ياسر هي الكسكروت بالتونس، زادة حاجة غرق العادة.
0: الله الله الله.
2: يتعمل بالخبز العربي يلحم له البيبة ويعبيه وبعد يشدوا كل البيبة هذيك
0: يغطسوا
2: والهريسة فهمت ولا ايه؟ ويعاود يرجعوا فوق يغطيوا بها الكستر تابولا هذيك معناتها
0: بلا اخرى.
2: عاد ننصح التونس الكل يمشيوا غاديكا خاطر الاكل غاديكا بالنسبه معناتها كسوا صحن تونسي ولا شو اسمه هو كسكروت تون ولا
0: كفتيجي.
2: كفتيجي اسمع يحط صحن كفتيجي وبجنبه الفريد الفريد نتاع غاديكا. نقول لك حاجه مهمه ياسر مهمه، ماهوش مستطيل كيما تشوف فيه في
0: المدوره
2: في المطاعم الاخرى. لا يبدا مدور كعبه بطاطي يعملوها مدوره وخشينه.
0: اقول
2: لك خاصيه موجوده كان غاديكا البقيه كل يعمل مستطيل مستطيل مستطيل. لا هذه خاصيه في نهج القصبه كي تمشي غادي يمد لك صحن البطاطا ما نقولش فريد خاطر بطاطا محطوطه مدوره خشينه بنا فيها خارق العاده مع انك تاكل في الصحن الكافتيجي خارق العاده. وتوا حاليا تنوعت فما برشا مأكولات غادي انواع واشكال ودخلت حتى الجميع اللي كنت تعرفهم منكم اكل مقلوب واكل فرنسي واكل لكن ما نحبهمش انا ما يلزمني نحب كان
0: الزبني اكاو الماكلة الزبنية
2: حتى بالاكلة الخفيفة فهمت ولا
0: اما
2: دخلوا توا تعبى كنا ناشي القصبة كله تلقى مأكولات
0: يعني كل واحد يلقى ذوق نتاعو
2: يعني كل واحد يلقى ذوق نتاعو كل واحد ياكل اللي يحبه وبالشفاه والهنا ليه وحكيتها طابة طابة عم جيجي نصابة
0: إن شاء الله
2: ربي يبارك فيك
0: يعيشك يفضلك يخليك. تحية كبيرة ليك سي العابدين بالحرث بالحق الدورة معك ياسر حلوة ومزينة. أنا أقول لك شهية طيبة خاطر نعرف اللي أنت زادة كيف كيف توا جيعان باش تمشي باش تمشي تفطر هكا وقايت تفطور
2: الله يشيفه يعني وبعد
0: لي يعيشك صحة وشفاء. تحية كبيرة ليك مشكور جدا كنت حاضر معنا وعملنا بالحق دوليشة حلوة ومزينة وخاصة توا نعرف أنه وقايت نتاع برشا قضيات معناها العودة المدرسية حتى التبديل نتاع الطقس تبدا هكا تنقص شوية الحرارة فالعباد تخرج أكثر ربما في الوقت هذايا وتمشي باش تقضي قضيتها وفي نفس الوقت يلقى روحه ما عادش بكري عليه وجاع هكا منه يعمل دورة ويقضي قضيته ويتفرج في حاجات حلوة ومزينة وفي نفس الوقت علاش لا زاد يفطر كما قال سيدي عابدين بالحارث أنه كل شيء موجود الأذواق الكل موجودة تلقاها في نهج القصبة وفي المدينة العربي بالحق حاجة مزينة برشا معناها واحد هكا حتى كي يقضي قضيته يقضيها شيخ عامل بونكيف عامل جو يتفرج ما انت يحس روحه وكأنه دخل في التاريخ. التاريخ ما عادش موجود في 2026. ومن بعد اوكي كيما اعطاكم بون بلان حلو مزيان برشا. تحيه ليكم من نيس الكل من 9:25 دقيقه. احنا مواصلين مع المزيكا ونرجعكم بعد مجزمبي من 9:30.

0: على كيفك
1: على كيفك.
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.
3: إذاعة شباب، عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
3: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
3: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
5: وبرامج لكل الناس.
3: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
3: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال زيارة أدها اليوم إلى ولاية بنزرت، يؤكد أن عملية تسجيل التلاميذ في المنظومة الجديدة الحياة المدرسية شرفت على نهايتها، وأن أغلب عناوين الكتب المدرسية متوفرة في المكتبات. تتواصل بالمركز الوطني للتكنولوجيات في التربية الأيام المفتوحة للتوأم الرقمية لفائدة المربين بالتنسيق مع المندوبية الجهوية للتربية بتونس 2، والتي انطلقت أمس بمقر المركز بالعاصمة. مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين تنظم اليوم برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. البرنامج يتوصل إلى 11 من سبتمبر الجاري، ويتضمن مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة تهدف إلى تعريف الناشئة بالعلوم من خلال التجارب والتطبيقات. يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات حاليا تظاهرة حول تعزيز الابتكار لدى الطلبة والتكنولوجيا وآفاق التعاون، ويخصص برنامج اليوم لقطاع صناعة السيارات بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة السيارات. في العالم، الحوثيون يهاجمون 4 مدن بجنوب السعودية اليوم، ما أسفر عن إصابة أكثر من 70 شخصا وحرائق في منشآت نفطية، فيما بدا أنه يوسع بشكل كبير الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ 6 أشهر. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي صبر البلعزي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب،
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك
2: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.
0: على كيفك،
1: على كيفك،
2: ما تخليش لحظة تفوتك،
3: تابعنا واسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك
2: على كيفك
3: على كيفك على كيفك. الموسيقى والغناء
2: على كيفك،
1: إدارة الصحة والهناء
2: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
3: من غير شقة
1: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
3: اتبعنا بكل وفاء
2: على كيفك.

0: صافي يا غربان زميني تخلطنا حتى للمسيعتين والباربعين دقيقة. تحية لكم الناس الكل هذي على كيفك مصين معاكم من لقاء حتى للأربعة وقايد باش نشوفوا أخبار الطقس شنو حبر الطقس تبرد تسخن شنو التطورات اللي تنتظرنا نهارين هذوما توتشيش فقرة ميتيو ميتيو ميتيو الفقرة لليوم معنا حاضر المهندس صاحبي بن أحمد عن المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا أكثر تفاصيل. مرحبا بك.
1: مرحبا بك تحياتي وقتي ليك ولكل مستمعينا بذات الشباب.
0: شكرا ليك. دونك معك أنت ناخذ لمحة على حالة الطقس اليوم. حسينا هكا ارتفعت شوية الحرارة غدوة يظهر لي نفس الشيء ونهار الخميس مع بعض التقلبات.
1: نعم وكذلك معناتها تقريبا اليوم بدأت ترتفع نسبيا درجات الحرارة على أغلب مناطق البلاد. سجلنا هذا اليوم معناتها بعد الظهر بتونس العاصمة 37 درجة كحرارة تحت الظل. بالنسبة لدرجة الحرارة بقية المناطق تراوحت عموما ما بين 30 إلى 35 قرب السواحل وما بين 35 إلى 40 درجة بأقصى الجنوب. بدأت تتشكل بعض الخلايا الرعدية بالمناطق الغربية للوسط الآن معناتها في طور النمو معناتها هذه السحب إن شاء الله تعطي بعض الأمطار الرعدية معناتها بمناطق الغربية للوسط وكذلك بعض المناطق الشرقية في آخر النهار لجهة الساحل. بالنسبة للوضع الجوي معناتها تقريبا الأيام هذه كل يوم الغد ممكن ترتفع شوية درجات الحرارة أكثر من اليوم. اليوم سجلنا 37 ممكن غدوة تقارب 40 درجة مع ظهور شهيلي غدوة في ارتفاع بالقديه درجة الحرارة تقريبا على أغلب مناطق البلاد وهو ما معناتها يحضر الخلايا الرعدية اللي باش تتكون إن شاء الله بداية من عشية يوم الأربعاء وخاصة يوم الخميس اللي بيشكون فيه تقلبات تشملنا تقريبا تبدأ بمناطق الشمال ثم تشمل بعض مناطق الوسط وكذلك بعض المناطق الشرقية للجنوب. تتمثل في معناتها الوضع الجوي تتمثل في وصول بعض التقلبات ليكون الوضع ملائم معناتها لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة وخاصة بالشمال. هذا يوم الخميس بتبعت الحال نحكي على يوم الخميس الكميات قد تتراوح ما بين 30 إلى 50 مليمتر ثم تشمل محريا آخر النهار مناطق الوسط الشرقي خاصة. بتبعت الحال هو تحت ظهور الخلايا الرعدية تتقوى سرعة الرياح كذلك تساقط البرد سيكون معناتها وارد خاصة بالمناطق المرتفعة والنجم نحكيه على انخفاض في درجات الحرارة ليش يكون ملموس أكثر بداية من يوم الجمعة. تبدأ نهار الخميس تنخفض شوية لكن نهار الجمعة إن شاء الله تتفرهد بركدي تبرد نجم نقول وترجع لمعدلاتها وحتى أقل بقليل. وضع ملائم لنزول أمطار الخميس وجمعة أمطار عادية مش اللي ما أنت تخوف برشا كما قاعدين نسمع فيها صفحات التواصل الاجتماعي. ان شاء الله تكون امطار خير على بلادنا
0: إن شاء الله
1: هذا هو وقتها معناتها نحن نتو في فتره انتقاليه من فصل صيف فصل الخريف
0: مهم يعني نزول الامطار في الفتره هذه
1: تكون وخاصه معناتها هذا هو وقتها معناتها الحمر الحراري باش يتجسد في ظهور سحب رعديه والسحب الرعديه قد تعطي في مناطق معينه مثلا كميات هامه قد تعطي في مناطق اخرى اقل. هذا هو معناتها الصفه نتاع الخلايا الرعديه ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك مشكور جدا المهندس.
1: الى اللقاء.
0: شكرا لك يعطيك الصحه على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا المهندس صاحبي بن احمد على المرصد الوطني للرصد الجوي المعهد الوطني للرصد الجوي. هذه حاله الطقس كيفاش باش تكون؟ الحمد لله كما سمعتوا معنا فما انخفاض في درجات الحراره خاصه ابارتيغ من نهار الجمعه انفراج باهي توصل درجه الحراره حتى 29 معناها دونك انخفاض ملحوظ بالكدي بالكدي وكما قال هذا هو وقته والخريف وقت اللي فما الانتقال هذايا وتكون بتبدأ بالأمطار فإن شاء الله يكون العام صعب وعام خير وأمطار خير أيضا. تحية لكم الناس الكل مكملين معاكم في على كيفك حتى للأربعة مكملين مع الموسيقى برشا موسيقى تستنى فينا كيف كيف فقرة Out of the Box هذايا الكل بتبيعها حتى للأربعة. مرحبا بكم زادة على الباج متاعنا راديو تونيزي باج أوفيسيال.

0: رجعنا لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل كالعادة حاضرين معاكم في على كيفك، مواصلين معاكم اللقاء حتى للأربعة بيان سور، مواصلين مع الفقرات نتاعنا بعد شوية out of the box. لكن خلينا بما اننا نحكيوا على العودة المدرسية، ايامات وترجع العودة المدرسية ومع اقترابها، نلقاو ان المكتبات الحقيقة قاعدة تستعد في استعداد كبير برشا باش انها تكمن الكتب والمستلزمات المدرسية للتلامذة الكل، وبالطبيعة قاعدة تتواصل عمليات التزويد ببعض العناوين والمواد. رئيس الغرفة الوطنية للكتبيين التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية قال أنه نحو 95% من عناوين الكتب المدرسية أصبحت متوفرة وموجودة في المكتبات، البقية تصل تباعا للمكتبات. وأيضا بالنسبة للأدوات المدرسية قال أنه دور الأولياء ودعاهم أنهم يقتنيوا الأدوات المدرسية من المسالك المعتمدة، شيء يضمن بطبيعة جودة المنتوجات والسلامة متاحة. بالنسبة للكراس المدعم قال أنه المادة هذه متوفرة حاليا زادة موجودة في المكتبات وتصل بكميات محدودة، معناها المكتبات ما تديش عندها كميات كبيرة برشا، كميات محدودة ماهيش مفقودة، لكن التزويد قاعد زادة بشوية بشوية يتحسن بالنسبة للكراسة المدعم. وأيضا خلينا نقوله أنه اليوم تقريبا كل الأدوات متوفرة موجودة بطبيعة المكتبات، نعرف برشا أولياء يلوجوا على البون بلان زادة كيف كيف اللي يرقوا فيه ربما الأدوات المدرسية أرخص، خاصة نشوف المكتبات خاطر كل مكتبة وشنو الأسوام اللي تعملها، فما معناها واحد الولي كي بدا يخدم في بلاصة ينجم يكونوا عاملين دي كونفونسيون مع مكتبات معينة، فبالتالي تكون الأمور أرخص شوية، تقعد ديما خير من أن نشريو الأدوات تبدا موجودة على الرصيف ولا عند الباعة المتجولين اللي الحقيقة واحد ما يعرفش المصدر نتاعها شنو صحيح أرخص، لكن ديما واحد يحاول أنه يرد باله على صحة صغيراته. فوالا هذه فيما يخص العودة المدرسية وكتب العودة المدرسية كما قلنا معناها متوفرة وموجودة ما فيهش حتى مشكل بالكل. خلينا نمشي ونحكيو على الإدارة العامة للأداءات اللي أعنت على إطلاق وظائف جديدة عبر منصة التبادل لأغراض جبائية اسمها تيج، وتبدأ من شهر سبتمبر في إطار بطبيعة الجهود المستمرة لرقمنة الإدارة وتطوير الخدمات الإلكترونية الموجهة للمواطنين والمؤسسات. شنو اللي في المنصة هذية؟ فيها تحديثات جديدة، نلقاو المتابعة الحينية اللي تمكن المطالبين بالأداء من الاطلاع الفوري على وضعيتهم الجبائية المتعلقة بإيداع التصاريح ومعرفة نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك. نلقاو فيها إتاحة الخيار للمنخرطين لتفويض بعض وظائف المنصة لمستخدمين آخرين وفقا لخصوصية المهام المكلة لهم. نلقاو أيضا المنصة تسمح للمؤسسات العمومية بالاطلاع مباشرة على الوضعية الجبائية ومستوى التزام مزوديهم بالسلع والخدمات، تحيين المنصة لتشمل جميع أنواع شهائد الخصم من المورد. وكانت دعات الإدارة العامة للأداءات المكلفين بالضريبة اللي يصدروا شهائد الخصم من المورد عبر ملفات إلكترونية إلى تحميل الجوذذية XSD المحينة من خلال الموقع الرسمي للخدمات الجبائية. وحثت المؤسسات العمومية اللي تستخدم منظومة سيت فيسك غير المنخرطين بعد في منصة تيج على المبادرة بالانخراط باش ينجموا يطلعوا على الوضعية الجبائية لمزوديهم وباش تحصلوا على أكثر تفاصيل وإلا استفسارات نجموا تتواصلوا مع مركز الإرشاد الجبائي عبر الرقم 81 100 400. ولا هذه بعض الأخبار اللي تم بطبيعة شريحة كبيرة خاصة كي نحكيوا على العودة المدرسية وسواء زادة كيف كيف على إدارة الجباية والمالية. سينو احنا نكملوا معاكم مصدين حتى للأربعة في على كيفك، ماضي 3:03 مكملين مع الموسيقى. مرحبا بكم الناس الكل.
1: كنت تحطوا مكياج على زمانكم ولا

0: رجعنا لكم من جديد. كنا نسمعوا في علي ديك جين هذا جديد, والحقيقه كل ما يخرج اغنيه هو محافظ تقريبا على نفس الطريقه نتاعو في الاغنيه وحتى في اختيار الموسيقى, لكن كل اغنيه نلقاوها تنجح بشكل كبير برشا. سينا احنا نمشيو توتفيت مع فقره اوت اوف ذا بوكس.
1: اوت اوف ذا بوكس.
0: في out of the box باش نحكيو على كائن موجود في الحقيقة, ونقولوا احنا خلينا انه يذكرنا شوية في فيلم أليين, لكن ما هوش في الفضاء. الكائن هذية موجود في الأرض. خلينا نحكيو على كائن حي يتكاثر بطريقة تشبه فيلم أليين اللي بالنسبة للناس اللي تفرجوا فيه. وهنية شنو اللي صار؟ العلماء اكتشفوا مؤخرا كائن مجهري, معناها ما يتراش بالعين المجردة, صغير برشا. الكائن هذي هو كائن بحري غريب جدا, تم اكتشافه في اسكتلندا, وطريقة تكاثره هي اللي خليت الباحثين يقولوا ما صدقناش اللي قاعدين نشوفه فيه. علاش نوع اللي صاير؟ الكائن هذي صغير برشا, وفي عوض ما تنقسم الخلية متاعه إلى خليتين كما يصير عادة عند برشا كائنات مجهرية. شنو اللي يصير؟ تبدأ الخلية الأم بتكوين خلية جديدة داخلها, معناها في وسطها هي في وسط الخلية الأم, وبعد ما يكبروا الصغار في الخلية الأم في الأخر تنفجر الخلية الأم وتطلقهم للخارج. الأغرب من هذا الكل, بعض الخلايا الجديدة تكون هي بيدها تحمل داخلها زادة جيل آخر مازال قاعد يتكون, يعني حرفيا نحكيه على جدة تكون حامل على مستوى مجهري. الكائن هذي رغم شكله وطريقة تكاثره اللي ذكرنا بأفلام الخيال العلمي ما شكلش حتى خطر على الإنسان, بالعكس العلماء مهتمين به برشا لعدة أسباب مفيدة جدا. هو ينتمي إلى مجموعة من الكائنات البحرية اللي تساعد في تحليل بقايا النباتات والحيوانات, وزادة تنتج كميات مهمة.

مهمة من أحماض الأوميغا 3 وخاصة DHA، إضافة إلى مركبات ينجم يتم استعمالها كألوان غذائية طبيعي. والطريف أنه العلماء ما اكتشفوش السر هذايا بتحليل DNA فقط، لكن راقبوا الكائن مباشرة بالمجهر الإلكتروني وشافوا عملية التكاثر الغريبة هذايا بعينيهم، وقالوا أنه الاكتشاف ذكرنا بحاجة مهمة. حتى في سنة 2026 ما زلنا نكتشف أشكال من الحياة عندها طرق عيش وتكاثر ما شفناهاش من قبل. يعني أليان ما جاش من الفضاء، جاء من البحر وحجمه أصغر بألاف المرات من أن نشوفوه بعينينا. دونك هذايا الاكتشاف اللي نحكيه عليه اليوم، والحقيقة يعني حاجة مشوقة برشا وبالحق حاجة out of the box. دونك الكائن صغير كما قلنا لدرجة كبيرة، وما يتعاملش وما يعملش كما بقية الكائنات، يصنع صغار وداخل الجسم متاعه. هذه الحاجة اللي كما قلنا يعني حاجة غريبة وما شافوهاش العلماء من قبل. والحاجة المهمة خاصة انه نجمو نستعملوه الكائن هذايا في عديد الحاجات الطبيعية اللي تنفع الانسان وتنفع حتى الطبيعة. الاخبار كانت تنشر في 2 سبتمبر 2026، يعني خبر جديد. كانت دراسة شاركوا فيها العديد من الباحثين وجامعات ومؤسسات بحثية وبريطانية اخرى. ولا هذه كانت فقرة out of the box. مرحبا بكم الناس الكل. ماضي 3:15، احنا مازلنا مكملين معاكم، مكملين مع الموسيقى كيف كيف. استنونا بعد شوية في موزامبي. ماضي 3:30 حتى للاربعة بتبيعها في على كيفك.

0: رجع لكم من جديد، تحية لكم الناس الكل موصلين معاكم حتى للأربعة ماضي 3:24. نحكيو على العودة الجامعية. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تستعد بحزمة من الإجراءات والاعتمادات اللي بشكون موجهة إلى دعم الخدمات الجامعية، والوزارة باش تخصص مبلغ باهي برشا للمجال هذايا خلال سنة 2026. نحكيو على 476 مليون دينار، يعني ما يعادل نحو 20% من الميزانية العامة للوزارة. أيضا الاعتمادات المخصصة للمنح والقروض والمساعدات الاجتماعية باش يستفيد منها تقريبا بتبيع 142,053 طالب مستفيد خلال السنة الجامعية هذية، وباش تستحوذ المنح الجامعية على النصيب الأكبر من هذه الاعتمادات. وهكذا باش نلقاو أنه عدد الطلاب باش يرتفع مقارنة بالسنة الجامعية الفارطة. بالنسبة اللي باش يتحصلوا على المنح تقريبا أكثر من 155,000 طالب باش يتحصلوا على المنح هذية والمساعدات هذه. ونعرفوا دونك برشا طلبة سواء القدم وإلا جدد يستناو باش أنهم يكون عندهم المنح هذية. دونك بتبيع يسألوا باش ينجموا يعرفوا كيفاش ينجموا يتحصلوا على المنح هذية اللي الحقيقة معناها تعطي دعم مهم برشا طيلة السنة الجامعية. أيضا بالنسبة للسكن الجامعي طلب متزايد عليه، والاستعدادات زادت تشمل السكن الجامعي. المنظومة نلقاها فيها 171 مبيت جامعي، ونسبة بلوغ الغرف الفردية والثنائية 74.35%. وبالمنتظر أنه باش تستجيب هذه الطاقة ل 79,500 مطلب سكن، يعني نسبة استجابة باش تكون في حدود 82%. مهم جدا بالنسبة للطلبة خاصة فيما يخص السكن، زادة كيف نعرفوا جري وركير كما نقولوا على السكن. فمهم جدا أنه على الأقل في الأعوام الأولى يكون فما سكن جامعي متوفر. بتشوف فما مشاريع توسعة لمبيتات في منوبة، بنزرت القصرين سبيتلا والمناستير، وزادة فما مشاريع بناء جديدة بين صفاقس جابس قفصة تطاوين مدنين والقيروان وسوسة. دونك توسعة الحقيقة للخدمات الاجتماعية وتحسين القدرة على الاستجابة للطلب المتزايد، هذا اللي تراهن عليه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة العودة الجامعية. زادة كيف اللي نقول إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل طلبتنا ولكل التلاميذ. عودة أكيد إذاعة الشباب تكون مكبتها لحظة بلحظة اللي بتكون نهار 15 سبتمبر. موصلين معاكم موصلين لقانا في على كيفك حتى للأربعة، ونخليكم بعد شوية مع مول الزنبي ماضي 3:30.
1: على كيفك
2: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
1: على كيفك
2: على كيفك على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
3: إدارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك. إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.
4: نخيط باش نعاون روحي، أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
5: أنا فريلانسر، مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف.
4: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت، كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
6: تربينا بالكليل والزعتر، والخدمة هذه كبرنا معاه.
4: في عمرنا هذا ولينا نفكر في السي ان اس اس.
7: صناعية، حرفيين، فريلانسر ولا تجار، نخدموا مستقلين، وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما ناقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدوا في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظموا، نطوروا خدمتنا، نحسنوا وضعيتنا، ويكون عنا سي ان اس اس، ونحافظوا على استقلاليتنا وما نضطروش نغيروا في الطريقه اللي نخدموا بها. مدمنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ميذياش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
8: موجز الأخبار.
9: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد اليوم خلال زيارة إلى بنزرت أن عملية تسجيل التلاميذ في المنظومة الجديدة الحياة المدرسية شارفت على نهايتها، وأن العناوين الكتب المدرسية متوفرة في المكتبة. هذه الزيارة التي أداها وزير التربية اليوم إلى ولاية بنزرت تهدف إلى متابعة مدى استكمال إنجاز معهد الجلاء، وهو أول معهد ثانوي في جهة بنزرت الجنوبية. هذا وافاد الوزير في تصريح لطارق الجبار أن هذه المؤسسة التربوية الجديدة تم إنجازها بمواصفات عصرية، وهي من ضمن 23 مؤسسة جديدة أخرى ستفتح أبوابها للتلاميذ وللأسرة التربوية في السنة التربوية الجديدة. تتواصل اليوم بالمعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا فعاليات الدورة الثامنة للأسبوع الوطني للروبوتيكا، على أن تختتم في 13 من سبتمبر الجاري. تحتفي تونس كسائر الدول باليوم العالمي لمحو الأمية الذي أقرته منظمة اليونسكو لأول مرة في عام 1966. احتفالية هذا العام التي تتزامن مع الذكرى 60 لإقرار هذه المناسبة تقام تحت شعار محو الأمية تحقيقا لمصلحة الشعوب والأرض وبناء الازدهار. مدينة العلوم بتونس بفرع تطاوين تنظم برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 15 سنة، وذلك بداية من اليوم وإلى غاية 11 من سبتمبر الجاري. البرنامج يتضمن والذي يهدف إلى تعريف الناشئة بالعلوم، يهدف إلى تجارب وتطبيقات إلى مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة من بينها المجهر الضوئي والتعرف إلى عالم الكائنات المجهرية والعين والإبصار والإلكترونية، إضافة إلى القمر وأطواره. في أخبار العالم، منظمة طب بلا حدود قالت إن النظام الصحي في السودان أصبح على شفا الانهيار مع اضطرار العيادات ومراكز الرعاية الصحية الخارجية إلى الإغلاق في أنحاء البلاد التي تمزقها الحرب. ختاما، جماعة الحوثيين في اليمن أعلنت اليوم تنفيذ عملية عسكرية نوعية وواسعة ضد السعودية بعشرات الصواريخ الباليستية وطائرة المسيرة. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المجهد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب،
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
1: على كيفك،
2: على كيفك،
1: ما تخليش لحظة تفوتك،
2: تابعنا واسمع صوتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: على كيفك،
2: على كيفك، على كيفك، الموسيقى والغناء
1: على كيفك،
3: إدبارة الصحة والهناء
1: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
3: وعلى كيفك، اتبعنا بكل وفاء،
2: اتبعنا بكل وفاء
1: على كيفك.

مرحبا بكم من جديد في على كيفك. نسمعوا في هيفا وهبي وسالفون. بحبك تخلطنا حتى الماضي 43 دقيقة. احنا موصلين معكم حتى للأربعة. خلينا نعطيكم فكرة على على الحفلات اللي ما زالت موجودة واللي تنجموا ما زالتوا تمشيوا لها. بالنسبة لليوم في تلقاو على مسرح كارتاج تلقاو عشاق المحفل, عشاق المحفل التونسي اللي دونك هذية بالنسبة لليلة في الليل. التسكر ما زالت موجودة, تدخل على موقع سكيرتي فونتين تلقاو التسكر ما زالت موجودة. فما الغدان ب 35 دينار وفما لي شيز ب 50 دينار. دونك اللي يحب هكا يعمل جو تونسي, جو المحفل التونسي, علاش لا اليوم تمشي وتتفرجوا. سينا مازالوا كيف كيف السهرات متواصلة, هذية في إطار ما يسمى كارتاج أوف. خلينا نذكر اللي هو موش مهرجان كارتاج راهو, لكن الحفلات هذية قاعدة تقام على مسرح كارتاج. نلقاو زاد الفنانة يارا اللي باش تكون حاضرة نهار 10 سبتمبر بتبيعة زاد كيف كيف تنجموا راهو تاخذوا التسكر سواء من المسيت وإلا من المسرح الأثري بقرطاج وإلا المسرح البلدي بتونس العاصمة. مازالوا موجودين التسكر كيف كيف تنجموا تلقاهم لي غرادان لي شيز. الاسعار ما بين 40 70 دينار وفما حتى اوفر اكسكلوزيف ب 20 دينار في لي غرادان. دونك هذا فيما يخص حفل الفنانه يارا اللي باش يكون نهار 10 سبتمبر. كيف كيف بدنا نلقاو بهي سلطان. بهي سلطان نجموا نسمعوا له نجم الدين. بكلم نفسي محليها الاغنيه هذيك وكان نعمل لكم منافونغو على الاغنيه هذيا وعلى حفل الفنان بهي سلطان اللي كان عنده برشا ما حضرش الحقيقه وما كانش موجود في تونس. باش تلقاو زاد كيف كيف في مسرح الاثري بقرطاج. دونك تلقاوه نهار 11 سبتمبر. تسكر تنجموا تلقاوهم سواء على السيت والا في المسرح الاثري بقرطاج. مازالوا موجودين لي غرادان, مازالوا موجودين لي شيز سولد اوت. اما لي غرادان مازالوا موجودين سوم التذكره تقريبا 55 دينار. هذا بالنسبه لي بهي سلطان. سينو نهار الرونتري فيها بيس واحد يعمل حضر الرونتري ويمشي بعد نهار 15 سبتمبر. كاريوكي زاد كيف كيف تلقاوه في مسرح قرطاج. وزاد نانسي عجرم اللي باش تكون حاضره, هي باش تكون قبل موجوده نهار 12 سبتمبر. هذه الاحتفالات بالذكرى 70 لانبعاث الحرس الوطني. دونك التذاكر باش تلقاوها بشبابيك المسرح الاثري بقرطاج والمسرح البلدي بتونس العاصمه. التذاكر مازالت متوفره حتى على السيت كيف كيف مازالوا موجودين. دونك اللي يحب يحضر لنانسي عجرم نهار 12 سبتمبر. فوالا هذه لمحه. دونك هاكا عملنا لكم دوره على السهريات اللي مازالت باش تكون موجوده وحاضره من اليوم حتى نهار 15 سبتمبر. سهريات حلوه واحد دونك مازال يحس اللي الصيف مازال ما فيش كومبليتمون كي كملوا السهريات الكل وقتها نقولوا كهو هاكا اخر سهريه تكون نهار العوده المدرسيه. موصلين احنا بلوتو احنا كهو وصلنا عاد ما عادش موصلين. بعد شويه الموعد باش يكون مع هاشتاج تونسي كالعادة تلقاوها مع هند السعيدي العشوية أبغتيغ من الخمسة مع سيمي نويسر وإميل الراجدي. بعد باش تلقاو ديديكاس الثمانية مع نسرين حشينة والسهرية تكون مع فاطمة شيبي في توب تن. نحن ما بقانا كم شكركم باي باي. تحية كل الفريق اللي كان حاضر معاكم مي نجم الدين ويسال في لمنة.

0: على كيفك
1: على كيفك،
0: ما تخليش لحظة تفوتك.
2: تابعنا واسمع صوتك. عبد المجدك تسمع صوتك.
0: على كيفك
1: على كيفك
2: على كيفك، الموسيقى والغناء
0: على كيفك،
3: إدارة الصحة والهناء
0: على كيفك، تلقى العروض والمواعيد
2: من غير شقة
3: وعلى كيفك. اتبعنا بكل وفاء.
2: اتبعنا بكل وفاء
0: على كيفك.
2: إذاعة الشباب
0: إذاعة الشباب عدل مجدك
2: عدل مجدك
0: تسمع صوتك
2: تسمع صوتك.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: إذاعة الشباب من تونس.
5: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين.
6: هاشتاغ تونسي
5: هاشتاغ تونسي، ديما قراب ديما متواصلين
6: ديما متواصلين.
5: هاشتاغ تونسي
6: هاشتاغ تونسي،
7: ديما قراب منكم أكيد وديما متواصلين. مرحبا بيكم، أهلا وسهلا، شنو حوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير يا ربي. مرحبا بيكم على موجات إذاعة الشباب كالعادة، معكم في سويعة من زمان. هاشتاغ تونسي من توا حتى للخمسة، وأكيد ما نعرفش تقولي حصر على الصيف ولا لا. عاد صيف 2026 عمل عمل عمل فين الكل، كل تونسي تقولوا يا حصر على الصيف ولا لا، خاطر كملنا الصيف وحتى الشبكة الصيفية معناتها على قريب إن شاء الله نودعوها آخر عدد من هاشتاغ تونسي. إن شاء الله نبدو معكم في الأسبوع الجاي في برامج أخرى جديدة. مرحبا بالناس الكل اللي يسمعوا فينا، وشكرا لكم على طبعا المتابعة والاستماع، على خاطركم اخترتوا موجات إذاعة الشباب. نفرحوا برشا بحضوركم. صيف 2026 يوفى، أما الحكاية أكيد ما توفيش مع التوينسة اللي طبعا جالية تونسية بالخارج من أول لحظة رجوع لأول لقاء لأول حكاية. عشنا معكم صيف كامل من الذكريات، الحنين والنجاحات وأفكار الاستثمار، وتحدثنا برشا في هاشتاغ تونسي على الاستثمار وشنية التحديات، من فرحة الرجوع إلى لحظة الوداع، من لمة العائلة إلى الحقائب اللي تتعاود تتسكر من جديد، ومن تونس إلى بلدان الإقامة. برشا منهم غادروا، ومع تقريبا القليل لأن السفرات متواصلة حتى نهار 15 سبتمبر. اليوم في آخر عدد من هاشتاغ تونسي باش نسافروا معاكم كالعادة من جديد، نرجع إلى أجمل اللحظات الحلوة برشا اللي تعادت في البرنامج. أيضا باش نكونوا زادة في كندا اليوم، وباش نحكوا على طبعا ملتقى كبير من أكبر الملتقيات في العالم تقريبا، خاصة في أمريكا الشمالية، واللي مشاركين فيه التوانسة في الخارج، باش نتحدثوا على هدايا. أيضا باش نتحدثوا زادة على التونسي اللي ديما هو سفير بلاده فعلا لهويته للموروث الثقافي، باش نتحدثوا على حكاية تونسي اليوم، ندوز حتى لسويسرا ونشر الموروث والتراث الثقافي هناك من خلال مهرجان الإبل والتراث. ديما معاكم، مرحبا بكم، شكرا لكم لاختياركم موجاتنا. نبدأ معاكم بالموسيقى، أهلا وسهلا.

0: أو كل الفيديوهاتنا طبعاً واستضافاتنا. تحية لسيدة وأيضاً تحية لمي على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب. مرحبا بكم. ضيفنا اليوم أكيد مش جديد على هاشتاج تونسي كما طبعاً كان حاضر معنا في الحصص الأولى. اليوم في آخر حصة أيضاً معنا سي سفيان البوزيري رئيس شبكة الأعمال التونسية الكندية. مرحبا بك سي سفيان. أهلا وسهلا.
1: مرحبا مدام هند ومرحبا بمستمعين إذاعة الشباب.
0: أهلا وسهلا بك. يعني منذ قليل أنا أشرت للمناسبة مهمة جدا باش نتحدثوا على الأنشطة متاعكم وباش نتحدثوا على مشاركتكم زادة في المؤتمرات والملتقيات اللي هما موضوعهم الأساسي الذكاء الاصطناعي. لكن قبل هذايا الصيف كيفاش تعدى سي سوفيان طبعا من خلال شبكة الأعمال التونسية الكندية؟
1: كان صيف مليء بالحركية خاصة المجموعة نتاعنا مجموعة الارتسيا هذه اللي هي مختصة في العلاقات ما بين تونس وكندا. تحضيرات كبيرة للزوز ملتقيات كبار في كندا، واحد في سبتمبر واحد في أكتوبر، طبعا نجم نرشح عليهم. دونك تحضيرات مع اللي مومبر نتاعنا المؤسسات التونسية باش تمشي تخوض تجربة باش تكتشف عالم الذكاء الاصطناعي في كندا وشمال أمريكا عامة.
0: نعم، استعداد للمناسبتين هذوما الزوز المهمين برشا كما أشرت. خندخل مباشرة إلى طبعا حضوركم في الملتقيات المهمة جدا في موضوع الذكاء الاصطناعي.
1: هي الارتسيا لها مدة عندها تجربة مع الملتقيات العالمية خاصة في كندا، لكن عمناول بدينا تجربة مع ملتقى اسمه All In. أولين هذا بش يكون في يوم 16 و17 سبتمبر بمونتريال، ويجمع كفاءات عالمية من الطراز العالي ومؤسسات ذات خبرات وملتقيات وحضور اجتماعات بزنس. حاولنا عملنا تجربة الأولى السنة الفارطة وكانت ناجحة جدا، واثنين إن شاء الله توكلنا على الله فما مجموعة طيبة من الشركات التونسية والكفاءات التونسية اللي باش يكونوا حاضرين في الإيفنمون هذايا الأولين، باش يمكنهم باش ياخذوا فكرة على وين وصلت التقنيات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي وكيف كيف باش تحول لهم خوف تجربة انت إمكانية دخول السوق الكندية عن طريق علاقات تنجم تنتج إمكانية أعمال بين شركات تونسية وشركات الكندية.
0: فعلا لأن الذكاء الصناعي سي سوفيان اليوم ما عادش مجرد تكنولوجيا للمستقبل، اليوم ولا مجال صناعة فعلا فرص وبناء شركات والتشبيك وفتح أفاق جديدة، خاصة كنت حثوا على الشركات الناشئة، كنت حثوا على الكفاءات التونسية طبعا مع الشباب وغيره طبعا مهم جدا. نعم
1: أي. وهذا يبعثني للميسيون معناها القادمة اللي هي في أكتوبر، هي من 13 أكتوبر اللي بتحدث على لا سوفرينتي معناها على كيفاش كلمة سوفرينتي بالعربية، لكن هو بور لا سوفرينتي دو ليا لا سوفرينتي دو نيميريك. وهذه تجمع مؤسسات ودي ستارت اب وشباب من مختلف دول العالم في الميدان، في اللي تجمعهم هي اللغة الفرنسية. ليفنمون هذا اسمه MTL Connect، ومازالت فما فرصة صغيرة بخاطر فما دي فيزا وكل شيء، لكن اللي عنده فيزا حاضرين ينجم يخلط معنا. فهذا يبدأ من 13 إلى 16 أكتوبر 2026. الحاجة الباهية فيها عنا مام دي ستارت اب من تونس وقبلوهم باش يقدموا ان بيتش في كندا. هذه

0: أول مرة تصير بالنسبة للمجموعة التونسية في الملتقيات في كندا، وإن شاء الله نرجع بتتويج.
1: نعم، يعني فرصة للتنافس هكا طبعا من خلال حضورهم غادي مع مجموعة كبيرة برشا، كي نتحدثوا على طبعا ملتقى كبير في مهم جدا في العالم، ومشاركة التوانسة غادي هذه حاجة مهمة جدا. يعني سي سوفيان مشاركتهم في مسابقة هكا يعني
0: هي هو الملتقى فيه
1: أي.
0: مسابقة، فيه عدة محاضرات وفي
1: أي.
0: ملتقيات وفيه مسابقة للستارت اب. دونك
1: بيه.
0: فما مؤسسة ناشئة معنا قدموا الملفات نتاعهم، وكان فما شركة ناشئة قبلت
1: شركة واحدة
0: تونسية.
1: نعم، شركة تونسية
0: شركة تونسية هي راهو يلزم تعرف لي سيتين كومبيتيسيون بليز او موان انترناسيونال، معناها يجي من مختلف بلدان العالم. يتسمى احنا عندنا حظ كبير اللي وصلنا خاصة في المرة هذه في أول محاولة، في أول محاولة نلقاو شركة ناشئة تونسية. دونك هذه فرصة طيبة للتونس.
1: نعم،
0: بكري نشترك في كلمة سوفرينتي، دونك هي السيادة.
1: أي.
0: سيادة في ميدان
1: الذكاء الاصطناعي.
0: الذكاء الاصطناعي،
1: نعم.
0: لأنه المعلومات اللي نعطيها للذكاء الاصطناعي تنجم تستغلها الشركات الكبرى العالمية في برامجها.
1: نعم.
0: اللي وقنا هي تأثير المؤسسات والأشخاص على استعمال الذكاء الاصطناعي بطريقة تخول لهم. عدم وضع مثلاً المعلومات اللي تكون مؤثرة معناها على سيادة الشخص وإلا على سيادة الدولة في البرامج نتاعها.
1: نعم، مهم جدا طبعا، وهي فرصة حتى نتحدث على طبعا تونس في مجال الذكاء الاصطناعي. اليوم بدينا نمشي بخطوات، كيفاش تقيم دور مع الذكاء الاصطناعي في تونس؟ هل بدينا نمشي بخطوات ما نعرفش سريعة ولا مش سريعة؟ كيفاش تقيم سي سوفيان؟ طبعا هو حتى توا ظهر لي، فما سمحني، فما مؤتمر في الحمامات على على الذكاء الاصطناعي. نعم،
0: اليوم فما مؤتمر الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل اللي قدمته اللايك تو، اللي هي المنظمة العربية للمعلومات. وهذا يعطي خطوط كبرى للدول العربية في استراتيجية المعلومات. بالنسبة لتونس العمل مازال قدامنا طويل شوية، لأنه الكفاءات موجودة. الكفاءات موجودة، لكن فما حاجتين مازالوا نتصور مهمش حاضرين اللي يلزمهم خدمة، هي الانفراستركتور معناها اللي باش تكون عندك أنت سيادة تامة في أنظمة الذكاء الاصطناعي. دونك مازلنا فما مبادرات صغيره من شركات، من مؤسسات خاصه في اللي عندهم لي كلاود وكل، ونشكرهم. لكن وفما حاجه اخرى هي الشركات اللي تستحق للذكاء الاجتماعي، للذكاء الاصطناعي في ميدانها، خاصه في الاندستري، في الكوميرس، في برشا حاجات مازالت ماهيش حاضرة. ما تعرفش شنو ينجم، كيفاش ينجم الذكاء الاصطناعي يفيدها في أعمالها اليومية حتى تنجمت بها هي تنافس الشركات العالمية.
1: نعم، حتى من خلال حضورهم في طبعا في هالملتقيات هذه والمعارض الدولية، ربما مهم جدا للتشبيك، مهم جدا حتى كتلاقح الأفكار. وإحنا ماذا بينا بناء جسر مهم جدا، جسر تونسي حقيقي للذكاء الاصطناعي. سي سوفيان، نعم،
0: وهذا هو العمل نتاع الارتسية. احنا نحب نقربوا التوانسة للعالم الذكاء الاصطناعي الموجود كندا، خاطر نعم. كندا نجم نقوله من الدول الرائدة في ميدان الذكاء الاصطناعي. أي. عندهم دي لابوراتوار كبار برشا، منهم هم خرجوا البرامج الأولى في الذكاء الاصطناعي. لكن حتى في الدول المتقدمة كما كندا ما زال الشركات اللي معناها باش يستغلوا الذكاء الاصطناعي ما زالوا معناها ما دخلوش بالقوة اللازمة.
1: نعم.
0: دونك بالنسبة للشركات التونسية اللي عندهم في الميدان الإعلامية عندهم فرصة كبيرة باش ينجموا ينافسوا شركات لربما كندية باش يعاونوا الشركات اللي موجودين غاديك لاستغلال الذكاء الاصطناعي في مجالات الصناعة والتجارة الإلكترونية.
1: نعم، هذاك علاش وانا ذكرت توا وقت اللي حدث معنا السيدة مونيا طبعا وهي مقيمة في كندا، تحدثت برشا على سألتها على السوق الكندية التونسية شنو خاصة اللي يقبلوا عليه برشا ومعتها وتوانسة برشا خرجوا وهجروا إلى كندا، قالت لي معناها الإعلامية، من الإعلامية معناتها مهم جدا من بعد معناتها نمشيوا للذكاء الاصطناعي وبرشا مجالات تتحل.
0: ايه هذاك علاش احنا مثلا عندنا مؤسسات في تونس لهم اكثر من 10 سنين معناها يتعاملوا مع شركات كندية يوفروا لهم الخدمات في ميدان الإعلامية وكذلك الشباب نتاعنا اللي في كندا يعني توانسة كانوا عندهم معناها فورماسيون تاعهم كانت في مستوى عالي اللي خولت لهم الاندماج واعطاء الاضافه للمؤسسات الكنديه.
1: دونك
0: التونسي معناها عنده ريبيتاسيون ما شاء الله محترمه جدا.
1: نعم، هذا هو، انا نشكرك برشا وان شاء الله بالتوفيق ليكم، ومهم جدا طبعا فتح المجال لكل الكفاءات طبعا من خلال وايضا مرافقتهم من خلال شبكه الاعمال التونسيه الكنديه. سي سفيان البوزيري، نعطي كلمه الختام وكلمه زاده للشباب خاصه اللي فكر في الهجره ربما الى كندا، معناتها شنو تقول للشباب سي سفيان؟
0: اليوم بالإعلامية وبالإمكانية العمل عن بعد تفتح آفاق كبيرة برشا لشبابنا. علاش؟ تنجم تعيش بكلفة تونسية أقل، لكن تعمل مشاريع للدول الأجنبية ودخل العملة الصعبة لبلادك، ومع إن شاء الله احنا نتمناو تكون فما تسهيلات أكثر.
1: نعم.
0: بالنسبة في قوانين الصرف التونسية وإن شاء الله المشاريع نتاع القاعدة تحضر في ميدان قانون الصرف تصير فيها التسريع.
1: نعم.
0: باش تعاون المؤسسات الناشئة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة انها تدخل الاسواق العالميه ما نخرجوا كفاءاتنا من تونس.
1: مهم جدا والله فعلا. يعطيك الصحة، شكرا لك سي سفيان البوزيري رئيس شبكة الأعمال التونسية الكندية RTCA، إن شاء الله بالتوفيق لكم وتحيتنا.
0: شكرا لك مدام هند ولجميع المستمعين.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.
2: في بالك تونس خضرة تتحب من أول نظرة، الأصفر الرمال الأخضر جبل الأحمر غالي دم لليتها وسيدها الفحل.

0: عشرة بين تونس الوين.
1: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاك تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاك تونسي، هاشتاك تونسي، ديما قراب ديما متواصل.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام وإليكم هذا الموجز الإخباري. مدير الخدمة الجامعية بديوان الخدمة الجامعية للشمال شكري الهكرمي أكد اليوم في تصريح على موجات الإذاعة الوطنية تعزيز المبيتات الجامعية الراجعة بالنظر للديوان هذه السنة ب 1500 سرير إضافي لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية أكثر من 29 ألف سرير، منها حوالي 4000 سرير في إطار السكن الاستثنائي. وأكد خلال حضوره في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية إلى أن المبيتات الخاصة تخضع لكراسي شروط، حيث لا يجب أن يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة 3 أسرة، وهو ما معمول به كذلك في المبيتات العمومية. كما بيّن في ذات السياق أن ديوان الخدمة الجامعية للشمال يستأثر 50% من الطلبة في كامل أنحاء الجمهورية، مضيفا أن ما بين 125,000 و130,000 طالب يتمتعون بالخدمات التي يوفرها الديوان. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيقة بتونس العاصمة بداية من 12 وإلى غاية 26 من سبتمبر الجاري. تظاهرة تهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. وزارة الصحة تفتح مناظرة بشائد لانتداب صيدلة للصحة العمومية، وذلك في إطار تلبية حاجيات الهيكل الصحي العمومية من الموارد البشرية. الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس تنظم غدا بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق بالشمال الغربي. في أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. الإدارة الأمريكية تؤكد فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منها وتأمين عبور نقلات النفط، ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي السيطرة على المضيق. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين، أخبار، مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب.

0: يلا مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل المستمعين في هاشتاج تونسي. أكيد في كل مرة نتعرفوا ونثمنوا خاصة مجهودات أبناء تونس في الخارج اللي هم سفراء فعلا، سفراء إلى سفراء تونس في الخارج، نشر التراث الثقافي. هذا هو طبعا ملخص حديثنا بعد شوية في فقرة أنا تونسي. ضيفي من دوز، عاصمة الجمل والصحراء، إلى سويسرا، حكاية كبيرة برشا.
1: أنا تونسي.
0: شكرا ليه على حضوره معنا سي كامل بن سالم، مرحبا بك، أهلا وسهلا سي كامل.
2: أهلا وسهلا، مرحبا ومشكورين على الاستضافة.
0: من دوز، عاصمة الجمل والصحراء، إلى قلب سويسرا، سي كامل كتب حكاية تونسية أصيلة فعلا. كي نتحدثوا على الحكاية هذه نتحدثوا على الحب، نتحدثوا على الانتماء، نتحدثوا على الأصالة، نتحدثوا على الجمل. حكاية ابن دوز سيد كامل بن سالم بدأت في تونس ولا تزال متواصلة، وفما بيت شعري مهم جدا وباش نستحضره وباش نستقبله، معناتها نهديهولك فعلا وانت مباشرة في سويسرا. الشاعر المرحوم بالقاسم عبد اللطيف، وماك تعرفي المرزوقي، حب الجمل تركن سكن فعروقي. هذا هو طبعا من الحب جمل ولا مهرجان دولي، ومعتها أمس ظهر لي اختتمت الدورة 15 للمهرجان هدايا، صور رائعة جدا حلوة برشا، رسائل مهمة جدا. سي كامل، كان تعرفوا كيفاش بديت الحكاية معاك حتى وصلت لسويسرا وحتى توا في الدورة 15 المهرجان هدايا؟ نعم،
2: بارك الله فيك مرة أخرى على الاستضافة، والله يرحم بالقاسم عبد اللطيف، ويقول يا الصحر تيجي تجبدني شوقي، وما بتعرف مرزوقي حب الجمل تركن سكان فعروقي.
0: اي
2: انا هي الصحراء. الصحراء هي اللي تتم الكل.
0: اي
2: والله، هي باش نقول لك قصه طويله شوي، معناها صعيب الواحد باش يحكيها في 10 دقائق.
0: اي
2: جيت لسويسرا عام 2005 لسويسرا، وبدات تبدا الرحله. التعميم، مشيت كونت اللغة، قريت السياحة.
0: نعم.
2: بعد ما عجبتنيش بالضبط، معناها الحاجة اللي نخدم فيها ما عجبتنيش، يعني ولد الجنوب ولد الصحراء ولد الناقة والجمل.
0: اي
2: بدأت الفكرة، قلنا علاش من نعملش مزرعة متاع إبل في سويسرا. بديت
0: أنا نراها صعيبة، أنا نراها صعيبة وانتي بديت. اي هزيت دوز والصحراء دوز الى سويسرا، كيفاش؟
2: هي البدايه كلها، اي بدايه تكون صعيبه، لكن نبدا الحب للشيء هذا غام، ما قد يصعب حتى. هذا رايي لشتي، انا ما
0: يعطيك صح، يعطيك صح. نعم فعلا،
2: دائما الحواجز والحاجات موجوده دائما قدامنا في الحياه حتى العاديه، لكن يبدا الواحد يحب متشبث بالشيء اللي يعمل فيه، يبدا يعمل فيه وسهل عليه ربي ورضايه الوالدين وتنقد الامور.
0: نعم. قدرة
2: الله. بديت المزرعه عام 2004. وصلنا حتى 30 راس من الابل.
0: اي
2: المزرعه هي معناها تخدم سياحه، طبعا 80% سياحه و20% نبيعوا الحليب ونبيعوا الصغار الابل.
0: اي يعني فما معناتها يشروا في الحليب الناقه في سويسرا.
2: هي نبيع في حليب الناس ونبيع معنا صغار الإبل، معنا كيف صغار نقولوا للصغار معنا عمر عام 3 نبيع، وفي نفس الوقت معنا عندنا السياحة هي 80% السياحة. كيف السياحة؟ هم يزونا يعملوا في عيد ميلاد، يعملوا في حفلات.
0: الجنسيات اللي جوكم غادي سي سالم، الجنسيات بخلاف سويسرا؟
2: والله جوا من أوروبا، من الجالية العربية بصفة عامة.
0: أي
2: جو، لأن احنا الموسم السياحي عندنا موسم بالضبط، هو الموسم من شهر أبريل حتى لآخر شهر أكتوبر. هذا الموسم بتاع الخدمة، بعد ما عادش نجمو نخدمو لأن هي الطقس سيء، معنا في سويسرا ما عادش يلائم الخدمة على الإبل أو البرة، لأنه يبدأ الطقس بارد.
0: نعم.
2: نخدمو معنا في العام، نخدمو من أبريل حتى لأكتوبر. في نفس الوقت هو ليش قاعدة مستمرة لحد الآن المزرعة؟ لأنه الخمس شهور اللي ناقصين من الخدمة في المزرعة هم معناها قاعدة نقولوا احنا المصاريف هي ما تبدلتش. لكن احنا عندي الحمد لله، معنا عندنا نخدموا في السياحه الصحراويه.
0: نعم.
2: عندنا وكاله اسفار في الجنوب التونسي في دوز بالتحديد، هذيك هي اللي تكمل بعدها معنا في البريود هذيك، نجموا نخدموا ونكون المزرعة معنا في أحسن الأحوال.
0: نعم، مهم جدا اللي قاعدين تخدموا فيه سي سالم، وخاصة كي توجت سي الكامل الكامل، خاصة كي توجتوا هالمحبة هذه وعملت المزرعة، وبعد كبرت الفكرة إلى دورة 15 اليوم للمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث.
2: بارك الله فيك. نعم. معناها كي نعاود نرجع لنقطة البداية اللي ذكرت اني جاي من دوز، معناها بوابة الصحراء. نقولوا دوز بوابة الصحراء، نقولوا المهرجان الدولي للصحراء بدوز.
0: أي.
2: يعني كبرت في المهرجان تاع دوز هذا، أنا الوالد وأعمامي وكلهم معناها كبرنا في المهرجان هذا. إذا كانت توفرت الإرادة والمكان موجود والإبل موجودة، بديت من 15 عام تالي بدينا مهرجان مصغر كما الحفلة نقولوا. والإنسان البداية هي صعبة، ولت الحلم يكبر، ولت كل مرة تجيه كل عام تتجدد الفكرة، وكل عام نزيدوا حاجة به، وكل عام نزيدوا حاجة جديدة ونعمل الإضافة ونحو حاجة. الحمد لله تولى الدورة هذه لتعدد نجم نقوله 100%، ما نجموش نقوله لا، ثم دائما نقص، لكن 95% نجاح موجود الحمد لله.
0: الحمد لله 95 نسبة كبيرة برشا، معناتها راضي على النجاح الكامل.
2: راضيين والله راضيين، هو راه خدمة كبيرة الواحد راضيين بالنجاح، لأن خدمنا احنا عام كامل الواحد يخدم.
0: خليك معانا خليك معانا، خلينا نسمعوا شوية من الأجواء اللي طبعا اختتام الدورة هذه مهم جدا، والكل عادات وتقاليد وتراث ثقافي تونسي مهم جدا. يلا نجم نسمعوا شوية.
3: Der Höhepunkt im Sonntagsprogramm ist die arabische Hochzeitsparade. Vorher haben unter anderem der traditionelle Folklore-Tanz mitsamt Krug-Akrobatik oder auch das Kamelreiten für Unterhaltung gesorgt. Wie außergewöhnlich das Kamelfestival aus Sicht der arabischen Besucher ist, zeigt sich unter anderem daran, dass extra ein Team vom nationalen tunesischen Fernsehsender Télévision Tunisienne in die Schweiz gereist ist. Der Mann ist der Kamel Ben Salem, der Inhaber der Benz Kamelfarm. Sing it in the

0: هذه شويه من الاجواء سي الكامل اكيد في المهرجان هذا المهرجان الدولي السويسري للابل والتراث، وكما لاحظتوا ولو انه اللغه معناتها صعيبه علينا ولكن معناتها تلفزه سويسريه نقل مباشر. تحيه الزميلة زاد مراد مزيود اللي كان حاضر ومازال غادي طبعا من خلال التلفزه الوطنيه، واقبال كبير برشا غادي. اغنيه الدغباجي معناها في سويسرا حاجه تعمل كيف.
1: لا هذا احنا بالنسبه لنا احنا شرفنا سي اذا عبد اللطيف بالنسبه نهدي له التحيه
0: برشا. نعم
1: موجود نحيه برشا لانه يمثل العديد وعديد جدا من الناس اللي في الجنوب التونسي، اللهجه نتاعه والكلام نتاعه وبرشا حاجات. وهذا الاغنيه نتاع الدغباج معنا طلب من الجمهور معنا مع المباشر، وهذا احنا بالنسبه احنا ما عندنا حتى مشكله بالشيء هذا. عملنا معنا الاغنيه السويسريه والاغنيه العربيه وهم الحمد لله معنا مشوا على حسن الغرام ولا طلبوه الجمهور والناس الموجوده يقوه كبار والا صغار.
0: اكيد فما توينسا غادي سي الكامل معناها توينسا تفاعل خاصه الاجانب من في معناتها مشاهده برشا مشاهد حلوه برشا من تراثنا نعرف، وخاصه في الجنوب ثم هكا الالعاب فما برشا حاجات مهمه جدا، خبز المله والاجواء الكل. اكيد كيفاش كان التفاعل مع الاجانب غادي؟
1: التفاعل بالنسبه لنا احنا الناس اللي جو كل معنا ضيوف المهرجان الكل هو قدامه يجي المهرجان ثم برنامج ينجم يقرا البرنامج.
0: اي.
1: ما يساعدهاش البرنامج ما يجيش.
0: اي.
1: وانه وصل وجي للمهرجان راه ما يروح فرحان لان الاجواء معناها كما حبيت نقول لك ان هي اجواء للكبير والصغير والمراه والراجل بس كل الدنيا كلها موجوده. هو المهرجان هذا عند الهدف نتاعه والهدف الحجر الاساسي نتاعه هو كما الجسر انني تونسي والسويسري معنا سويسري من أصول تونسية. حبيت أني نعمل الجسر هذا بين الثقافات، ولكن السنوات التالية دخلت فيه حتى دول أخرى عربية من الخليج من شمال إفريقيا ومن إفريقيا، وقاعدين يكتشفوا وباش السنوات الجاية باش هم في حد ذاتهم باش يجيبوا الشيء هذا من الدول نتاعهم في رقم باش يشارك في المهرجان وحاجات من نوع هذا اللي وقع في المهرجان. عملنا في شراكات مع دول من الخليج باش يكونوا موجودين العام الجاي بالفرق بتاعهم وبالبرش
0: حاجات. نعم وهذا مهم جدا والله مهم جدا، وفعلا انتم غادي سفراء وانت سي الكامل يعطيك الصحة لانك قاعد تنشر في الموروث الثقافي التونسي غادي، ومشروع مهم جدا. قلت قريت السياحة وكذا ولكن ملت اكثر للجو اللي انا جيت منه من دوز يعني، ونقلت هذا الكل سويسرا وهذه حاجة مهمة جدا. ما نعرفش تفضل.
1: هو راه كيما نقولوا احنا اللي ما عندهاش معنا كيف نشوف ما عندناش هذه عاداتنا وتقاليدنا ما ننسوهاش احنا.
0: اللي ما عندوش ماضي ما عندوش مستقبل.
1: بارك الله والله نفسي نحب المديك الغالب ما قلتهاش مع سامحنا ما عندناش حاضر وما عندناش مستقبل.
0: نعم
1: الحاضر عندنا كل شيء عندنا ولا عندنا قاعدين دائما نطوروا فيه، لكن نطوروا فيه دائما نقول فيه الكلام هذا ما ننسوش رانا احنا في سويسرا معنا سويسرا الحمد لله هم متفاهمين وفاتحين ابواب التعاون لنا سويسرا. احنا حتى الواليه نتاع زوريخ موجوده للمهرجان اللي هي 800 الف شخص تحت مش تحكم فيهم معنا هي واليه نقولوا جت للمهرجان وتغدت بحرنا النهار الثاني وكرمناها للحضور، وعديد من البلديات موجودين في المهرجان.
0: نعم
1: حتى كاتب الولايه كاتب سامحني كاتب البلديه نتاع تونس زياد البكري حتى هو استدعيناه باش ما نكونش يعمل شراكه مع زوريخ او عمل بلديه او او او, أو. انا هذه النظرات بالنسبه لي هذه مبادره شخصيه من هنا تبدا العمليه واضحه.
0: مهم جدا وانت يعطيك
1: يزيد البلاد غادي يزيد هنا معناها خاصه البلاد كله خاصه دوز معناها المسرح الراسي اللي يزيدهم يفرحني ويزيدني.
0: نعم سي الكامل انا نشكرك برشا وان شاء الله موفق ديما وان شاء الله تنورنا ديما، وفكره نموذجيه فعلا، وانت راضي على هالدوره هذه قلت 95% يعني دوره ناجحه. لشكون تهدي هالنجاح هذايا سي الكامل؟ نعرف خدمه برشا قبل ما تنطلق الدوره. نعم
1: كل الواقع انت جبتني حاجه اخرى تو نشكر القائمين معايا على البرنامج كل المهرجان كل مهرجان مش نهار وليله معناها عام كامل ولا من نوفمبر نخدموا على البرنامج هذا نهديه للجماعة اللي يخدموا معايا ليكيب نتاعي كيف هم من تونس أو من الدول العربية أو السويسريين، هذه نهديه لهم لأنهم هم اللي تعبوا معايا الواقع أنا مربي. وللعائلة نتاعي المقربة لأنهم هم حتى هم تعبوا معايا وسهروا معايا برشا.
0: نعم.
1: والهدية كبيرة معناها إن شاء الله ربي راضين علينا، معناها الواحد الوالد والوالدة
0: ربي يفضلهم لك. نعم. شنو تقول للشباب خاصة والتوانسة اللي بالخارج باش يحولوا حنينهم إلى الوطن إلى مشاريع، كيفاش تنصحهم بعد تجربة توا ناجحة معناتها وحولت برشا حاجات تحبها من طفولتك من حياتك إلى مشروع توا رائد يخدم برشا وقديش من يد عاملة غادي في المشروع، ولهنا عندك أكيد جزء من المشروع، كلمة نكملوا بها اللقاء الكامل.
1: لا هو شو كيفاش الإنسان، أي إنسان كان في أوروبا أو في أي مكان آخر كي تجيه الفرصة ساعات تبدأ عنده فرصة قدامها لكن ما نجمش ترجمها على أرض الواقع. ما مش منقولوش الناس كل الموجودة في أوروبا هنا رجتهم نفس الفرصة اللي عندنا ما قدوها، فما الناس يحبوا يعملوا لكن ما نجموش. لكن الشباب ننصحهم نصيحة واحدة، من جاي لأوروبا أول شيء يعملوه في حياتهم يكونوا يعني تكوين أي بلاد مشينا يكونوا أرواحها فيها باش يبدأ عنده شهادة الخدمة، هذيك أهم شيء في الحياة أوروبا. نحكي على أوروبا.
0: هاي هذا يا هو. أنا نشكرك برشا، شكرا ليك طبعا سي الكامل بن سالم طبعا منظمة الدورة 15 للمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث، وأيضا هو تونسي 100% كنت حاضر معنا، والدوز هذا نحيي برشا هلينا في دوز كنت حاضر معنا في هاشتاج تونسي في فقرة أنا تونسي، تحياتنا ليك وبالتوفيق ديما والنجاحات سي الكامل.
1: بارك الله فيك وشكرا مره على الاستضافه، نشوفكم في اسعد الايام ان شاء الله.
0: شكرا ليك. يلا نجم نهديو جزء صغير من غنيه في جو الجمل. يلا

0: يلا ما تبقى الا باش نحييكم الكل، ونحب قبل ما نختم اللقاء اكيد لانه اخر عدد من هاشتاغ تونسي رحله حلوه مع الجاليه التونسيه من اول يوم، معناتها هكا في كل مره نكتشفوا حكايات حلوه كما حكايه سي الكامل بن سالم، نحييه برشا. منذ قليل كان معنا مباشره من سويسرا، ها ونرجع لشويه من برشا حكايات عدوا معنا في هاشتاغ تونسي.
1: كنا موجودين، هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب، ديما متواصلين، ديما متواصلين، هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي.
2: من قبل المغروم بالغناء تعدت لي الموهبه من الوالد،
0: انا كاني حاسه بحاجه الغناء اللي اخترتها، ونعرف القيروان فيها برشا ورد،
2: والله فيها برشا ورد القيروان، وزيد نحن في السخانه تسخن الدنيا، تعرف شنو الاستويس نتاعنا، نحطو الزهر ومن الورد
0: هذاك
2: نحطوه باش الواحد يتفرشك.
0: هيا رضا
2: قلنا نعملوا الوردي جميل.
0: الله الله الله الله، الوردي جميل.
2: الوردي جميل، جميل الورد.

0: قال لي شوف شوفوا اتعاني.
1: الله الله الله الله الله هذي المهندس سيدة العوفاني والفنان والعازف ومغروم برشا طبعا.
0: نعم نشطوا في اليوم. انا نعيش في اليوم نشطوا غاديك عن اسوسياسيون اسمها اكاديمية الفنون العربية. ان شاء الله معناتها نحب نشكر استاذي هو سي عبد الحميد طاغوتي قبل كان في الفرقه الوطنيه يعيش في اليوم وما شاء الله خرج اجيال من اجيال وديما يحث فينا وهو اللي عمل لاسوسياسيون ديرنيرمون وقاعدين ننشطوا مرحبا بالناس الكل اللي في اليوم غاديكا.
2: هاشتاغ تونسي ميرسي بور ليميسيون اللي كيفي لو ليان بين لي تونيزيان في وسط تونس وخارج تونس. انا طبيبه قريت في تونس في فاكولتي دو ميديسين تونس. ليسونسيال سي كو ديما نقعدوا نغزروا لتونس ونقعدوا معناتها نتخموا في البلاد اللي خرجنا منها وعنا معناتها باين حياتنا الكل تونس. دونك سا سي اندينيابل ان توكا انا هكا كنشوف حياتي. ونا بونسي ا ليكول خاطر خممنا اللي معناتها كي باش تعاود مكتب باش تعاود اون جينيراسيون سي سوفي توت لا جينيراسيون ديغيير سي سوفي بليزيور جينيراسيون ديغيير. اكثر بلاصه نحب نمشي لها وترتاحني برشا هي هما اللي معناتها السينيا نتاع الزيتون نتاع الوالد اللي هي ترجع لي كرون بارون نتاعي ولي زاريير كرون بارون. سي لو سول اندروا اللي نرتاح فيه. لو سول اربغ اللي رتاحني هو شجره الزيتون.
1: هاشتاغ تونسي وانسى ديما ما شاء الله عليهم يتاقلموا في اي مجال.
3: نعم.
1: ومتمكنين من اللغات الكل.
3: نعم.
1: الميزه الباهيه في التوانسه انهم وين تحطهم تلقاهم.
3: هذا
1: وين تحط نفسك السيبه دونك تلقاهم ما شاء الله عليهم.
3: نعم.
1: بل قابلت خبرات وفي كل المجالات ما شاء الله عليهم. تذكر فتشكر.
3: نعم.
1: معناها والله يعطيهم يشرفونا في كل.
3: نعم.
1: مجال. اول بلاصه هي مسقط راسي سيدي برويس.
3: أي.
1: خاصه في ربيع نحب نشوفك
3: الخضار
1: والقمح والشعير وكل الارض المنبسطه محلاها وخيراتها ما شاء الله ربي يوصل لهم كل شيء بالسالم من الزراعات الكل.
3: تطوال المده في المانيا اكثر حاجه
1: نسمه تونس ريحه البلاد ضحكه الناس طيبتهم.
3: أي.
1: دونك تحس الابتسامة من المطار وانت طارت كنت تبدا فرحانة قلبك متشوق باش تشوف الناس وشنو فما جديد. وبالرغم اللي انا ما نبتاش برشا معناها نمشي ونجي ودونك اغلبية الوقت في تونس مع ذلك فرحة كبيرة بالنسبة لي ولأي مواطن في الهجرة تقاه وقتاش يوصل البلاد ويشم ريحة البلاد.
4: هو أول مهمة كانت تقوم بها لاتوج من بداية من تأسيسها في بداية التسعينات كان هو الاستقبال الطلبة التونسيين اللي يوصلوا لفرنسا في آخر أوت بداية سبتمبر اللي وقمنا به سنة معناتها يعني لاتوج باريس وبقية الجهات في فرنسا زادة استقبلت معناتها الطلبة جدد اللي باشوليي اللي هم خذوا الباك متاعهم وتألقوا سنة وخذوا معناتها بورس وزاد في نفس الوقت معناتها عندنا احنا الفورميل هذه متاع المنتدى تونس الدولي فما في تونس ولكن فما في كل الجهات في أنحاء العالم اللي فيها جالية تونسية مام يعني فما دي منتديات اللي هو ما تنظمهمش لا تيجي تنظمهم جمعيات أخرى في إطار تحالف الكفاءات التونسية في العالم والجايين إن شاء الله فما في مونريال لو 15 أكتوبر إن شاء الله لندن لو 17 وباريس لو 21 أكتوبر هذوما منتديات القادمة اللي هو تجم تقول كما المنتدى متاعنا فيها كل واحدة تامة متاعها.
2: هاشتاغ تونسي.
3: طبعا هذه شوية من برشا ضيوف كانوا حاضرين معنا نحييهم الكل في ختام موسمنا في هاشتاغ تونسي. نقول شكرا لكل ضيف كان معنا لكل تونسي وتونسية شاركونا تجربتهم لكل جمعية لكل كفاءاتنا ولكل شخص أعطانا من وقته ومن حكايته مع الهجرة. تحيات كامل الفريق نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني أيضا سيدة ومي في الديجيتال بعد شوية أمال الراشدي وسامي نويسري في العشوية. تحيات هند السعيدي شكرا وإلى اللقاء.
5: من تونس لأولادها اللي في الصيف راجعين، مع كل نبضة حنين أخبار مواعيد وحكايات السنين. هاشتاغ تونسي، الصوت اللي يجمعنا وين ما كنا موجودين. هاشتاغ تونسي، هاشتاغ تونسي، ديما قراب.

0: اهلا وسهلا بكم وين ما كنتم. مرحبا بكم معنا في العشويه في توقيت الخمسه ودقيقه. نتواصل معكم ان شاء الله على امتداد ساعتين ونص من البث المباشر الى حدود الساعه السابعه ونصف. ميزين لكل مستعملي الطريق، شكرا لكم لاختياركم للفريكونس نتاع اذاعه الشباب في هذا الموعد اللي فيه برشا موسيقى، فيه نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني وفيه في الاخراج الرقمي مي زير ولا باش ما نغلطش، ومن امام الميكروفون سامي نويسر وامال الرشدي رافقوكم ان شاء الله حتى للسبعة ونص. اهلا وسهلا سامي، شنو احوالك؟
1: اهلا وسهلا امال، الحمد لله اون فورم. شنو احوالك انت؟ ويلكم باك، مرحبا بك من جديد في اذاعتك امال الرشدي. سامي نويسر رافقوكم توا حتى للسبعة ونص مع برشا موزيكا شرقيه غربيه تونسيه قديمه وجديده مع برشا فقرات. ديما نحاولوا هكا منسوق وننوعوا في الفقرات نتاعنا. ما تبخلوش علينا بالفيدباك نتاعكم على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، تسمعونا على www.radiojeune.tv على التطبيق الخاصة بالإذاعة التونسية داخل وخارج تونس على الفريكونس متاعنا، وتابعونا كيف كيف على صفحتنا على الفيسبوك نذكر بها راديو جون تونسي باج أوفيسيال، وان تلقاو اللايف ستريمينج متاع كل فقراتنا ومتاع كل الموسيقى اللي بتكون موجودة. أما اللي اخترت فيزنا المهدية
0: ان شاء الله
1: حكينا شويه في الكواليس، ظهر لي كان انا مشيتش المهدي
0: شويه من تونس ما نعرفش
1: عليه، هزوني المهدية.
0: مازال الدنيا سخونه
1: لا مازال باش نعوم ان شاء الله.
0: سبتمبر مكتعب، سبتمبر نجم نعوموا فيه ما فيش اشكال.
1: كاهو نجم الدين برا قال لي في نزلك معايا،
0: عندك شكون باش ياخذكم مع نجم الدين؟
1: هو لو كان يجيش معنا خلط عليه نقول له نعملوا نعوم في المهدية. من البلاصه تريند الحقيقه اللي موجوده السنه وهي مزيانه برشا، وفما كل عام تلقى بلاصه تريند. خلينا نسالك شويه امال، وين صيفت السنه؟
0: سوسه
1: مزيانه برشا، سوسه نعطيكم موسيقى مزيانه امال نقترحوا على مستمعينا دراكولا اخر انتاجات.
0: شو يحكموا على اختيار الموسيقي عند سامي اليوم؟ لا
1: اشكروني بالله. دراكولا تيم امبالا فيتشرينج جيني سيلينا غوميز لوك ات هير ناو مورغان وولن اخر انتاجاته بين باي ناو.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد. برشا ايقاعات، برشا موسيقى، ثنيه زينه لكل مستعملي الطريق، للناس اللي عادلوا موجتهم على اذاعه شباب، نسلم عليكم الكل، للي في ديارهم زاد كيف كيف، اللي قاعدين يسمعوا فينا في الترانسبور بيبليك، في ثنيتهم، في التاكسي، في العطاره، نسلم عليكم وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم موجات اذاعه شباب في العشوائيه، ان شاء الله نرافقوكم. وتوا تو تسويت خلينا مع سامي نشوفوا شنو احوال الطقس. ما فهمناش سخن،
1: شنو احوال الطقس؟
0: فما مطر ما فماش. قول لنا يا سامي.
1: اخر تحليلات المعهد الوطني للرصد الجوي عند اقل من 3 دقائق يقولوا انه تتواصل ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار متفرقه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط الى غايه بدايه الليل، ثم طقس صافي الى قليل السحب باغلب المناطق. بالنسبه للحراره الليله امال المستمعين تكون ما بين 26 30 درجه، وتكون في حدود 24 درجه بالمرتفعات، وتوصل حتى 32 درجه بالجنوب الغربي. عندك الحق ما تفهمش الطقس. البحر هادئ الى قليل الاضطراب، والريح جنوبيه شرقيه فضعيفه فمعتد. نذكركم انه معناها باش يتواصل ظهور خلايا رعديه محليه مصحوبه بامطار متفرقه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط حتى بدايه الليل، وفي بدايه الليل نلقاو طقس صافي الى قليل السحب باغلب المناطق ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي اللي كان اليوم صباح امال 3/8/2026. يهبط نشره متابعه للوضع الجوي، قال انه بعد ظهر اليوم، بعد ظهر بلوتو الخميس 10 سبتمبر 2026، الحديث برشا على 10 سبتمبر 2026، باش يكون الجو

0: ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال، وين تتراوح أعلى الكميات عامة ما بين 30-50 ملم بتشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل. الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية، يعني فما منخفض جوي كما يقولوا في المعهد الوطني للرصد الجوي نهار الخميس 10 سبتمبر 2026، والمنتظر أنه تنخفض الحرارة بأغلب المناطق نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026 مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية. حكينا على طقس اليوم وعلى طقس الخميس والجمعة. تحب البرد ولا السخانة؟
1: نحب البرد الحقيقة.
0: نجم الدين خلينا نشوف ترى وانا نستنى في الصيف. انت مع امال؟ ماي معايا بالصيف عليها امال ما سالتهاش.
1: لا لا جاوب قال لك ايه، قال لك نحب فصل الشتاء. الشتاء تلقى باش تقاوموا، اما الصيف السخانه انت ما شفتش السنه.
0: انا نحب الاعتدال. لا السنه مش كيف كيف مش كيف كيف
1: السنه ارقام قياسيه، معناها حتى الناس اللي يحبوا الصيف يتشفعوا السنه.
0: وقال لك العام جاي استثنائي اكثر.
1: الله يعيننا.
0: نحن نوصلوا مع المزيكا. شنو رايك اما نسمع احمد سعد في مكسرات؟ ريت احمد سعد يغني في عرس ولد جوليا بطرس. ريتو اش قولت معناها جوليا بطرس هذا احمد سعد وهيفا وهبي.
1: ما نحكيو على الترندات.
0: انا عجبتني الاخلاق نتاعو.
1: نحكيو على الترندات ونحكيو على الناس اللي هما عاملين اسماء وتعرفوا وتشهروا حتى من خلال الشكل نتاعهم، حضورهم، لبسهم،
0: لبس نوعيه الاغاني نتاعهم. هما يجذبوا الانظار بطريقه الحضور نتاعهم.
1: هي ربما طريقه من طرق التسويق، فوالا ماركتينغ وتسويق، ويعرفوا كيفاش يسوقوا الصور نتاعهم واللي تخليهم يكونوا ترندات.
0: يعني انا عجبتني اخلاقه كيفاش حكى مع جوليا بطرس. قال لك كيفاش نغني التفاهم تاعي، قال له قدامك هو عنده الحق.
1: عشان منعرفه قدره واش يعجبك في الموضوع.
0: وتربي برشا هو احمد سعد الحقيقه، وعجبتني جوليا بطرس في اختيارها. كهو عرس يحبوا هيفا واحمد سعد.
1: ما يطلبه الجمهور.
0: كهو
1: والاذواق تختلف.
0: نحن نسمعوا شيرين اللجمي، شنو رايك؟
1: على كيف شيرين على فكره ترند كبير، الرحلات المنظمه اللي تصير لتركيا
0: صحيح
1: ايبا يحطوا فيها الاغاني نتاع شيرين. الشه علينا تسمعها.
0: انا ريت في لايف في تيك توك في برشا حاجات زاده الحقيقه.
1: بالضبط الحقيقه معناها راهو نقولوا النجاح نتاع شيرين ربما هي اختارت الاغاني اللي عندها طابع التونسي المزيان
0: وقت العروسات تخرجها زاده.
1: بالضبط الخفيف، تعرف ذكيه في عمليه التسويق نتاع الاغاني.
0: تخرج توا يستعملوها غدوه في العرس.
1: بالضبط
0: وفما حتى ديكورال يغنيوا في اغانيها معناها.
1: كورال نتاع مصر. كورال المصري هذاك قاعدين يغنيوا في الاغاني.
0: روح الشرق اسمه. هما اللي روح شرق
1: حاجه هكا. الحقيقه معناها ذكيه برشا في الخدمه نتاعها. تعرف عندها سيبل معناها جمهور معين قاعد تخدم عليه، وعندها جمهور.
0: ونسحقهم احنا، نسحقوا الاغاني الخفيفه معناها، ونسحقوا الاغاني الملتزمه المزيانه. الزوز عندهم بلاصه معناها.
1: هذا اللي يمنع جماهيرهم. الكل عندهم جماهيرهم، الكل عندهم ناس. فما شكون يحب الاغاني الملتزمه والثقيله والدسمه نوعا ما، وفما شكون يحب الاغاني.
0: انا نحبهم الزوز امال. في كل حادث حديث.
1: انا اكثر مع الاغاني الاخرى مش مع
0: الاغاني الزوز. كما نسمع جوليا بطرس كما نسمع احمد سعد وكما نسمعهم تو المستمعين.
1: احمد سعد الحقيقه ما نسمعوش، هيفا وهبي بنسمعها.
0: مكسرات باهيه مش خايبه الاغنيه.
1: يلا نكتشفوا المكسرات.
0: نسمعوا شيرين اللجمي، احمد سعد، وسعد المجرد.
1: اوكي.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار،
6: موجز الخامسة ونصف مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد اليوم خلال زيارة إلى بنزرت أن عملية تسجيل تلاميذ في المنظومة الجديدة الحياة المدرسية شرفت على نهايتها، وأن أغلب عناوين الكتب المدرسية متوفرة في المكتبات. وتهدف وزيرة التي أدها وزير التربية اليوم إلى بنزرت إلى متابعة مدى استكمال إنجاز معهد الجلاء، وهو أول معهد ثانوي في جهة بنزرت الجنوبية. وأفاد الوزير في تصريح لطارق الجبار أن هذه المؤسسة التربوية الجديدة تم إنجازها بمواصفات عصرية، وهي من ضمن 23 مؤسسة جديدة أخرى ستفتح أبوابها للتلاميذ والأسرة التربوية في السنة التربوية الجديدة. مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكمي يؤكد اليوم تعزيز المبيتات الجامعية الراجعة بالنظر للديوان هذه السنة ب 1500 سرير إضافي لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية أكثر من 29,000 سرير، منها حوالي 4,000 سرير في إطار السكن الاستثنائي. من الإدمان إلى الإبداع، عنوان تظاهرة ثقافية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بتونس العاصمة من 12 إلى 26 من سبتمبر الجاري. تظاهرة تهدف إلى توعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مساري الوقاية والتعافي. في أخبار العالم، وزارة الصحة الفلسطينية تكشف في بيان اليوم عن ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية المحتلة إلى 100 منذ مطلع العام الحالي، بعد استشهاد 4 فلسطينيين خلال 24 ساعة الماضية برصاص قوات الاحتلال الصهيونية. الإدارة الأمريكية تؤكد فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور نقلة النفط، ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي سيطرة على المضيق. وطهران تعلن التوصل إلى حلول قريبة عبر محادثات مع سلطنة عمان دون تعليق رسمي من البيت الأبيض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة شباب من تونس.
7: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
8: معلومة الوافية،
7: نفس الروح نفس الإحساس،
8: نفس الإحساس،
7: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى،
8: من القلب للقلب.
7: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: أكثر من 114 مليون فيو في عامك. هون نحكي ولا غنيت حرب صوت الأخرس، وصلنا حتى ل 35 دقيقة. صوت سامي لويس رمال الراجلي يجيكم ويصلكم من خلال نجم الدين بن سلم، من خلال ميل الزايرس. قبل الأخرس سمعنا مع بعضنا توليت في حبيبي لي، وتو أمير مش حكينا على بلاصة نحبها برشا، أما للأسف ممشيت لهاش. هزوني للمهدية في شوية من تونس.
1: شوية من تونس.
2: بما أنه سامي ما مشاش للمهدية وبش يمشي للمهدية في شهر سبتمبر إن شاء الله الأيامات الجاية، خلينا أنتخطان نحكي على المهدية من بين المناطق الجميلة اللي عنا في تونس. مهدية كيف نقوله الاسم متاحة، نقوله البحر، نقوله الذاكرة والتاريخ زادة كيف كيف. كي نقوله المهدية صعيب أنه ما توقفش عينك قدام البرج الكبير، الحصن الشامخ اللي واقف على حافة البحر كأنه ما زال يحرس المدينة من مئات السنين. البرج هذا يرجع لعهد العثماني، تبناه في القرن 16 في فترة كانت فيها سواحل تونس عرضة لهجمات القراصنة والأساطيل الأوروبية، وكان الهدف متاعه واضح هو دفاع المهدية ومراقبة البحر. الحكاية الأحلى هو أنك كي تقف قدام برج المهدية تنجم تتخيل شنو كان يصير هنا في البلاصة هذه. جنود قاعدين يراقبوا في البحر، سفن تظهر في الأفق، أخبار توصل من بعيد قبل ما توصل للمدينة. البرج ما كانش وحده، كان جزء من منظومة دفاعية تحيط بمدينة المهدية، المدينة اللي عندها تاريخ أقدم برشا من البرج نفسه، واللي تأسست في القرن العاشر وولات عاصمة الدولة الفاطمية في الوقت هذاك. يعني في بلاصة واحدة تلقى تاريخ المهدية، تلقى الفاطميين الأثر متاعهم، تلقى مهدية البحر، التجارة، مهدية الأسوار والحصون زادة كيف كيف. وكي نحكيه على المهدية نحكيه على البرج الكبير اللي ما عادش الحقيقة اليوم يحرس المدينة بسلاح، أما ما زال يحرس حاجة أهم واللي هي ذكرة المدينة، ذكرة المهدية. ويكون أجمل أنك تطلع
0: شهد هذا العصر
2: فعلا، تطلع وتشوف البحر قدامك، تفهم علاش المهدية هي مدينة كانت ديما مرتبطة بالبحر وبالحكايات. هذه شوية من تونس، اليوم حكينا على البرج الكبير بالمهدية في جولة في تونس الجميلة، تونس الغنية بالمعالم الأثرية، تونس الغنية بالتاريخ، واللي على قد ما نتمعنوا في تاريخ تونس على قد ما نلقاو مناطق جميلة ونلقاو تاريخ ثري وثري جدا اللي الحقيقة تحسدنا عليه برشا شعوب. تونس التاريخ، تونس الأصالة، تونس التراث زادة كيف كيف، الضارب في القدم، تونس اللي كانت سباقة في عديد المجالات. وأكيد هذه هي تونسنا العزيزة، تونس المزيانة اللي هي قبلة للسياح، واللي باش تكون في السنة القادمة تقريب كان ما خانتنيش الذاكرة عاصمة السياحة العربية تونس. فإن شاء الله يكون أعداد وأعداد قياسية من السياح اللي يجيوا ويزوروا بلادنا ويتعرفوا عليها. وهنا فرصة وانت تحكي على الانفلونسور في برامج
0: وكنت نعرف نحكي لك عليهم توا الحقيقه من الحاجات الباهيه
2: بالضبط، يحكيوا ويحاولوا انهم باش يسوقوا لصوره تونس بطريقه جميله برشا بفيديوهات قصيره فيها برشا خدمه،
0: حتى تصوير ما يسالش
2: فيها برشا خدمه،
0: تصوير البرج اللي حكيت عليه
2: بالضبط فيها برشا خدمه. وسقيف الكحله زاد ما ننساوهاش، اللي يقول مهديه يقول سقيف الكحله، يقول شباتي المهديه، هذوما بين الحاجات الجميله. في تحيه لكل اهالي مهديه وتحيه
0: نجم الدين يتحمل مسؤوليته، راهو يتحمل مسؤوليته.
2: قال لك شد صحيح،
0: انا واماله ما يمشي نجيو معاه تتحمل مسؤوليته،
2: عندك ضيافه ثلاثي
0: جيبوا عائلتنا معنا.
2: هذا
0: يعطيك الصحة أمال، الحقيقة جولة مزيانة، جولة حلوة. باش نقعدوا في المهدية، نقول المهدية، نقولوا زاد حزب المهدية اللي عنده موسيقى خاصة بها نسمعوها مع بعضنا في العشوية على إذاعة الشباب.

0: حزب المهدية وصوتهم وصلنا للخمسة وواحدة وخمسين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل ما كنتوا، مرحبا بكم معنا في العشوية. العشوية اللي كانت بدأت معكم الخمسة تتواصل إن شاء الله حتى للسبعة ونص. مازال عديدة الفقرات اللي تستناكم دوزفن الركاب، أبرز الأحداث وأبرز الأخبار بالنسبة لليوم. وكيف كيف كل عادة من بين الفقرات اللي موجودة هي بوان تك، جديد التكنولوجيا. البارح مع بشير حكينا على التليفونات الجدد، لي توندونس، هالشيء البليابل، التليفونات الجدد اللي باش يخرجوا. اليوم مع سامي ما نعرفش شنو الحاجه باش يحكينا عليهم توت سويت في بوينتك.
1: بوينتك بوينتك تلقاوها كل يوم في العشوية على إذاعة الشباب من الخمسة حتى للسبعة ونصف. اليوم تلقاو العشوية مع أمال ومع سامي نجم الدين ومي. كما قلت أمال بالضبط، نحكي على جديد التكنولوجيا، الساحة التقنية اللي تجد مجموعة من الابتكارات والتطورات المتسارعة الحقيقة. كل تقريبا كل 24 ساعة تصير تحديثات جديدة، تخرج حاجات جديدة. نحكي لكم على النماذج نتاع الذكاء الاصطناعي التوليدي، كم الأسئلة التوليدية نتاعنا نحن في الإذاعة. نحكي على شركة أوبن إي آي اللي أطلقت نموذجها الأحدث اللي هو اسمه أسترا، وتعتبره خطوة متقدمة نحو الذكاء الاصطناعي العام. أنت تسأل هو يسأل ويطور في الإجابات متاعه، ويطور حتى في الأسئلة متاعه. كانت تلاحظ اليوم كانت تستعمل أي معناها وتيم تاع ذكاء اصطناعي يختم بإجابة بسؤال، مش بإجابة يجيبك على سؤالك ويختم بسؤال باش يطور معاك الموضوع. وهوني هذه الأسئلة التوليدية اللي نحكيه عليها. نقعد في نفس الإطار الذكاء الاصطناعي الاي اي، نحكيه على أدوات الموسيقى والصوت. هذا نموذج جديد يطرحه جوجل، تحديدا جوجل جيميناي. هو استوديو كامل لصناعة الأغاني والموسيقى بالذكاء الاصطناعي، استوديو متطور خاطر هي والذكاء الاصطناعي بطبيعته يصنع في الأغاني. اليوم يتطور الاستوديو هذا، وتنجم تصبه وتطور في تليفونك أمال تصنع لنا أغنية، تحط صوتك، تحط الكلمات، تطلب منه معناها الموديل اللي باش يتبعه.
0: هو حتى من غير كلمات
1: يعمل كل شيء.
0: لو الاي اي هو يكتب الكلمات اصلا
1: ويقول لك باهي ولا خايبه.
0: عملت اغاني بالحق، عملت سكسي كبير برشا وتشهرت برشا، وكي ترجع تقول شكون اللي عاملها راه بالذكاء الاصطناعي.
1: قلت لك انا عملت الاي اي، راه ما تشككش في قدراتي. نحكيو على الامان والخصوصيه، نحكيو على شركه بروتين اللي اطلقت اداه مجانيه باش تحدد البيانات اللي نجم يجمعها الشات جي بي تي والكلود عبر سجلات نتاع المحادثه. رغم اللي هو راهو كي تقبل معناها تعمل الاوكي هذاك سيليكت اول، تعمل اوكي، هو راك عطيته معناها الاكسي لكل شيء واللي موجود الكل. باش نخرجوا من التليفونات والحاجات اللي نستعملوها كل يوم، نحكيو على السيارات الذاتيه، نحكيو على تسلا اللي تواصل تطوير سيارة
0: القيادة
1: او سايبر كاب. تو ما عادش ذات القيادة، راه ما فيهاش حتى فولون،
0: ما فيها
1: لا فولون، هي كانت فيها فولون وفران وتنجم تقول لها على السلامة وتركب. لا هذه ما فيها حتى شيء، جوست فيها معناها مراجعة مع هيئة السلامة المرورية الأمريكية باش تضمن معايير الأمان الفيدرالية، تركب وتمشي. ما عاد حتى الفولون يدور وحده، ما عاد
0: تنطلق
1: نحل الفولون اللي يدور وحده.
0: انت جربتها مع فولون يدور وحده؟
1: جربتها الحقيقه،
0: حتى انا جربتها.
1: لا تحس بالامان كي تلقى فولون يدور على اليمين، على تكلمها تجاوب.
0: انا خايفه الحقيقه،
1: لا تو حتى الفولون تنحل. ما عادش تفهمها وين ماشي. نحكي لك زاد امال على الروبوتات البشريه اللي تسماوه هيومانويدز، اللي بدات في الانتشار، اللي هي شبيهه بالبشر. بدات الانتشار التجاري نتاعها خرج في امريكا تحديدا، تشبه للبشر. وكان ريت ثم روبو عامل عركه في فيديو من الفيديوهات، عامل عركه مش عاجبه يضرب في الراجل
0: في القاعه.
1: اي الحمد لله ما خلطش ضرب الراجل، عنده مشكله في انه يكبتي في الكابتور بتاعه، ما خلطش ضربه. الحقيقه فما برشا حاجات، واني حبيت نتسائل ونسال في الذكاء الاصطناعي. قلت له شنو هو جديد في الامن السيبراني نتاعك والمشاكل اللي موجوده فيك والتنظيم نتاعك كيفاش باش تعمل. قال لي انه شركه ميتا اللي فيها الفيسبوك تو والانستغرام وافقت على تسويه ماليه قيمتها 18 مليار دولار باش تفرض قيود جديده باش تحمي القاصرين من ادمان الشاشات، تحسب لهم الوقت. وعندها تقنيات جديده باش تحكي عليهم. كيف في نفس الاطار نحكي على التشريعات الدوليه، اتفقت اكثر من 120 دوله على وثيقه تمهيديه لوضع اطر امنيه باش ينظموا الاستخدام العسكري للروبوتات والاسلحه ذاتيه التشغيل. هل داخلين على عالم غريب وعجيب، واليوم الاي اي تحكي كل شيء.
0: كنا نشوفوه برشا في هوليود
1: بالضبط.
0: في الافلام نتاع السينما،
1: في السيريات، في القصص الخياليه،
0: هذا هو كنا نشوفوها خياليه، لكن اليوم ولات موجوده على ارض الواقع. ديما تقعد كل حاجه عندها الحدود نتاعها. نحكيه صحيح على الذكاء الاصطناعي، لكن كما قلت مساله انتهاك الخصوصيه من عدمها، مساله انك لانه شفنا فيديوهات برشا يحكي ومعناها بالصوت مع الذكاء الاصطناعي وش عملوا
1: ولاو
0: يعملوا في كونفيسيون معناها اعترافات ويحكيوا لهم
1: معناها ولاو ديزامي انتيم اصدقاء قرب برشا
0: اسرار اللي هو هذا بين الحدود. دونك مساله هنا نقول الدول في ترشيد الاستعمال وفي انه تتعمل ثقافه جديده اليوم في ترشيد استعمال الذكاء الاصطناعي
1: باش
0: الانسان يحمي نفسه فوالا
1: مساله الأولياء ومتاع الصغار
0: اللي هو دورهم كبير في هذايا ويظل يفما حتى جريمة مؤخرا تم منحها واحد من المصغيرات مراهقين هو مراهق لكن كان يفكر في الانتحار وحكى مع الشات جي بي تي وكلمه لكن من بعد هو الحاجة الإيجابية أنه تفاعل وبلغ عليه أنه راه يحاول باش ينتحر
1: أنقذوا
0: نوعا ما لكن نقوله ديما نردوا بين حاجة أخرى سامي واللي هي للأسف الوقت الكل احنا تلقانا هكا مع تليفوناتنا اليوم
1: هذا اللي خلى ولا إدمان
0: خلى ولا عنا أمراض مربوطة زيادة كيف كيف بالاستعمال متاع الهواتف من بينهم تحدب الرقبة وهذا
1: أمراض في العظام وحتى أمراض عصبية وصلت راه
0: معاك على مستوى النوم زيادة كيف كيف اضطرابات والسبب متاعها الاستعمال المدمر للشاشات وغيره واليوم التحدب متاع الرقبة اللي ولا للأسف موجود ولا الإنسان لازم يرد باله باش يصلح لي بوستور متاعه ويصلح قاعدته ويصلح تعامله مع التليفون ولا يلقى روحه فما أمراض جديدة للأسف هالتليفون هذا الذكي اللي قاعد يخلي في الإنسان في كل مرة يزيد يرتبط بيه
1: اليوم فما ديزابيل وليدائت أنك تعمل تأمل تلمو معناها ما عادش خارجين منه التليفون ولينا عايشين في وسط الكرون. أنا استدعاك أمال الموزيكا ما هيش AI صوت حقيقي فما مجهود بشري في الموزيكا هذه تأليف
0: لله.
1: وتلحين اسمه أنغام ياريتك فهمني كايروكي في بسرح وتوت وسوين خليكم معاه بينسون بون في Beautiful Things.

ريكاب. فقرة ريكاب نرجع بها على أبرز الأحداث بالنسبة لليوم. في ندوة صحفية كانت تعقدت في المدرسة الوطنية للحماية المدنية اليوم، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالديوان الوطني للحماية المدنية المقدم خليل المشري كان قدم رقم الحقيقة ورقم مفزع. قال أنه الوحدات التابعة للديوان الوطني للحماية المدنية قامت ب 66484 تدخل في الفترة الممتدة من 1 جوان إلى غاية 6 سبتمبر 2026 بزيادة قدرها 17% كاملين فوالا مقارنة بذات الفترة في السنة الماضية، ومن بينهم أكثر من 14000 تدخل في مجال مجابهة الحرائق وأكثر من 16000 تدخل في مجال النجدة على الطرقات. نسأل الله السلامة أكيد، وإن شاء الله ربي يحمي بلادنا من كل شر. تنظم الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس بالتعاون مع الكشافة التونسية والاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي نهار الأربعاء غدوة 9 سبتمبر قافلة تضامنية تحت شعار ألوان الأمل لفائدة أطفال المناطق المتضررة من الحرائق في الشمال الغربي. باش يستفيدوا من القافلة هذه التضامنية حوالي 400 طفل من المتضررين من أثر الحرائق. تنطلق القافلة صباح غدوة 9 سبتمبر من تونس العاصمة في اتجاه زوز محطات، باش تكون الأولى ساقية سيدي يوسف من ولاية الكاف، والثانية باش تكون منطقة العليق بمعتمدية فرنانة من ولاية جندوبة. ويضم البرنامج مجموعة من الأنشطة التنشيطية الفنية الكشفية، من بينها ورشات في الرسم في التلوين الحكواتي المسرح الموسيقى والألعاب الترفيهية والكشفية الجداريات الفنية زادة كيف كيف، إلى جانب أنشطة الدعم النفسي. وباش يتم خلال القافلة هذه توزيع هدايا رمزية ومستلزمات العودة المدرسية لفئة الأطفال في لفتة تضامنية أكيد أنها باش تفرح الصغيرات اللي موجودين وأهالي المنطقة، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية. نحكي وزادة كيف كيف على خط جديد. شركة النقل بتونس اليوم أعلنت على التمديد في مسلك خط الحافلة 24F ليشمل منطقة المغيرة إنزال أو المغيرة إسكال، في إطار تحسين خدمات النقل وتقريبها من المواطنين وتيسير تنقلاتهم اليومية. الشركة قالت في بلاغ كان اصدر لها اليوم أن القرار هذا يأتي بعد دراسة ميدانية استجابت من خلالها لطلب متساكني منطقة المغيرة باش يتم تمديد نهاية الخط من حي الأمل فوشانة إلى المغيرة إنزال، والمسافة باش تكون تقريبا في حدود كيلومتر فاصل 7 في كل اتجاه مع المحافظة على نفس التعريف، فمش زيادة في السومة متاع تيكي اللي هو 500 مليم يقعد نفسه. أكيد يقولوا أنه المسلك ككل باش يكون تقريبا في حدود 7.8 كيلومتر في كل اتجاه. هذايا من بين الأخبار لليوم. أكيد 8 سبتمبر 2026 آخر الأخبار زادة كيف كيف تقول أنه دار الثقافة بن رشيق في تونس العاصمة ستحتضن تظاهرة ثقافية توعوية بعنوان من الإدمان إلى الإبداع من يوم 12 إلى يوم 26 سبتمبر 2026. التنظيم متاع التظاهرة هذه يجي برعاية من وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، يهدف للتوعية بمخاطر الإدمان والتعريف بالعلاج بالفن كمنهج تكميلي يمكن توظيفه في مسار وقائي وفي مسار التعافي زادة كيف كيف من الإدمان. البرنامج فيه فقرات تجمع بين التوعية والثقافة والفن مع التركيز على دور الإبداع في دعم هالمسار هذايا متاع التعافي والعلاج بالفن وبالفنون. هو من بين الحاجات اللي ولات معتمدة والأساليب المعتمدة في العلاج وفي علاج الإدمان على مستوى العالم، تهدف لتوظيف الفنون كما الكتابة كما الرسم كما التصوير الفوتوغرافي كما الموسيقى كوسائل التعبير على الذات ودعم الصحة النفسية والاجتماعية، إلى جانب توفير بدائل إيجابية تساعد على تجاوز مجموعة من السلوكات المرتبطة بالإدمان وتخلي الشخص اللي أقلع على الإدمان وفترة التعافي متاعه والتشافي متاعه

0: ينخرط في مسار منتج وفي مسار إبداعي. اليوم مندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بأريانا نظمت انطلاقا من الساعة 9 صباحا نظمت ونصبت خيمة بيطرية مجانية في منطقة المنيهلة لتلقيح الكلاب والقطط أمام معتمدية المنيهلة ولحمايتهم من داء الكلب. المندوبية كانت دعات المواطنين يجيبوا الحيوانات متاعهم لتسهيل عمل فريق التلقيح والتأكيد على إجبارية التلقيح وعلى أنه مجاني وأكيد الإجراء هذايا لينطلق ويندرج في إطار مقاومة داء الكلب والحد من المخاطر الناجمة عليه وتعزيز الحملة الوطنية للتلقيح ضد داء الكلب لموسم 2026-2027. درجات الحرارة وأمطار غزيرة متوقعة بداية من يوم الخميس باش تكون بالشمال، وكان سامي قدم لكم عديد المعطيات، ونقولوا انه الكميات الاعلى ستكون بين 30 و 50 ملم في الشمال، فان شاء الله يا ربي هذا اللي نتمناه انه يكون غيث نافع. جمعيه اجيال بالمنستير تنظم مهرجان البحر بالمنستير، او علاش قلت لك المهديه تنجم تمشي لها على خاطر مازال
1: سبتمبر مازال في البحر، وخاصه اللي هي تريند في 2026 معناها بفضل بفضل معناها ليزانفلونسور صانعي المحتوى، المهديه هي تريند كما برشا بلايص اخرين.
0: هذا دونك جمعيه نادي الاجيال بالمنستير بالتعاون مع الهيكل الثقافي والبلديه والصناعات التقليديه تنظم دوره التاسعه لمهرجان البحر تحت شعار الموروث الغذائي البحري من روسبينا الى المنستير يوم الجمعه. باش يكون الموعد معها بالميناء الترفيه السياحي بالمنستير 11 سبتمبر 2026، تظاهرة ثقافية للاحتفاء بالموروث البحري والغذائي بمدينة المنستير والتعريف والتعرف كذلك على العادات والتقاليد بالمدينة اللي ارتبطت بالبحر بالصيد بالمأكولات البحرية زادة كيف كيف. دورة تهدف لتثمين الحرف والمنتوجات التقليدية الموروث الغذائي البحري وترسيخ عادات وتقاليد الجهة والتحسيس بقيمة الأكلة التراثية وفوائدها الغذائية، ولكيد الأطباق البحرية التقليدية باش تكون موجودة، الأنشطة الثقافية زادة كيف كيف باش تكون موجودة في الجهة، عروض للأزياء التقليدية، عروض فنية موسيقية، ندوات زادة باش يتضمنها هذا المهرجان، مهرجان البحر بالمنستير اللي نعاود نذكر الموعد نتاعو باش يكون يوم 11 سبتمبر في الدورة التاسعة بالميناء الترفيه السياحي بالمنستير، وفرصة أن واحد يكلود بحر فرشك وحاجة بنينة ويعمل دورة أكيد في المنستير.
1: بلادنا مزيانة برشا
0: أكيد، من أقصى نقطة في الشمال إلى أقصى نقطة في الجنوب، تونس جميلة بكل تفاصيلها وبكل خصوصياتها. زادة كيف كيف في الجنوب على وقع استقبال عدد كبير من الزوار، ويرجح أنه عدد الزوار نعرفه أنه السياحة تكون في موسم الخريف والشتاء أكثر للجنوب التونسي. توزر بدأت ولاية توزر في الاستعداد لاستقبال أعداد الفترة القادمة ستتراوح بين 190 ألف و 200 ألف زائر في الفترة القادمة نوفمبر وديسمبر حسب تصريح المندوب الجهوي للسياحة بتوزر. ويتحدث السيد عادل سبيتا عن تسجيل زيادة تقريبا بنسبة 5% في عدد الزوار مقارنة بالسنة القادمة. إن شاء الله تكون زيارة جيدة وطيبة لتونس، وكما قلت الخصوصيات الجغرافية والجمالية اللي موجودة في تونس من شمالها إلى جنوبها، كل فترة وكل جهة عندها الفترة متاحة وعندها الأنشطة متاحة وعندها سياحتها الخاصة بها زادة كيف كيف. وأكيد ندعو الناس الكل أنهم يمشيوا ويستمتعوا بجمال تونس في كل الأوقات وعلى مدار السنة.
1: يعطيك صحة أمين، كانت هذه فقرة ريكاب معاك. بالنسبة لليوم نحن باش نواصلوا مع الموسيقى بعد موجز أخبار 6:30 إن شاء الله، نحكيوا على سيري فيها 70 حلقة موجودة في البلاتفورم الكل خاصة في بلاتفورم شاهد. اليوم سيري تركية عربية، وأكيد نحكيوا على الموسيقى في أولد سكول، ونحن قاعدين نعيشوا على وقع ترند الثمانينات. أمين قالت لي أنا ما نحبش التريند، ما تحبش النجم الدين دخلته في ترند بالسيف، فقامت تصور في الثمانينات بالسيف. الناس الكل أكيد عندها فكرة على ترند الثمانينات
0: ما شاء الله عليك، نتبعها ستوريات.
1: انا هبطت ترند من هون، عملته من هون، ما صبرتش
0: برشا.
1: واكيد نحكي في اذاعه الشباب على كل ما يهم الشباب، ونحكي موسيقى هيومن ريغان بومن.

0: La música.
1: واحد وكله عارف يا باقي الارقام، اتنين بيموتوا الحقودي والاخصام، تلاتة تلاتة بالله العظيم ما شايف حد، اضرب في

0: العشوية.
1: العشوية. العشوية.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: موجز 6:30 مساء الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. أكد مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكرية العكرمية اليوم تعزيز المبيتات الجامعية الراجعة بالنظر للديوان هذه السنة ب 1500 سرير إضافي لتبلغ طاقة الاستيعاب الجملية أكثر من 29,000 سرير، منها حوالي 4,000 سرير في إطار السكن الاستثنائي. وأوضح خلال حضوره في برنامج المشهد الآن على موجات الإذاعة الوطنية إلى أن المبيتات الخاصة تخضع لكراسي شروط، حيث لا يجب أن يتجاوز عدد الأسرة في الغرفة الواحدة 3 أسرة، وهو معمول به كذلك في المبيتات العمومية. مدينة العلوم بتونس فرع تطاوين تنظم اليوم برنامجا علميا ترفيهيا موجها إلى التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و15 سنة. البرنامج يتواصل إلى 11 من سبتمبر الجاري ويتضمن مجموعة من الورشات والأنشطة العلمية المتنوعة تهدف إلى التعريف الناشئة بالعلوم من خلال تجارب وتطبيقات. مدينة ياسمين الحمامات تحتضن غدا وبعد غد الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بتنظيم من وزارة تكنولوجيات الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. التظاهرة تعقد تحت شعار مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة، وتسجل حضور جملة من الأطراف المتداخلة. في أخبار العالم، استشهد فلسطينيين اليوم بنيران قوات الاحتلال الصهيوني في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة وفق ما أفاد به مجمع النصر الطبي. وأعلنت بريطانيا اليوم حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع فرنسا وكندا في أحدث عقوبات تستهدف إسرائيل. والإدارة الأمريكية تؤكد فتح مضيق هرمز كليا أمام حركة الملاحة التجارية ونزع الألغام منه وتأمين عبور ناقلة النفط ردا على التصريحات الإيرانية التي تدعي السيطرة على المضيق. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: يا سيدي، توقيت 6:43 دقيقة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بكم الناس الكل في العشوية. العشوية اللي ما زالت تتواصل معكم، كنا بدينا من 5 نتواصل إن شاء الله حتى للـ7:30. مرحبا بالناس الكل اللي ما زالوا كيف التحقوا بنا في الاستماع. هذه لي فريكونس متاع إذاعة شباب، تابعونا في تونس الكبرى على 88.6 سينو على البلاتفورم متاع إذاعة شباب. مرحبا بالناس الكل، وعد الموجتك ديما تسمع صوتك تو سويت مع سامي. نسمعوا 12 فن.
1: دوزفن. قبل ما نحكيه على التكريمات وعلى الأسماء الكبيرة كما جورج كلوني، نحكيه على العلاقات الإنسانية اللي نلقاها في دراما سورية لبنانية مشتركة. الحقيقة نشحى برشا الاشتراك هذايا في التمثيل في الإخراج بين دراما السورية واللبنانية وتركيا اللي يقتبسوا منها الحكاية. نحكيكم على مسلسل اسمه حب عوارة، نحكيه على الدراما المشتركة السورية اللبنانية اللي تقدم أشكال متجددة من الحكايات الاجتماعية. حب عوارة يعكس تفاصيل واقعية ما بين تنوع المشاعر، مشاعر الحب، التضحية، صراعات النفسية والاجتماعية في بيئة معاصرة. نحكيه على سيرية جديدة، سلسلة جديدة نلقاوها في منصة شاهد، نقوله شاهد نقوله قنوات الام بي سي. ونحكيه على المسلسل اللي تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي، يحكي على مفهوم العلاقات اللي تتبنى على المظاهر والشروط السورية. اسمه ديجا في كلمة على ورق معناها جوز تاع سيغ بابي الحكاية الكل، مقارنة بالحب الحقيقي الصادق. القصة متاعنا اليوم تحكي على مجموعة من العائلات والشباب اللي يواجهوا تحديات جديدة من نوع الصراعات العاطفية، علاقات حب معقدة تصطدم بالفوارق الطبقية والاجتماعية وبالالتزامات العائلية، الخداع والمظاهر، الزيف الموجود في العلاقات متاعنا اليوم. تحكي زادة حتى على التحديات النفسية، كيفاش نتعاملوا مع صدمات عاطفية وقرارات مصيرية. نحكيه على مسلسل نلقاو فيه مجموعة من نجوم الدراما كما قلنا السورية واللبنانية. نلقاو مجدي مشموشي، نلقاو توني عيسى، رواد عليو، يزن السيد، نادين خوري، جهاد سعد. نلقاو مجموعة من الوجوه الشابة والواعدة من سوريا ومن لبنان. المخرج في العمل متاعنا اليوم أمال اللي اسمه عمار تميم، اعتمد في تقديم العمل على إيقاع درامي متوازن ينتقل ما بين التصعيد العاطفي والمشاهد الاجتماعية الواقعية، وبعد يركز على الكادر البصري وأماكن التصوير الحية باش يعطي طابع بالواقعية المباشرة. المسلسل بتاعنا اليوم اسمه حب عوارق. منين يجينا من نسخة تركية واللي قاعدة تصير الحقيقة في مختلف أعمال شاهد. حب عوارق إنتاج 2026، النسخة العربية ومعربة من مسلسل تركي شهير اسمه أنت أطرق بابي، إجا دق الباب متاعي، إجا أخطبني كما نقولوا نحن في تونس. شنو القصة الأصلية؟ شنو تحكي؟ الأحداث متاحة تدور حول فتاة بسيطة وحالمة اللي تأدي دورها في النسخة العربية هاي مرعشلي، في تركيا تأدي دورها هاندا أرتشيل ممثلة تركية معروفة. تحرم المنحة الدراسية متاحة، تصطدم برجل أعمال شاب وبارد عاطفيا جدا اللي أدوا دوره أنس طيارة، وهو يحاول أنه يعمل عقد سوري مع الفتاة هذه. ذاك علاش اسمه حب ورق، على الورقة كهو يظهروا فيها بالخطوبة لمصلحة مشتركة باش العلاقة تتحول، هي علاقة زائفة مش حقيقية دونك فيك العلاقة هذه، بالوقت تتحول إلى قصة حب حقيقية وفيها برشا مواقف كوميدية ورومانسية. هوني نحكيه على نوع درامي جديد، زوز أعمال العمل العربي والتركي يندرجوا تحت دراما الكوميديا الرومانسية واللي اسمها روم كوم، كوميديا رومانسية رومانس وكوميديا اللي تعتمد على المفارقات الطريفة والتباعد ثم التقارب بين الشخصيات الرئيسية، وتم اقتباس القصة التركية وتعديل بعض الخلفيات والتفاصيل الاجتماعية باش تناسب البيئة وتناسب المشاهد العربي، مع الاستعانة بنخبة من نجوم اللي جيونا من سوريا ومن لبنان. اليوم السيري متاعنا فيها 70 حلقة موجودة على البلاتفورم تاع الستريمينغ.
0: قديش طولها تقريبا حلقة؟
1: كل حلقة تقريبا 42 دقيقة وموجودة كما قلنا في البلاتفورم تاع الستريمينغ، وموجودة تحديدا في شاهد بصفة مجانية، شاهد mbc.com وإلا شاهد.com، يلقاو تطبيقها اللي هي شاهد. من عالم الدراما وعالم الرومانسية الكوميدية روم كوم نمشيو لعالم التكريمات والأسماء الكبيرة، وهي أسماء عالمية أمل.
0: بالضبط، أسماء العالمية اللي تقريبا هو يعتبر واحد من الوجوه اللي السينما العالمية ما تنجمش تستغنى عليهم.
1: معروف
0: شخصية كاريزماتية الحقيقة وعنده حضور رائع جدا في تجربة كانت متنوعة. نحكيه على الممثل جورج كلوني، الممثل المخرج والمنتج زادة كيف كيف، والنجم اللي نجم على امتداد أكثر من 40 سنة أنه يعمل لنفسه ويصنع لنفسه مكان خاص به في هوليود. كلوني موجود ليمات هذوما في مهرجان البندقية التسويقية السينمائي وين تم تكريمه بالأسد الذهبي لإنجاز العمر. تكريم يجي بعد مسيرة طويلة فيها أفلام جماهيرية، فيها أدوار درامية وتجارب في الإخراج والإنتاج. حكاية كلوني مع السينما ما بدأتش من الشاشة الكبيرة، قبل ما يولي نجم عالمي خدم لسنوات في التلفزيون، وبعد جات السينما عديد الأفلام وعديد الأدوار، ولا من بين أكثر نجوم هوليود شعبية. كلوني ما وقفش عند التمثيل، لكن دخل الإخراج زي كيف كيف، ولا يختار في مواضيع مختلفة، أفلام فيها السياسة، فيها المجتمع، فيها العلاقات الإنسانية، ولا قدام الكاميرا وراها في نفس الوقت، مخرج ويمثل في نفس الوقت. الحاجة اللي تميزه ربما أكثر أنه ما حاولش يقعد شاب على الدوام وللأبد، اللون متاع اللحية حافظ عليها، حافظ على الخطوط التعبيرية اللي موجودة على مستوى الوجه. اليوم جورج كلوني عمره 65 سنة ومازال حاضر، لكن بطريقة مختلفة بالنسبة لي هو يكون موجود في الكادر وخارج الكادر. تكريم البندقية وتكريم مهرجان السينما فينيز البندقية ما هوش تكريم اللي نجم فقط، هو تكريم لمسيرة كاملة، مسيرة ممثل، مخرج، منتج، إنسان اختار في مراحل برشا من حياته أنه يستعمل الشهرة متاعه باش يحكي على قضايا هو يمن بها، وربما هذا هو من بين الأسرار لبقاء بعض النجوم، أنك ما تتذكرش الأفلام الكل اللي لعبهم الفنان هذي، لكن تتذكر زاد الحضور متاعهم في عديد المواقف. جورج كلوني واحد من النجوم اللي عندهم الحضور هذي واللي لعب عديد الأدوار. دونك انت حكيتنا على الدراما العربية وانا خديتكم شوية لعالم هوليود وهوليود،
1: وفرصة تحكيت على جيل كامل، ديجا هو يمثل بالضبط. جيل كامل جورج كلوني
0: بالضبط. وبعد كلوني ربما حاجة نجم نربط بها شوية مع الأفلام اللي حكيت عليهم اليوم، وإحنا حكينا على الذكاء الاصطناعي والاي اي اليوم، نلقاو انه فما عديد الأفلام العراقية المولدة بالذكاء الاصطناعي واللي نلقاو على بلاتفورم في سيري مسلسلات، مش حتى أفلام، حلقة فيها 3 دقائق، حلقة فيها 4 دقائق،
1: تقعد تستنى في الحلقة الأخرى حتى
0: تهبط. بالضبط، تستنى في الحلقة حتى وقت تهبط.
1: أنا خليهم يتلموا أمان، خليهم يتلموا ونفرج فيهم كل مع بعض
0: على اليوتيوب زادة كيف كيف، وتلقى زادة على تيك توك عديد الحلقات اللي يحب يقوي الإنجليزية متاعه، وتنجم متابعوا حلقات من مسلسلات توصل 90-120 حلقة وحتى أكثر شوية، وتسمعهم من غير دبلجة أكيد، في طريقة من بين الطرق اللي تعود وذنك على أنها تسمع اللغة الإنجليزية وتحاول أنك باش تحسنها، خاصة في اللغة المحكية، معناها في الشفوي متاعك أنك باش تحكي إنجليزية. دونك هذه كانت جولتنا اليوم في دوزة فن، حاولنا أنها تكون منوعة. مرحبا بالناس الكل اللي اختاروا لي فريكونس متاع إذاعة شباب.
1: مرحبا بسليم نقصيب اللي خطى علينا كوتي تكنيك، وكيد نكمل حتى لنص الليل. سليم نقصيب تحية كبيرة برشا ليكم، نقولوا ميرسي نجم الدين بن سالم، ميرسي لكل من اختار اذاعه الشباب. نحن نوصلوا مع الموسيقى امير كما قلت، دون ليت مي بي يور سوت زرا لارسن، باش نسمعوا تايلور سويفت اخر انتاجاتها اي نيو ات اي نيو يو، هذا سوت لوك كومبس في بي بايو.

0: تلقاوها بين تونسي شرقي وغربي، بين القديم وبين الجديد. زادا كيف كيف بعد شويه باش نرجعوا للاغاني قديمه ونشوفوا الاختيارات نتاع اليوم اللي ان شاء الله تعجبكم. لكن قبل هذا في بلاغ صادر اليوم تعلم فيه كل من وزاره التربيه ووزاره الاسره والمراه والطفوله وكبار السن ووزاره الشؤون الدينيه للعموم عن إعادة فتح باب موقع التسجيل عن بعد بالنسبة للسنة الدراسية 2026-2027 الخاصة بالأقسام التحضيرية مواليد سنة 2021 بالمدارس الابتدائية العمومية والخاصة وبرياض الأطفال والكتاتيب. عملية فتح باب التسجيل باش تكون يوم الأربعاء غدوة 9 سبتمبر 2026 بداية من منتصف النهار، وتتم عملية التسجيل حصرا عبر الرابط viscolaire.education.tn viscolaire.education.tn. نعاود نذكر في بلاغ مشترك لوزارة التربية ووزارة المرأة وكذلك وزارة الشؤون الدينية إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد بالنسبة لأقسام التحضيري للسنة الدراسية 2026-2027 مواليد 2021 عن طريق الرابط viscolaire.education.tn.
1: ونحن أمل نمشي مع بعضنا لفقرة Old School. Old School. نحن في 8 سبتمبر 2026 فما أغاني تلمون نسمعوهم ما نحسوش اللي هما قدوم ما نحسوش اللي هما Old School. شين أطرح عليكم اليوم في Old School؟ اختيار حلو برشا من عاصم نقصيبي أنا الغلطان مش انتي، ولحق الغنية هذه من البارح لليوم تريند راهو في التريند متاع الجوين باك What will die look like في الثمانينات. كيفاش نجم يكون في الثمانينات
0: معناه معنية الثمانينات
1: اللي أمال مش موافق عليهم؟ فهمت السليب ديجا موافق على التريند ألف بالمئة كيفي أنا من الفريق متاعي أنا عملت تصويرتك في الثمانينات؟ ما عملش بعد
0: قايم بالواجب سامي.
1: الأغنية هي تجينا من عند الشاب رزقي الحقيقة، وهي عندها شهر من اللي ضافت في اليوتيوب. الأغنية هذه ترجع لعام 2001 الحقيقة، حققت شهرة واسعة كبيرة برشا في التسعينيات القرن الماضي بداية الألفية، وعندها شهر من اللي تعمل أكثر من 5 ملايين فيو تم إضافتها زادة في اليوتيوب. مش نسمعوا زادة الله عليك يا سيدي أغنية نرجع بها لعام 2002 في ألبوم هم كلمتين نحكي وعلى إيهاب توفيق. وباش نسمعوا فاضل شاكر أغنية يا غايب، واحدة من أشهر أعماله اللي كان سبب رئيسي في وصوله لقمة النجومية العربية عام 2003.

0: C'est ma faute. Wallah, wallah, c'est ma faute. Y'a pas de confiance.
1: هذا صوت الشاب رزقي أنا الغلطان. الأغنية للتريند رجعت الترند على التيك توك وحاليا الترند في كل مواقع التواصل الاجتماعي بعد الترند نتاع الثمانينات. ولي سليم نقصيبي ما التحقش بالترند, أنا مش نعمل له التصوير نتاعه تصوير نشوفوك

0: مش يطلع في المهمة في إذاعة الشباب
1: اللي عنده أي روتار ما خلاص مش يعمل تريند أعمله أنا تريند فما حتى مشكلة
0: متطوع للعمل
1: متطوع أوله منتي منافك ما تحبش لمحالة
0: خاتيني
1: مش بديت قد يضحك على تصور
0: ما شاء الله معناها ومن بين الحاجات اللي شدت انتباهي صور كل كمية الشعر اللي فما ما شاء الله في الثمانينات معناها شعر غزير
1: ممكن حتى تغذية مش موجود
0: حتى تغذية متاعهم يظل كانت خير وقتها
1: تغذية خير والهواء خير والعيشة خير والكاليتي نتاع النوم خير هو في ما يتقادر في ما يتحكي الموضوع
0: الحقيقة
1: في ما يتحكي برشا
0: معناها وتشوف تقريبا نفس تسريحات الشعر اللي موجودة هكا الجاكيت نتاع سبور هذيك الالوان نتاعها الفيولي
1: والمثلث الوسط وليت قبيله ميم مهبطينه في الفيسبوك قالك توا من المعامل نتاع اللبسه كل قاعده تخيط فيها باش تولي ترند بالحق في اللبسه وعلى حديث اللبسه للناس تاع شنو تلبس ليه ما تجيش نعملوا طله مره اخرى على المعهد الوطني للرصد الجوي كما قلت من الميتيو الحراره اللي نذكروا باش تكون عامه ما بين 26 30 درجه وتكون في حدود 24 درجه بالمرتفعات توصل 32 درجه بالجنوب الغربي الريح جنوبيه شرقيه ضعيفه فمعتدله تتقوى اثناء ظهور خلايا الرعديه البحر هادئ الى قليل الاضطراب والليله يتواصل ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة تساقط البرد بالمناطق الغربية للشمال الوسط حتى أول الليل ثم تقصى في إلى قليل السحب بأغلب المناطق هذه فيما يخص الليلة وبقية اليوم والليلة نحكي على الوضع الجوي ابتداء من ظهر يوم الخميس 10 سبتمبر 2026 باش يكون ملائم لنزول أمطار مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالشمال من تتراوح أعلى الكميات عامة ما بين 30-50 مليمتر تشمل محليا آخر النهار وأثناء الليل الوسط الشرقي مع هبوب رياح قوية وتساقط محلي للبرد أثناء ظهور السحب الرعدية المنتظر أنه تنخفض الحرارة بأغلب المناطق وقتها أمان نهار الجمعة 11 سبتمبر 2026 مع تواصل ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار بعد الظهر خاصة بالشمال والجهات الغربية في نشرة متابعة للوضع الجوي صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي
0: معنى التقلبات هو الخريف معروف بفصل التقلبات لكن اللي نتمنى ونشوفوه أنه على مستوى الصيانة خاصة بالنسبة لعملية التصريف والمسالك الخاصة بتصريف مياه الأمطار على اعتبار أنه فما تحذيرات من المعهد الوطني للرصد الجوي نسأل الله سلامة للجميع إن شاء الله كما قد ما يعطينا ربي باللطف معناها ديما هذه الكلمة اللي يقولوها الكبار شوية في العمر
1: اللي عندهم الحق فيه
0: نلتزموا بلا بالضبط نلتزموا بالإصدارات اللي تجي والتحذيرات اللي تجي الحقيقة من المعهد الوطني للرصد الجوي أو من الجهات المختصة من أجل سلامة الجميع تجنب مسالك الأودية زادة وقت اللي تبدأ فما أمطار كبيرة كما قلت كميات بين 30-50 مليمتر هي كميات محترمة من الأمطار في زينة لكل مستعملي الطريق للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا على الفريكونس متاع إذاعة الشباب إن شاء الله العشوية اللي رافقناكم فيها كانت عشوية خفيفة عليكم مع سامي أول مرة وآخر مرة
1: مش تقابلوا نقدر تقابلوا في إذاعة أمال بقدرة ربي مستمعينا بعد شوية عندكم موعد مع نشرة أخبار السبعة ونص وبعد تلقاو توب سبور هديش بنياني ديديكاس نسين حشينا بارتيغ من الثانية بتاع الليل وبارتيغ من التسعة ونص موعدكم مع فاطمة الشابي في توب 10 حتى النص الليل لازم تحياتي لكيف لكم معكم اليوم أمل الراشدي يعطيك ألف صحة سامي ويسر سلم أقسيبي نجم الدين بن سالم ميزين نقول لكم أقعدوا كملوا أغنية ديزرت لوف ريميكس فيرجن وكيف نتقابلوا على قريب على موجات إذاعة الشباب
0: باي باي بقيت متابعة طيبة لبرامجنا إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوين نشر: إحداثات جديدة لديوان الخدمات الجامعية للشمال خلال السنة الجامعية القادمة. الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تنعقد غدا وبعد غد بالحمامات. خديجة جلولي شابة تونسية من ذوي الاحتياجات الخاصة تنجح في تصنيع سيارة كهربائية لذوي الإعاقة. إلى التفاصيل. نشرة 7:30 مساء للأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في إطار الاستعدادات للعودة الجامعية الجديدة، قام ديوان الخدمات الجامعية للشمال بجملة من الأحداثات الجديدة، منها الحي الجامعي الجديد حنبعل بسيدي ثابت المخصص بالكامل لطالبات المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، وبلغت طاقة استيعابه في حدود 300 سرير. مدير الخدمات الجامعية بديوان الخدمات الجامعية للشمال شكري العكرمي.
6: احداثات الجديدة، لأنه احنا في الشمال عنا الجديد، عنا مؤسسة جامعية جديدة هي الحي الجامعي حنبعل بسيدي ثابت، اللي طاقة الاستيعاب متاعها هي في حدود 300 سرير، وبش تكون ان شاء الله مخصصة بالكامل للفتيات اللي هما يقرأوا في المعهد العالي للبيوتكنولوجي في سيدي ثابت. عنا زد كذلك التدخلات العميقة في برشا مؤسسات. نبدأ ساعة بالحي الجامعي رستابي، طاقة الاستيعاب نتاعو 500 سرير. الحي هذا يتول وقت الحاضر ولا في حلة جديدة. عنا زاد كذلك في منوبة عنا بناية تم تهيئتها، والبناية هذه ربحتنا في 500 سرير إضافي في المركب الجامعي بمنوبة، يعني توا ولينا نحكيه على 2400 سرير بالنسبة للطلبة اللي دخلوا في المرحلة الأولى.
5: يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا إنسات خلال هذه الفترة تظاهرة الأسبوع الوطني للروبوتات من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية. وتستهدف هذه التظاهرة التي تتواصل إلى 12 من سبتمبر الجاري الخبراء والباحثين والطلبة والمؤسسات والمهنيين والفاعلين الدوليين لتوفير الفرصة للقاءات تعزز تبادل الخبرات وتدعم الابتكار وتفتح آفاقا جديدة للتعاون والشراكة في القطاعات الاستراتيجية. وخصيص اليوم لقطاع صناعة السيارات بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات، التي تتحدث مديرتها العامة فاطمة الخلسي في تصريح لإذاعة الشباب عن الآفاق المفتوحة للشباب في حال اختار التوجه لدراسة قطاع السيارات.
7: التأآ هي تمثل مكونين قطاع السيارات في تونس. قطاع هذه هو أكثر من 300 شركة في تونس، بلوز دو 4 مليار ديكسبورتاسيون في العام، تقريبا 4% من سي بي نتاع البلاد، وفيه ما شاء الله ديجا 100,000 امبلوا. علاش احنا كنا حاضرين الصباح في الانسان، وضحنا وورينا اللي تونس مستعدة باش تجاوب لي بوزون تاع دو سيكتور هذا على الشكل المونديال. لي بانيل حكينا برشا على كيفاش نجم تونس قوية في النوفيل طوندونس في الكراهب، وجبنا معانا دي غران نو دو لاندستري اوتوموبيل موجودين في تونس وفاخرين في تونس وقاعدين يخدموا ويكبروا في المعامل نتاعهم في تونس. احنا كتيرا نجم نحبوا نوصلوا لكل شاب في تونس ممكن ما يعرفش السيكتور ولا مازال ما يعرفش شي حب يعمل شي حب يقرا بالضبط، راهو سيكتور فيه خدمه وفيه دو لامبيسيون وفيه بوتنسيال ونجم يطور نفسه ويطور اقتصاد البلاد.
5: نجحت الشابة التونسية من ذوي الاحتياجات الخاصة خديجة جلولي التي انطلقت منذ سنة 2018 في تصنيع سيارة كهربائية موجهة لمحدودي الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة. وبعد 8 سنوات من العمل والكفاح تمكنت هذه الشابة من بعث شركتها الخاصة لتواصل رحلة الابتكار وتطور تجربتها. الشابة صاحبة الشركة الناشئة خديجة جلولي:
8: الفكرة جاتني بالتجربة متاعي ملي نقرأ وانا صغيرة، عندي مشكلة في التنقل كل يوم، وسائل التنقل اللي موجودة ماهيش مهيئة وقت اللي كنت نقرأ الأشخاص اللي عندها إعاقة عضوية، وهذيك علاش قررت باش اني نلقى حل لنفسي وللأشخاص اللي كيفي يعني ومن نفس المشكل، باش نجم نتنقلوا كل يوم بكلمة الحرية ونكونوا مندمجين في المجتمع. الخصوصيات متاع العربة هذه رباعية العجلات نجم تدخل لها بالكرسي المتحرك متاعك ديريكت من تالي، تلقى روحك قدام وسيلة القيادة اللي هي سمارت ذكية فيها أسيستانس ديد، معناها تعاونك باش تسوق، نجم تسهلك باش انك تسوق بحرية، واللي هي أدابتي للي عندهم إعاقات عضوية من برشا أنواع، وهي 100% كهربائية إيكولوجيك.
5: تحتضن مدينة ياسمين الحمامات غدا وبعد غد دورة ثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بتنظيم من وزارة تكنولوجيات الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. التظاهرة تنعقد تحت شعار مستقبل الذكاء الاصطناعي من الرؤية إلى القيمة، وتسجل حضور جملة من الأطراف المتدخلة. المهندس محمد بن عمر المدير العام للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تحدث لإذاعة الشباب:
9: المنظمة بطبيعة الحال هي المنظم الرئيسي لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. هذه القمة بدأت أشغالها من نهار 7 وتتواصل إلى غاية يوم 10، والندوة الرئيسية سوف تقام بداية من يوم غد وبعد غد بحضور عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين، خصوصا منهم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي والاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو والعديد من الشخصيات العالمية المعنية بمجال الذكاء الاصطناعي. القمة هذه شعارها من الرؤية إلى القيمة وصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. هناك عدد من الخبراء وصناع القرار والمؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار والتحول الرقمي.
5: تنتظم حاليا فعالية كرسي بلدان الجنوب في علوم الرياضيات بالمركز الدولي للقاءات الرياضيات بمدينة مارسيليا الفرنسية. ويندرج هذا الحدث ضمن رؤية تهدف إلى دعم الكفاءات العلمية الشابة وتشجيع التبادل بين الباحثين وإرساء مشاريع تعاون علمي بين مؤسسات البحث في بلدان الجنوب ونظيرتها الدولية. ومن المنتظر أن يشارك في هذا الموعد العلمي الذي يتواصل إلى موفى أكتوبر القادم نخبة من الباحثين والأساتذة وطلبة الشبان من تونس ومن مختلف بلدان العالم. ويتضمن البرنامج تنظيم مدرسة بحثية دولية ورشة علمية ومحاضرات لتكوين الباحثين الشبان وتبادل الخبرات والمعارف لفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف مجالات البحث في الرياضيات. في أخبار العالم، أعلنت بريطانيا اليوم حظرا تجاريا على السلع المصنوعة في المستوطنات الصهيونية بالضفة الغربية المحتلة بالتنسيق مع فرنسا وكندا في أحدث عقوبات تستهدف الكيان الصهيوني. قالت نجة تابعة للأمم المتحدة تجري تحقيقا بشأن سوريا أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الأنشطة العسكرية الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، محذرة من أن بعض هذه الأعمال بما في ذلك احتجاز المدنيين ربما ترقى إلى جرائم حرب. هجم الحوثيون 4 مدن في جنوب السعودية اليوم، أسفر عن إصابة أكثر من 70 شخصا وحرائق في منشآت نفطية في اتساع كبير على ما يبدو لنطاق الحرب المستمرة في الشرق الأوسط منذ 6 أشهر. وخلال محادثات مع نظيره السعودي، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم أن هجمات الحوثيين على السعودية ستأتي بنتائج عكسية وتلحق الضرر بالاقتصاد، وأضاف أنه من غير المقبول حل القضايا بالوسائل العسكرية. بهذا نصل مستمعين إلى نهاية نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. إحداثات جديدة لديوان الخدمات الجامعية للشمال خلال السنة الجامعية القادمة. الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تنعقد غدا وبعد غد بالحمامات. خديجة جلولي شابة تونسية من ذوي الاحتياجات الخاصة تنجح في تصنيع سيارة كهربائية لذوي الإعاقة. إلى اللقاء.

0: العائلة العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم
1: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا
1: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا
1: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
1: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس
2: وبرامج لكل الناس
0: تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
1: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا
1: إذاعتنا هي عائلتنا.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: توب سبور
5: 8:41 دقيقة على موجات إذاعة شباب. أهلا وسهلا بالجميع في توب سبور، آخر موعد رياضة على موجات نسيم القصيبي في لنسة تقنية وفافدو. في الإعداد وتقديم البداية باش تكون بالحدث الإفريقي في العاصمة الإيفوارية بيجون، البطولة الإفريقية للشباب في كرة اليد. أكثر تفاصيل عن مشاركة المنتخب الوطني التونسي في آخر مباراته اليوم في الدور الأول مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية فوزي بن سالم. فوزي مرحبا بك.
6: مساء الخير وتحية لي تحية لكل المستمعين إلى ما كان. وكما ذكرت اليوم اليوم الختامي بالنسبة للدور الأول بالنسبة للإفريقي الحمد لله منتخب مصر توصل المنتخب مباراة ثانية في الحقيقة، لكن اليوم يوجد المرتبة الأولى بمجموعته المجموعة الثالثة بما توصل كان فاز اليوم لدرب توصل هذه جيجا. في الحقيقة مباراة اليوم 50 دقيقة سيئة وسيئة جدا لعناصرنا الوطنية، ربما ربما الإرهاق ربما الضغط الكبير خلاهم يعديوا 50 دقيقة من أسوأ مارينا في كرة اليد، لكن الحمد لله عناصر المنتخب رجعوا في 10 دقائق الأخيرة وقلبوا معطيات وقلبوا الهزيمة إلى انتصار 27 مقابل 23. وبطبيعة الحال ربما كان هذا أفضل امتحان لعناصر الوطنية قبل مباراة الربع النهائي يوم الغد اللي مبدئيا مش تكون ضد كونغو الديمقراطية، ثم بعد نحكيه عن كونغو الديمقراطية، لكن قبلها اسمه وائل جلوس وشو قال على المباراة ويأكد كلامي اللي قلته خاصة من ناحية استسهال المنافس.
7: ايه توينا صفحة ليبيا اليوم تو بدات صفحة الدور الربع النهائي ومباراة كونغو الديمقراطية تقريبا.
8: صحيح معناها الله على لي ماتش كل ما تحكي فيها باش يحضرونا كل يلزم كل الماتش كل المباريات كل اللي حضرنا لهم من سيونس فيديو حاول زاد نتفرجوا اكثر في رواحنا باش نشوفوا الاغلاط نتاعنا باش نصلحوا رواحنا ساعه قبل ما نشوفوا الادفرسير.
7: انا فقط حبيت نسالك سؤال اليوم، مهدي تبر البرجي في المدارج اختيار منكم انتوما ولا
8: لا؟ معناتها ما عندي تبر معناها صار كما نقولوا انترس صغيره في الشيء نتاعو خيرنا معناها انا نرتحوه خذنا معناها لا عاود يتدرج وبرجع معناها الاختيارات نتاعنا احنا.
6: وفي الحقيقة غياب مهدي تبر والبرجي خاصة البرجي في حراسة المرمى صحيح شمشوب كان استفاق في 10 دقائق الأخيرة وكان عنده تصديات حاسمة مكن منتخب من العودة في النتيجة، لكن وجود البرجي أكيد مهم جدا. واليوم ربما يعني نسترد الأنفاس الحارس اللي كان أساسي تقريبا في كل في 2 مباريات الماضية نفس الشيء خبرة مهدي تبر من العناصر اللي تألقت خاصة في 10 دقائق الأخيرة. وفيه نحكي إياد الشتاري نحكي على فهد نحكي على كذلك حمزة البحري اللي تحصل اليوم على جائزة أفضل لاعب للمرة الثانية على التوالي بعد مباراة البنين.
5: في الانتظار باش نسمعوا حمزة البحري لاعب المنتخب الوطني التونسي في كرة اليد اللي تم اختياره اليوم كأفضل لاعب. ما فهمتش حمزة البحري. طيب نكملوا
6: أكيد. تحية ليه المهم حمزة البحري اللي كيما قلت قدم مستوى جيد جدا في هذه المباراة على غرار المباراة الأولى. من المدربين اللي اليوم علاش قلنا راهو مباراة ليبيا اليوم أفضل امتحان للمنتخب الوطني التونسي لأنه الإشكاليات السلبية واللي رماها في مباراة اليوم أكيد باش تلافيها في مباراة الربع النهائي وباقي المباريات الأخرى، وهذا يرجع أكيد للمدرب التونسي لهذه جيجا مدرب المنتخب الليبي اللي اليوم حقق نصف مفاجأة على الأقل بالأداء اللي عمله المنتخب الليبي.
5: أنا اسمه المدرب هادي جيجا.
9: المنتخب التونسي منتخب البلاد بيت عن كرهنا، لكن إن شاء الله نشوف مقابلة ممتازة يكون فيها الرتم آخر، نشوف فيها كرة يد نتوقع جميلة، وتكون مقابلة إن شاء الله لأجدر للأحسن، وإن شاء الله موافقين طبعا لينا نحن أكثر من هم شوية.
6: هذا تسجيل بما قدمونا البارح.
5: واضح فوزي مسيرش اليوم حكاية على المباراة هدي جيجا مباراة المنتخب الوطني التونسي.
6: بالفعل وفاء يعني المنتخب الليبي عمل مباراة ممتازة جدا، بعض الجزئيات ربما الإرهاق البدني اللي خلاه يتراجع في اللحظات الأخيرة هو اللي مكن المنتخب الوطني التونسي باش يرجع في النتيجة. نذكر 27-29 لتونس أمام المنتخب الليبي، تونس تحتل المرتبة الأولى وبالتالي رسميا في الدور الربع النهائي. شكون مع شكون باش نلعبوا غدوة إن شاء الله؟ باش نلعبوا مع الكونغو الديمقراطية، الكونغو الديمقراطية اللي هي مترشحة إلى حد الآن في المرتبة الثانية، بما أن فائزة في الشوط الأول على كونغو برازافيل 9-8 في القاعة الفرعية الموجودة للقاو مصر الكاميرون. الشوط الأول 12-10 للمنتخب المصري، رغم أن المنتخب الكاميروني قبل دقيقتين كان متقدم في النتيجة 10-9. وهذه المباراة يديرها ثنائي التحكيم التونسي الأختان يعني حقي اللي هم قاعدين يديروا في هذه المباراة، وهي ثالث مباراة يديروها في هذه الدورة. في بقية المجموعات وفي بعض المفاجآت المجموعة الأولى ترشحت غينيا ورواندا. رواندا بقيت المدرب حافظ الزوبي أو قدامي في حفلة باش يغادر مع المنتخب الرواندي، يقول مبروك حافظ الزوبي بعد هزيمة المنتخب الإيفواري في مباراته اليوم، وبالتالي رواندا تحتل المرتبة الثانية بعد المنتخب الغيني. في المجموعة الثانية مفاجأة كبيرة اليوم بانسحاب المنتخب الجزائري، منتخب الجزائري رغم انتصاره في مباراة اليوم لكن فارق الأهداف المقبولة والمدفوعة هو اللي خلاته يخلي الأسبقية للمنتخب الأنغولي، وأيضا ثاني المنتخبات من قاعد نتذكر شكون المنتخب الثاني ثم تونس ليبيا وفي المجموعة الثالثة، والمجموعة الرابعة تسير حاليا لتأهل مصر والكونغو الديمقراطية. احنا غدوا نقابلوا ان شاء الله الأربعاء تاع العشية في استوديو بث مباشر لمباراة الربع النهائي بين تونس والكونغو الديمقراطية إذا انتهت النتيجة على حالة حالية.
5: يعطيك الصحة، شكرا ليك. الأقرب شي يكون تونس الكونغو الديمقراطية باش يكمل الثاني في مباراته في مجموعته بعد المنتخب المصري. نواصل مع المسابقات الإفريقية، لكن نحكي لهنا على المسابقات الإفريقية الخاصة بالنوادي التونسية. مباراة الإياب دور تمهيدي الأول شامبيونز ليغ الإفريقي وكذلك كأس الاتحاد الإفريقي. في رابطة الأبطال الإفريقية النادي الإفريقي يلعب نهار السبت مباراة الإياب دور تمهيدي الأول بمسابقة دوري أبطال إفريقيا من فريق جوليبا المالي، المباراة في باماكو الأربعة بتوقيت تونس بقيادة الحكم الإيفواري ريتشارد كوكورا. ذكر النادي الإفريقي كان فايز في مباراة الذهاب في رادس بهدف مقابل صفر، هدف صادق قديدة. وفد النادي الإفريقي سافر نهار الخميس إلى باماكو على متن طائرة عسكرية، ماضي ساعة حصة تدريبية الصباح ثم التحول إلى باماكو ثم حصة لإزالة الإرهاق، حصة تدريبية يوم الجمعة ويوم السبت. المباراة في المسابقة ذي ترجي معفى من الدورة الأول في كأس الكاف. ترجي جيس يسافر اليوم إلى مدينة دكار السنغالية، ومشي يلعب نهار السبت مباراة هي بالدور التمهيدي الأول لكأس الكاف من فريق ديامبورز السنغالي. ذكر مباراة باش تتلعب الستة بتوقيت تونس. الترجي جيس كان فاز في ملعب طيب المهيري في مباراة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف، وفريق نادي رادس فيقسي ممثل تونس في المسابقة هذية باش يلعب مباراة الإياب نهار الأحد في الملعب المهيري أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري الستة دون حضور جمهور بسبب العقوبة المسلطة على سي اس اس من قبل الكاف. مباراة الذهاب كانت لصالح فريق النيجيري بهدف مقابل صفر. بطولة أبطال المحترفة الأولى لكرة القدم مباراة الجولة الرابعة بتوقيتها الخريفي خلينا نقول، والأربعة متاع العشية المباريات نهار السبت مستقبل مرسى النجم الساحلي أمام الحمام سوسة، الملعب التونسي اتحاد مونستيري اتحاد بن قردين، نهار الأحد الدفعة الثانية شبيبة العمران نجم المتلاوي نادي حمام الأنف، ترجي الرياضي التونسي الأولمبي البيجي تقدم ساقية الدير. في المقابل يوم الأحد 20 سبتمبر مباراة التدارك، النادي الإفريقي في رادس يستضيف ترجي الجيس، والنادي رادس فيقس في المهيري يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. الأولمبي البيجي على فسخ عقد اللاعب محمد أمين الذويبي بالترجي من بالترازي. ذكر المدافع محمد أمين الذويبي كان أمضى عقد مع الأولمبي البيجي لمدة زوز مواسم قادم من الشبيبة القيروانية واتحاد تطاوين، يعلن عن انتداب كل من اللاعب مهدي المغزاوي جناح أيمن عمره 21 سنة متكون في فريق باري اف سي، كذلك اللاعب فاروق الكلبوسي مهاجم قادم من منزل بورقيبة، وإيهاب بن عمر متوسط ميدان هجومي قادم من مستقبل جابس، وشبيبة القيروانية غدوة عودة للتمارين استعداد لانطلاقة الموسم الرياضي الجديد. المدرب لطفي القادري برمج زوز مباريات ودية، أولى نهار الخميس أمام كوكب عقارب، وثاني يوم الأحد أمام مكارم المهدية. هذا بالنسبة للمباريات. كذلك اليوم مباراة ودية بين أمل بوعون وفريق أولمبيك الكيف، انتهت بفوز أولمبيك الكيف بأربع أهداف مقابل صفر. الختام باش يكون بالبطولات الأوروبية، القمة اليوم 8 متاع الليل بين ريال مدريد وإنتر ميلان الإيطالي، بروسيا دورتموند مع فياريال الإسباني، اف سي بورتو مانشستر سيتي، والليل أمام ريال بيتيس. هذوما أبرز لقاءات تنجم تابعوهم اليوم في رابط الأبطال الأوروبي. هكا نكون وصلنا لختام وعدنا معاكم اليوم، ليتكم زينة، نسكن نتلقاو إن شاء الله، إلى اللقاء.

0: دادي كاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية ودقيقتين على موجات ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء الفرحة والسعادة للجميع، وين ما كنتوا تسمعوا فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب. موعدكم ديديكاس اللي تعودتوا بي متلاثة حتكشي للأحد. إن شاء الله يا ربي أياماتكم كلها تهاني وأماني. إذا نطلبونا على 71-844-411 تلقاونا أكيد موجودين. إلا بيو اقتراحاتكم الغنائية كلمونا، وصلوا أصواتكم، تفاعلوا معنا أتخافير نوتخ باج أوفيسيال في الفيسبوك راديو جون. سليم نقصيبي ونسين حشنا يرافقوكم في ديديكاس الليلة من توا حتى للتسعة ونص.

0: 8:12 دقيقة على موجات ذات شباب تسمعوا في برنامج ديديكاس مواصلين معكم حتى للتسعة ونص. نبدأ في استقبال مكالماتنا، نمشي والتوزر ونسلموا على محمد، نقول له مساء النور مساء الخير.
1: مساء النور نسرين، مساء الورد،
0: مرحبا بك. تحية
1: لك انت، تحية للكيف معك
0: بي. كيفاش تعدى نهارك اليوم؟
1: اليوم نهاري تعدى من غير قصام ضوء.
0: هيا به يتسمى نهار مزيان.
1: نهار مزيان مية مية. لغديت غديت متبكة
0: ما شاء الله، يعني نهار تعدى به الحمد لله. إن شاء الله ديما أياماتك به يا محمد. به محمد الليلة في ديديكاس شنو تحب تسمع معنا؟
1: نحب نسمعكم شاكيرة داي داي. نهديها لك انت بالحق. والله مرفت تعرف دخلت مع بشير خلف الله، نوجه له تحية كبيرة برشا. قلت له سعيد تلقى منشط يعجبك برشا يلجبك برشا، فما برشا منشطين تعجبني في ذات الشباب بالحق. سعيد تقعد تستنى فيه حتى لما تقعد تستنى باش يشيك الإنسان هذاك باش يتمتعك شوية ويحط لك برشا أغنية حلوين وتلقى الضحكة نتاعو ديما في وجهه. بالحق مرسي عليكم بالحق، والله يعطيكم الصحة.
0: يعيشك يا محمد، بهم انت فرحان، هذا هو. نحن انت فرحان، مستمعينا فرحانين ولبس عليهم هذيك الفايدة.
1: صدقني نسرين فما حاجة تعجبني في الإنسان كيفك انت، ديما يضحك ديما زاهي، تلقي برشا حاجات يعجبني في الإنسان هذاك العود يضحك وتلقيه مخلي على ربي. بالحق معناها يعطيكم الصحة وبرافو برافو برافو.
0: يعيشك يا محمد، ان شاء الله. المهم انت ديما فرحان، احنا باش نلبيو الطلب نتاعك اكيد، ونخلي لك هكا كان عندك ناس تحب تسلم عليهم تقدم لهم تحيه. تفضل.
1: نقدم تحيه لامي وبابا، اختي نرجس في نفسها، واختي سوليف. اسامي تحسها معناها
0: محليهم.
1: نرجس في نفطة، سوليف في جرجيس، عندها بنية وليد نقولها تحب برشا. وكل تونس كل تحبها من بنقرزين حتى البنزر.
0: هذا هو محلها طاقة الاحتواء والحب اللي عندك يا محمد. ان شاء الله يعني ديما وانت فرحان وزاهي.
1: وحبيت نقول لك حاجة نفسي، ان شاء الله ديما متألقة. وبالحق بالحق رانا نحبوكم كأنك جواريات. بالحق رانا سعيد انك يعشق جوير. بالحق رانا يعشق جوير، يتعلق بجوير، ينجم كيف كيف كما يتعلق بجوير كما يتعلق برشا منشطي. بالحق رانا يعطيكم الصحة انت وملكة ترابلسي وبشير خلف الله كل الكل.
0: يعيشك يعيشك، ما احلاها شهادتك محمد. ان شاء الله يا ربي ديما انت فرحان، وان شاء الله ديما مستمتع، وان شاء الله الحياه تعطيك حتى ديما نقولنا هو ربي اللي يعطينا حتى يرضينا، هذا هو اللي نحن ديما نتمناه. ان شاء الله بالفرحه ديما يا محمد، وان شاء الله ديما في العلالي كما يقولوا. يلا احنا هي عايشه
1: ودمتي متألقة، وراو البرنامج نتاعك نهار لحد ما نسمع فيه.
0: ربي فضلك. يعيشك يعيشك يا محمد، يعطيك ألف ألف صحة. يلا ملا احنا نهديو لك أغنية شاكيرا وكل أغاني البرنامج. نمشيو لشاكيرا ومن بعد باش نسمعوا شاد للحاجة عرس القمر، باش نهديوها لمحمد فاضل من منزل بورقيبة اللي طلبها خصيصا الأغنية ذي. يلا اقعدوا معنا، متبعتوش بعيد، هنا راجعين. خليكم ديما ديما برانشي سور نوزانت.

باختيار محمد فاضل من منزل برجيبة شاد للحاج عرس القمر نخلطوا 8:25 دقيقة على موجة إذاعة الشباب. بعد شوية على موجز أخبار 8:30. لكن قبل هذا باش نسمع محمد جبالي ونجاة عطية في خليني بجنبك. هذا اقتراح مبروك نسلموا عليه برشا مبروك من حزوة. تحية إلى كل أهلينا في منطقة حزوة، يعطيك الصحة. مبروك على التدخل وعلى الاقتراح هذا محمد علي جبالي. محمد جبالي ونجاة عطية يغنيونا خليني بجنبك، وخليكم ديما ديما برونشي سور نوزوند، ما تبدلوش موجتنا، موجة إذاعة الشباب.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من يوم غد. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تمديد أجال الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 إلى غاية 13 من سبتمبر. الاستثمارات الصناعية تحقق نسبة نمو 18% خلال الأشهر الأولى من 2026 وفق وزارة الصناعة. طقس الليلة، تواصل ظهور خلايا رعدية محليا مصحوبة بأمطار متفرقة بالمناطق الغربية للشمال والوسط. في العالم، غارة صهيونية تستهدف بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان. إيران تعلن استهدافها المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بشدة إذا تعرضت السفن الإيرانية لهجوم. ومقتل 5 في هجوم روسي على كييف بعد زيارة ويتكوف وكوشنر. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

48 دقيقة على موجات ذات شباب. مساء النور, مساء الخير, تابعوا فينا في ديديكاس, مواصلين معكم حتى للتسعة ونص. نسلموا على مستمعينا الكل ونشكرهم على اقتراحاتهم. نسلموا برشا على خلود من أريان, علي من سيدي بوزيد, وأيضا محمد من قربة, محمد اللي اليوم عيد ميلاد ولده أحمد ويحب يهنيه بعد ميلاده ويقوله إن شاء الله كل عام وانت حيب ألف ألف خير يا رب, ويحب يهديله أغاني الحصايل كل, ويحب بغنية سبيسيال عيد ميلاد ديديكاس الأحمد إن شاء الله يا ربي بطول عمرك يا أحمد, إن شاء الله من نجاح إلى آخر, وإن شاء الله ديما الفوق والقدام كما يقولوا, وإن شاء الله ديما القدام, وإن شاء الله تقعد ديما قيد النجاح, قيد التطور وقيد الأحلام إن شاء الله, لأنه مهم جدا أن الإنسان يكون شغوف, أنه الإنسان يتشبع بالأحلام أنه يحلم, لأنه الحلمة هي اللي تخليك عندك شغف متجدد, وكلمتي اللي هي شغف لا ينضب يا رب, هذا اللي نتمنىه. وتتسويت الأغنية ديديكاس سبيسيال الأحمد, وإن شاء الله كل عام وانت حي بألف ألف خير.

48 دقيقة على موجات إذاعة شباب. إذا كنتوا تسمعوا في أغاني الاحتفالات والاحتفاءات، أكيد ولي التوفيق يغني للأعياد ميلاد الكل إن شاء الله، اللي عيد ميلادهم اليوم إن شاء الله كل عام هما حيين بألف ألف خير يا رب. للناس اللي تحب تسمع شيرين اللجمي ونزولا عند طلب أسماء، اللي تحب تسمع أغنية شيرين اللجمي وأيضا أغنية ألفة بن رمضان وخلود، اللي تحب تسمع شيرين اللجمي، إذا شيرين اللجمي اهداء خاص إلى أسماء وخلود، وتحية لهم.

شيرين اللجمي بصوتها نخلت 58 دقيقة مكملين معكم في ديديكاس. اقتراحاتكم توصلنا على رقم هاتفنا 71 844 411، وبيان تبعثونا على الصفحة الرسمية غاديو جون صفحتنا. إذا نسلموا برشا على سمير اللي قال نسمع فيكم ونحب غنية إيمنا فاخر السود عيونه. تتسويت نسمعوك إيمنا فاخر كما طلبت يا سمير.

التسعة وستة دقائق إن شاء الله ديما أجواءنا كلها فرفشة وإن شاء الله ديما أجواءنا كلها فرحة وسعادة يا رب. تحية للناس الكل اللي يحبوا أكيد يسمعوا اقتراحاتهم على موجاتنا، يطلبونا على 71 844 411 وبيان يتفاعلوا معنا تخافير نوتخ باج أوفيسيال في الفيسبوك راديو جون. مرحبا بكم الناس الكل، نسلموا على علي مرة أخرى، نقولوا له حابي تسمع معنا سيلين جون من سيني كيش دونك توت سويت غنيتك يا علي. ونحب نسلم على الناس الكل الحقيقة اللي تفاعلوا معنا، ونقول مرانا قاعدين نعديو في أغانيكم تباعا، فعلى هذاك الكلكم إن شاء الله تخرجوا فرحانين من حصتنا. نحب نسلم زادة برشا على كل مستمعينا، ونقول لهم دونك تنجموا تطلبونا على 71 844 411، وإلا تتفاعلوا أتخافيغ نوتخ باج أوفيسيال، تتفاعلوا معنا بيان سور على راديو جون. دونك توت سويت سيلين جون.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: رجعنا لكم في ديديكاس توقيتنا 9:18 دقيقة. نسلموا على علي برشا اللي يحب يسمع أغاني التونسية وخاصة درة الفورتي وهشام سلام. بعد شوية تنسموا كغنية هشام سلام. إذا خليكم معنا ما تبعدوش بعيد. هنا رجعين للناس اللي يحبوا يتفاعلوا معنا اتخافير نوتخ باج أوفيسيال راديو جون. دونك مرحبا بكم. والناس اللي يحبوا يطلبونا زاد على 71 800 441 411. توت سويت نسمعوا هشام سلام. راجعين بعد شويه.

وهكا وصلنا لختام برنامج ديديكاس لليلة. شكر كبير لكل المستمعين اللي تواصلوا معنا وتفاعلوا معنا. شكر أكبر لسليم الأقصيب، يعطيك صحة على الجود فايبس كلها. وسهرة ما زالت فيها فايبس ياسر مزيانة مع فاطمة شابي في توب 10، أكيد برشا غاني تريندي على السوشيال ميديا. وأحدث الترتيب تلقاوها مع فاطمة شابي الليلة. خليكم ديما برونشي سيغ نوزوند. نسين حشان وقالك مش قولكم يلا بونسواري تول موند، باي باي.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب. أهلا بكم. حملة تشاركية بالمنيهلة من ولاية تريانة لتنظيف وتهيئة المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. في القيروان قبول 55 طفلا بمركبات طفولة من مجموع 75 ملفا عرض على اللجنة الجهوية للقبول والإدماج بمركبات طفولة. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من الغد. وزارة الشؤون الثقافية تعلن تمديد أجل الترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 لغاية 13 من سبتمبر. في أخبار العالم، إيران تعلن استهدافها المصالح الأمريكية في الشرق الأوسط بشدة إذا تعرضت السفن الإيرانية لهجوم. غارة صهيونية تستهدف بلدة النبطية الفوق في جنوب لبنان. ومقتل 5 في هجوم روسي على كييف بعد زيارة ويتكوف وكوشنر. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة ونصف. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.

0: مع فاطمة.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في توب 10. مرحبا بكل من التحق بنا توا ومستانس يتبعنا يتبع أغنيات يتبع الهيت شو اللي موجود في البيلبورد وشو الموجود في ترتيب الأغاني العربية. هذيا نلقاوه من توا حتى كشي نص الليل. الموسيقى موجودة وباش نبداو ديريكتومون بالبيلبورد. باش نقول لكم شنو هما الأربع أغنيات من 20 ل 17 باش نبداو نسمعوا كان من 16. إيرينغز من عند مالكوم تود كيف ما الجمعة اللي فاتت في المرتبة 20. بي باي يو لكامب اللي كان في المرتبة 17 يولي في المرتبة 19 وعنا دخول جديد لغنية ماهيش جديدة بالكل. الغنية هذية سجلت عام 80 دولي بارتن هي اللي غنيتها اسمها 9 to 5. الغنية دخول متاحة كان نهار 29 11 عام 80 والمرتبة الأولى تحصلت عليها نهار 21 فيفري 81. اليوم علاش عاودت رجعت علاش عاودت دخلت من بعد شوية تنفسر لكم. جوست نقول لكم إلي دريك موجود في المرتبة 17 بغنيته جانيس STFU ملي كان في المرتبة 16 اللي تاخذ بلاستو دولي بارتن. شكوني دولي بارتن وشنية الحكاية وعليش رجعت في الغناء غنيتها انتوكا جولين هي اللي رجعت تو سامبلومون خاطر نهار 25 اوت توفيت دولي بارتن اللي هي واحدة من أكبر الأصوات والليجند في الموسيقى الكونتري. دونك توفيت نهار 25 أوت. دونك العباد الكل حابت تسمع غنيتها شنية شنو اللي غنيت الليجند حابوا يعرفوا شكوني دولي بارتنز. دونك هذيك علاش عاودوا رشعوا غنيتها أون فوغ. تصوروا انتم الغنية 9 to 5 اللي كنت نحكيت لكم عليها دخلت ديريكتومون في المرتبة 18. جولين اللي توا في المرتبة 16 في تصوروا معناتها عندهم 1100% ايكوت. شخليها معناتها حتى بعد ما ماتت معناتها عملت النومبر هذاك على خاطر خلطت وقت العام 74 وقت تسجلت ودخلت في الـ في الـ في البيلبورد خلطت جوست في ال 60 الاولانيين هكاهو. عندهم اغنيه عندها اغنيه اخرى اللي هي لا بوند اوريجينال بلوتو لونجستريمون اوريجينال تاع اغنيه اي ويل اولويز لاف يو نسمعوها ونعرفوها بغنيت بصوت هوتني وستون. اما عام 74 غنيتها دولي وخلطت في المرتبة معناتها في المرتبة 27 من التوب هوت 1000 ما خلطتش المراتب الاولى. المفيد نلقاوها في المرتبة 16 باش تسمعوا جولين من عند دولي بارتن وكيك نهزوكم اكثر شوية من الثمانينات للسبعينات. نعرف اللي برشا مغرومين توا باللي ريزو سوسيو فما برشا تصاور ترند على الاخر الثمانينات ما باش نهزكم انا للسبعينات عام 74 بالتحديد وقت اللي خرجت الاغنيه هذيا نهار 26 جانفي في 74. باش نسمعوا زادا نرجعوا تو 2026 مع زارا لارسون ميدنايت سان في المرتبة 15. المرتبة 14 ستوبيد سانك من عند اوليفيا رودريغو. نزيدوا نلقاوها في المرتبة 13 دروب ديد. Voilà, donc hezouma l'arbre arnaïte, libchnum talqoubihom tout de suite.

كانت دروب ديد. توصلنا للتسعة وتسعة واربعين دقيقة. باش نمشي بنفس الترتيب شكون موجود باش نحكي وزادة جست على شكون موجود في المرتبة ما بين العشرين والستاش. مانيش باش نسمعوهم مالوغوزمون مش في كافينا الوقت. نحكي على علي جاسم أجمل اثنين، إليانا اللي عرفتوها بتغني أكثر أنجلي كو عربي، باش تغني لنا بوسة، هذه الأغنية اللي نلقاها في المرتبة 19. المرتبة 18 حسين الديك يعاود يرجع بغنية اسمها ركوة قهوة، معناتها رغوم دا قهوة جبونس. ونجوى كرم اشتقت لك، هذه الغنية اللي موجودة في المرتبة 17، يمكن كان يقدموا في الترتيب نجموا نسمعوهم الجمعة هذه، الجمعة الجاية بلوتو. مي الجمعة هذه شكون باش نسمعوا؟ المرتبة 16 عند كيروكي اللي كانوا الجمعة اللي فاتت في المرتبة الثامنة. نلقاوهم بخمسة ملايين وثلاثمية وثنين وتسعين ألف فيو من هارت اللي شفنا الكليب نهار 3 أوت. سينو بيبي من عند الشامي اللي يكون معانا بواحد وعشرين مليون وسبعمية وخمسة وثمانين ألف. ما تنساوش اللي بيبي توا نلقاوها صحيح في المرتبة 15، مي باغ كونتخ الجمعة اللي فاتت كان في المرتبة 11. نلقاو آدم بغنية جديدة عندها سبعة عيام من اللي ظهرت وشفنا الكليب اللي ديجا خلط ل 6 ملايين و 136 الف، نلقاوه في المرتبه 14. المرتبه 13 تكون عند لو ديو المغربي، نلقاو زهير بهاوي لازارو في سامحوني جزائري، دونك سي ان ديو هكا وهكا. نلقاوهم بغنيتهم تيتي زخاي، دونك هذه الغنيه اللي باش تكون في المرتبه 13. علاش في المرتبه 13؟ عندها جمعتين من اللي رينا الكليب، خلطت نهار 21 اوت بالضبط، خلطت 5 ملايين و519 الف. هذوما الاربع غنيات اللي باش نخليهم معاكم تو de suite.

0: الله جدك
1: سمعت
2: تيتي زخاي. تيتي زخاي هذه الغنية اللي موجودة في المرتبة في المرتبة في المرتبة قديش مرتبة 14 فوالا. دونك مرحبا بكم. يلا باش نمشي وتوا نشوفوا نرجعوا في المرتبة 12 شكون ما لا هذه المرتبة 13 فوالا. نرجعوا المرتبة 12 في البيلبورد شكون عنا في المرتبة 12 والمرتبة 11 اللي باش نسمعوهم توا. نسمعوا برونو مارس في الزوز اغنيات هذوما. برونو مارس اغنيته I Just Might الجمعة اللي فات مرتبة 13 نربحوا مرتبة ونلقاوها في المرتبة 12 مي باغ كونتر تشد صحيح في المرتبة 11 اغنيته Risk It All. وباش نسمعوا المرتبة العاشرة من عند إيلا لانجلي اللي باش نعاودوا نسمعوها برشا مرات من بعد في اغنيات اخرين. اما توا في المرتبة العاشرة كيف ما الجمعة اللي فاتت بي هير. هذوما ثلاثة اغنيات باش نسمعوهم تو دو سويت. يلا موسيقى

0: هذه الغنية أوليفيا دان تقول Man I Need, وهي اللي موجودة في المرتبة التاسعة. باش نسمعوا زادة كيف كيف اللي موجودين من المرتبة في المراتب هذوما في الأغاني العربية. نلقاو سان لوفان, سان لوفان اللي غني معاه هيفا وهبي في غنيتهم موتسي بيتشي الغنيه الكهرباء من شوبتشي. فوالا دونك هذه الاغنيه اللي عندهم الشهر نهار 10 جويليا. اول ما غنوا الاغنيه هذه واول ما شفنا الكليب, وتوا يخلطوا ل 23 مليون و 349 الف ساشون كو الاغنيه هذه الجمعه اللي فاتت في المرتبه التاسعه. دونك نلقاو في المرتبه 11 محمد رمضان حبيبي انا من غيرك, الاغنيه اللي عندها زاد كيف كيف شهر ما خلطت 18 مليون و 578 ألف, كانت الجمعة اللي فاتت في المرتبة السادسة. ديستانكت اللي نلقاوه الجمعة هذه في المرتبة العاشرة, دخول بغنيته كتكوتة, الغنية اللي الحق ما عجبتنيش بارابور لستيلات الاخرين اللي غنى فيهم ديستانكت. اما انتم عندكم الشوا باش تسمعوا وتقولوا لي رايكم زادة كيف كيف. لما حالة موجودة في المرتبة العاشرة وهكيها توري اللي برشا عباد عجبتهم الغنية ويحبوا يسمعوها. ان توكا غنية كتكوتة اللي مازلنا كي شفناها معناتها الكليب الحق ماهوش من ما عنده 11 يوم من اللي شفنا الكليب نهار 28 اوت وخلط الزوز ملايين 933 الف. سينو باش نسمعوا بعد نشرة الاخبار للعشرة ونص هيفا وهبي اللي باش ترجع وحدها, باش ترجع بغنية اسمها نغا, احنا نقولوا نقولوها للبيبيات معناتها اللي جنوشو جنوشو احنا نقولوا, هم يقولوا نغا في لبنان. دونك الاغنيه ظهرت عندها 12 يوم نهار 27 اوت 3 ملايين و419 الف, نفهموا علاش هيفا وهبي الجمعه اللي فاتت الاغنيه هذه كانت في المرتبه 19 نلقاوها ديريكتومون في المرتبه التاسعه. ما تنساوش اللي هيفا وهبي ما عندهاش برشا ملي كانت على المسرح الاثري بقرطاج وشفنا جمهور يحب هيفا يتبع هيفا مي بون المفيد جمهور عمل جو حافظ غنياتها وقاعد يردد فيهم. هذا ان توكا اللي فما في على الساحه الفنيه. احنا توا باش نسمعوا الاغنيات اللي هما هيت, باش نسمعوا سان لوفون هيفا وهبي بنت سوبوتشي, باش نسمعوا محمد رمضان حبيبي انا من غيرك, ديستان كاتكوتا, وحضروا رواحكم هيفا وهبي تغني لنا نغا بعد نشره الاخبار.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا انفعش هيك يا قلبي

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد لأقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياض الأطفال بداية من الغد. في أريانا حملة تشاركية بالمنيهلة لتنظيف وتهيئة المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. والدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تنعقد غدا وبعد غد بالحمامات. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشر وليكم التفاصيل، يقدمها لكم رمزي القلعي. أهلا بكم. أعلنت وزارة التربية والأسرة والطفولة وكبار السن والشؤون الدينية في بلاغ مشترك اليوم عن إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد للأطفال الراغبين في الالتحاق بالأقسام التحضيرية للسنة الدراسية الجديدة، وذلك بداية من الغد انطلاقا من منتصف النهار عبر الرابط viscolaire.education.tn. وفي إطار الاستعدادات للعودة الجامعية الجديدة، قام ديوان الخدمة الجامعية للشمال بجملة من الاحداثات الجديدة، منها الحي الجامعي الجديد حنبع بسيدي ثابت المخصص بالكامل لطالبات المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت. مدير الخدمة الجامعية بديوان الخدمة الجامعية للشمال شكري العكرمي.
4: احداثات الجديدة، لأنه احنا في الشمال عنا الجديد، عنا مؤسسة جامعية جديدة هي الحي الجامعي حنبع بسيدي ثابت، اللي طاقة الاستيعاب متاعها هي في حدود 300 سرير، باش تكون ان شاء الله مخصصه بالكامل للفتيات اللي هما يقراوا في المعهد العالي للبيوتكنولوجي في سيدي ثابت. عندنا زاد كذلك التدخلات العميقه في برشا مؤسسات، نبدا ساعه بالحي الجامعي رستابي، طاقه الاستيعاب نتاعو 500 سرير. الحي هذايا تو الوقت الحاضر ولا في حله جديده. عندنا زاد كذلك في منوبه عندنا بنايه تم تهيئتها، والبنايه هذه ربحتنا في 500 سرير اضافي في المركب الجامعي بمنوبه، يعني تو ولينا نحكيوا على 2400 سرير بالنسبة للطلبة اللي دخلوا في المرحلة الأولى.
3: يحتضن المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا الإنساد خلال هذه الفترة تظاهرة الأسبوع الوطني للروبوتات من خلال برنامج متنوع يسلط الضوء على عدد من القطاعات الاستراتيجية. وخصص اليوم لقطاع صناعة السيارات بالتعاون مع الجمعية التونسية لصناعة مكونات السيارات التي تتحدث مديرتها العامة فاطمة القرسي.
5: التأآ هي تمثل مكونين قطاع السيارات في تونس. القطاع هذه هو أكثر من 300 شركة في تونس، بلو دو 4 مليار ديكسبورتاسيون في العام، تقريبا 4% من السي بي نتاع البلاد، وفيه ما شاء الله ديجا 100,000 أمبلوا. علاش احنا كنا حاضرين الصباح في الإنتاج؟ وضحنا وورينا اللي تونس مستعدة باش تجاوب للي بوزون دو سيكتور هذايا على الشكل المونديال. لي بانيل حكينا برشا على كيفاش نجم تونس قوية في النوفيل طوندونس في الكراهب، وجبنا معانا دي غران نو دو لاندستري اوتوموبيل موجودين في تونس وفاخرين في تونس وقاعدين يخدموا ويكبروا في المعامل نتاعهم في تونس. احنا كتيرا نجم نحبوا نوصلوا لكل شاب في تونس ممكن ما يعرفش السيكتور ولا مازال ما يعرفش شي حب يعمل شي حب يقرا بالضبط، راهو سيكتور فيه خدمه وفيه دو لامبيسيون وفيه بوتنسيال ونجم يطور نفسه ويطور اقتصاد البلاد.
3: في إطار الاستعدادات للعودة المدرسية انطلقت اليوم بالمدرسة الابتدائية حديقة المنيهلة فعالية اليوم الأول من حملة نظافة وتهيئة المؤسسات التربوية في بادرة تشاركية تجمع المجلس المحلي بالمنيهلة ومختلف الهيكل المتدخلين المحليين والجهويين إلى جانب مشاركة الأهالي والأولياء. تحتضن مدينة ياسمين الحمامات غدا وبعد غد الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 بتنظيم من وزارة تكنولوجيات الاتصال والمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات. المهندس محمد بن عمرو المدير العام لمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات تحدث لإذاعة الشباب.
6: المنظمة بطبيعة الحال هي المنظم الرئيسي لقمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل. هذه القمة بدأت أشغالها من نهار 7 وتتواصل إلى غاية يوم 10، والندوة الرئيسية سوف تقام بداية من يوم غد وبعد غد بحضور عدد من الفاعلين الإقليميين والدوليين، نخص منهم معالي الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل فهمي والاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو والعديد من الشخصيات الجمعيات العالمية المعنية بمجال الذكاء الاصطناعي. القمة هذه شعارها من الرؤية إلى القيمة وصياغة مستقبل الذكاء الاصطناعي. هناك عدد من الخبراء وصناع القرار والمؤسسات والشركات الناشئة والمستثمرين لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في مجال الذكاء الاصطناعي وفرص الاستثمار والتحول الرقمي.
3: نجحت الشابة التونسية من ذوي الاحتياجات الخاصة خديجة جلول التي انطلقت منذ سنة 2018 في تصنيع سيارة كهربائية موجهة لمحدودي الحركة وذوي الاحتياجات الخاصة بعد 8 سنوات من العمل الكفاح تمكنت من بعث شركتها الخاصة. الشابة صاحبة الشركة الناشئة خديجة جلول:
7: الفكرة جاتني بالتجربة متاعي ملي نقرأ وانا صغيرة عندي مشكلة في التنقل كل يوم. وسائل التنقل اللي موجودة ماهيش مهيئة وقت اللي كنت نقرأ الأشخاص اللي عندها إعاقة عضوية، وهذيك علاش قررت باش اني نلقى حل لنفسي وللأشخاص اللي كيفي يعانيوا من نفس المشكل باش نجموا نتنقلوا كل يوم بكلمة الحرية ونكونوا مندمجين في المجتمع. الخصوصيات متاع العربة هذه رباعية العجلات نجم تدخل لها بالكرسي المتحرك متاعك ديريكت من تالي، تلقى روحك قدام وسيلة القيادة اللي هي سمارت ذكية فيها أسيستانس ديد معناها تعاونك باش تسوق، نجم تسهلك باش انك تسوق بحرية، واللي هي أدابتي للي عندهم إعاقات عضوية من برشا أنواع وهي 100% كهربائية إيكولوجيك.
3: وفي أخبار العالم، سمع دوي انفجارات في منطقتين ساحليتين بجنوب إيران وسط تصاعد التوترات بين طهران وواشنطن. الحرس الثوري يعلن السيطرة على غواصة أمريكية ذاتية القيادة في مذيق هرمز. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
8: مرحبا بكم في السجل الوطني لشركة الأهلية، هذا الفضاء الرقمي الجديد الخاص بأحداث الشركة الأهلية واللي يمكنكم من التسجيل بطريقة مبسطة وشفافة وآمنة. في البداية تدخل عبر الرابط التالي أهلية.تن، تلقى برشا فضاءات تتضمن معلومات ومعطيات ومستجدات الشركات الأهلية. في أعلى السجل الوطني على اليمين تلقى فضاء خاص بالتسجيل. أول خطوة في عملية التسجيل هي إنشاء حساب خاص بيك بطريقة بسيطة وسهلة. تحط رقم بطاقة التعريف الوطنية، تاريخ الولادة، رقم الهاتف الجوال اللي باش يوصلك عليه رمز تأكيد الحساب. بعد ما يوصلك رمز تأكيد الحساب على رقم التليفون اللي انت حطيته في المرحلة السابقة، تختار كلمة العبور، وهنا نصيحة صغيرة، حاول انك تحفظ كلمة العبور او تكتبها في التليفون مثلا باش ما تنساهاش، ومن بعد تحط رمز تأكيد الحساب، وهكا تكون بديت في الخطوات الاولى لاحداث الشركة الاهلية. ونذكركم انه فما 3 مراحل للتسجيل، هما التأسيس والاكتتاب والإحداث القانوني. في مرحلة التأسيس أول حاجة تختار تأسيس جديد وتحط المعطيات والبيانات الخاصة بالنشرة وخاصة تحديد سن في الشركة الأهلية يعني محلية أو جهوية، وإدراج المعطيات الخاصة بالشركة وهي الاسم والولاية والمعتمدية وعنوان المقر الاجتماعي، ثم تحديد نشاط وموضوع الشركة، وما تنسيش أنه فما أنشطة تستوجب تراخيص أو كراسية شروط. بعدها يتم تحديد مقدار رأس مال الشركة وإدراج العقد التأسيسي النموذجي وإضافة قائمة المؤسسين. هنا فما إمكانية حفظ الملف كي تحب تزيد تثبت وتلقاه ديما في حسابك، أو الإحالة أو الإلغاء. وقبل ما تحيل المطلب زيد ثبت في كل المعطيات أو البيانات اللي حطيتها. إذا قمت بإحالة المطلب وقتها تتولى وزارة التشغيل والتكوين المهني عملية دراسة المطلب. باش تعرف مآل المطلب تمشي على اليمين المنصة وتضغط على موافق من الوزارة. إذا المطلب مستوفي شروط مكتمل ممكن تستخرج النشرة الموجهة للإعلام العموم. وثيقة النشرة الموجهة للإعلام العموم تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وبجريدتين يوميتين إحداهما باللغة العربية. بما المرحلة هذه بنجاح تخليك تنجم تبدأ مرحلة عملية الاكتتاب واستكمال بقية مراحل الإحداث القانوني. السجل الوطني لشركات الأهلية، عنوان الثقة والشفافية.

كبرت يا نغة اللي في 12 يوم عمرت 3,419,000. أهلا وسهلا ومرحبا بك، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار العشرة ونص وتوا العشرة واثنين واربعين دقيقة، وين باش نمشي ونكمل ونسمعوا ما تبقى من الكلاسما اللي موجود في البيلبورد. ونبدأ بالمرتبة الثامنة، I can't love you anymore، ما عادش نجم نحبك أكثر من هكا. هذا شنو اللي يغني وإلا لانجلي ومورغان ولان في غنية هم هدية اللي عندها توا الجمعة اللي فاتت في المرتبة السادسة، الجمعة هذه المرتبة السابعة، دخلت عندها 18 جمعة في البيلبورد. So easy وإلا غنية to fall in love اللي استنستوا بها توا بخيسك 48 جمعة في الكلاسما، خلطت المرتبة الخامسة، هي أحسن ترتيب نهار 23 جوان 2026، ومتوا نقاوة في المرتبة السادسة. سينو دراكولا من عند تيم أمبيلا وجيني هما اللي باش يكونوا معانا في المرتبة السادسة، بعد ما كانت في المرتبة الثامنة 48 جمعة زادة، كيف ما الغنية اللي تسبقها So Easy. كيف يلا 3 غنيات باش تسمعوهم معنا تو دو سويت.

دراكولا، مرحبا بكم مرة أخرى. هذه الأغنية اللي كنتوا تسمعوا فيها، يلا باش نمشيو الأغاني العربية، باش نمشيو للمغرب بالتحديد، وباش نمشيو للونيفير اللي قاعد يكتسح بشوية بشوية أكثر بلاصة في الفن العالمي، وهو الراب المغربي. إبا قاعدين نسمعوا فيه حاجات، وقاعدين نشوفوا فيه ديز أرتيست اللي قاعدين يدخلوا العالمية، وقاعدين نسمعوا فيهم في برشا أغنيات حلوين، كيف ما باغ إكزامبل باش نسمعوا ميرف بغنيت واعرة. ميرف اللي هو مغني راب اوتور كومبوزيتور مروكي، جاي من عجدة ومن عام 2001، معناتها ماهوش كبير برشا، اما عمل الحق بلايصة في السين ماروكان، وبدا يكتب الاغنيات نتاعو وحده، وبدا يتعرف بستيل نتاعو، ستيل سبيسيال. ان توكا بدا من الاول بغنيات على شين يوتيوب نتاعو اللي هو ميرف 48 من الأول، ودي كولابوراسيون عملهم، وتوا في أوت وبالتحديد نهار 26 أوت خرج كليب اللي خلط 6,701,000، وهذاك علاش نلقاوه احنا في المرتبة الثامنة. باش نمشي ومن بعد الأصالة، أصالة نصري اللي مازالت كي خرجت ألبوم البارح، فوالا دونك هذاك علاش نحكي لكم على جديد. البارح خرجت البوم اللي اسمه الالبوم السوري. الالبوم هذايا فيه برشا اغاني من التراث والموروث والفولكلور السوري، وتعاود تغنيه بطريقتها هي، بطريقه حلوه كيف ما عودتنا الحق الفنانه اصاله نصري. لقات ثنيتها وقاعده تعمل فيه دي تيوب ياسر حلوين. اصاله عاودت مثلا على الدلعونه اللي معروفه برشا، عاودت اغنيه أخرين من الريف الشامي، عاودت يما موالي الهواز ذا كيف كيف اللي هي معروفة برشا، معناتها عاودت أغنيات معروفين بطريقتها هي بطريقة أخرى. أما زادة عاودت أغنيات اللي جدد، ما همش جدد معناتها، أما ما نعرفوهمش، ولا تقدمهم للبيبليك اللي بعيد شوية على التراث هذية بطريقتها هي. فما أغنية أم العريس اللي هي من الفولكلور، دونك كيفاش لارانجمون بيان سور من عند بيكين صالح. هذايا البوم كامل البارح، اذا كانكم تمشيو وتعملوا طلب بيان سور اون كولابوراسيون مع روتانا، امشيو واعملوا طلب، اسمعوا الالبوم واعطيوني رايكم. مي اصاله في الكلاسمون نتاعنا في المرتبه السابعه، مش بواحد من الاغنيه من الاغاني نتاع الالبوم هذايا، مي باغ كونتر اصاله معانا بغنيتها اسمها اصاله، الكليب اللي معمول بالذكاء الاصطناعي نهار 3 اوت شفناه، موجود ب 950,000. ان توكا اصالة معروفة بغنيتها ياسر حلوة وياسر نسمعوا فيها، والذكاء الاصطناعي اللي نحكي عليه توا ديجا عاود خرج اغنية اخرى، واللي خلينا يتقاسم البطولة ديزون تاع الكليب هو امجد جمعة معاها في الكليب. دونك اصالة أصالة بغنيتها هذه أصالة تكون في المرتبة السابعة. سينو شكون باش نسمعوا بعد أصالة؟ باش نمشيوا للهضبة اللي هو إنسان يظهلي الزمن ما عنده حتى تأثير عليه، على خاطر ما شاء الله عليه أعوام وأعوام وهو في الصدارة، غنيته ديما في الهيت. لولا البنات اللي يغنيها عمرو دياب توا عنده شهر وهو معانا، المرة هذه نلقاوها في المرتبة السادسة. اما ما تنساوش لولا البنات الجمعه اللي فاتت كانت في المرتبه الخامسه، مش تبديل كبير كمان في ترتيب الاغاني العربيه، خاطر نعرفوا اللي فما في اغاني العربيه في الترتيب نتاعهم تلقاها اغنيه تدخل الجمعه هذه تخرج الجمعه اللي بعدها، معناتها ما يقعدوش برشا. كي نلقاو اللي عنده شهر الاغنيه هذه شاده صحيح ومازالت في المرتبه الخامسه بلوتو في المرتبه السادسه الجمعه هذه، تسمى ان توب بلانيتير. دونك 23,000 و24 مليون هذوما النومبر دو فيو اللي موجود على الاغنيه هذه. يلا ثلاثه اغنيات 3 توب، خليكم معاهم احنا راجعين.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: كل ما طلعت هالشمس كل ما غيب هالقمر أتخيلك حدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أغلن الحبك وفائي ورهان العمر.

شبه البنات لولا البنات. يلا باش نمشيو لاريانا جراندي توا على خاطر هي اللي موجوده معانا في المرتبه الخامسه تغني هيت ذات اي ميد يو لاف مي، نكره على خاطر رديتك تحبني. شو كيفاش الشاعريه والشي حسيلو اريانا جراندي اللي معانا في المرتبه الخامسه، كانت في المرتبه الاولى دوب ما دخلت نهار 13 جوان 2026، دونك عندها 13 جمعه معانا في الترتيب. من بعد باش نسمعوا المرتبه الرابعه نلقاوها عند مورغان ولان، قلت لكم راه باش نسمعوه برشا مرات مورغان ولان على خاطر الالبوم نتاعو طياره وقاعد ودخل دوب ما هبط الالبوم دخل في الترتيب برسك الالبوم الكل، ومن بعد بيان سور خرج بشويه بشويه وتوا هذه سي ان تيوب اللي خرجوا بعد الالبوم نتاعو بين باي ناو، هذه الاغنيه اللي سمعناها اول مره نهار 8 اوت ونهار اللي دخلت ديريكتومون للترتيب واعز بوزيسيون كانت المرتبه الثانيه. نمشي توا للمرتبه الثالثه خاطر باش نسمعوا كان ثلاث اغنيات اكاهو باش نخليو الباقي لبعد الاخبار في النص ساعه الاخيره. باش نسمعوا اي نو ات اي نو يو اغنيه تايلور سويفت اللي نلقاوها في فيلم البوند انونس نتاع الفيلم ولا نتاع جينيريك فيلم توي ستوري الخامس اللي ريناه مع عندوش برشا الحق برشا صغار معناتها يتبعوا فيه، وقوة من الأفلام اللي ياسر معناتها فما سانك توا خلطنا الخمسة معناتها خمسة أفلام اللي بدينا عنده 20 سنة. أول توي ستوري كان عام 1996 والأغنية معناتها بوند أنونس بتاع فيلم غناه جون لاستر معناتها في الفيلم ياسر حلو وتبعوه برشا صغار واش خليه لتوا مازال نجاحاته كبيره. دونك نخليكم مع ثلاث اغنيات هذوما اللي من بعد باش نشوفوا في الاغاني العربيه شنو ما ثلاث اغنيات اللي كيفهم في نفس الترتيب. يلا نمشيو للموسيقى.

I know. يلا ثلاثة أغنيات اللي بيش يوصلونا للا 11 ونص، وهو آخر موعد للموجز والموجز الأخير اليوم للأخبار. شكون هم ثلاثة أغنيات هذوما؟ بيش يكونوا بيانسور في المرتبة الخامسة، ولا في المرتبة الخامسة عندنا وائل كفوري. وائل كفوري اللي عنده مديدة خرج برشا أغنيات، عنده 6 أشهر خرج لنا شو ناطر، هي سيري من غنيات، من الغنية هذه من سيري اسمها بالحرام. دونك الغنية عندها 6 أشهر وصلت، دخلت معنا في الهيت. بعد سمعنا شو مشتقلي، الغنية هذه قعدت معنا جمعتين بركة، كونتريرمون الغنية سارق لي عمري اللي خرجت عندها شهرين وقعدت معنا بالكده في الهيت، خلطت المراتب الثلاث الأولى ديزون. بعد ما في غيرها الحق ما سمعناش عليها اللي هي عندها شهر، مي باركونت غنيت محبوبي الجمعة هذية موجودة معنا، والجمعة اللي فات زادة كيف كانت معنا في المرتبة، إذا كان كلامي صحيح كانت معنا في المرتبة السادسة، في المرتبة السابعة سامحوني. دونك هذية توا نلقاوها في المرتبة الخامسة.

مازال كي يخرج عنده ثلاثة أيام غنية أخرى اسمها أربة الشتوي. دونك نشوفوها كيبس بالفيست وريح وفي الكليب وحسيلو قاعد يمثلنا في الشتوي بالكدات. أو بالكشي نسمعوها الجمعة الجاية تدخل معنا في الترتيب وهكيكا نسمعوا وائل كفوري مارتين. ما أنتوكا الجمعة هذه باش نسمعوا غنية محبوبي اللي خرجت نهار 24 أوت وخلطت 6,278,000. بعد باش نسمعوا بعد وائل كفوري باش نسمعوا نانسي عجرم اشهدية دنيا عندها 8 ايام الاغنية هذه 4,214,000 ديريكتومون نلقاوها كمان نانسي عجرم في المرتبة الرابعة. والمرتبة الثالثة ان ديو اللي عنده مديدة بالكدا عنده 3 شهر معنا من نهار 1 جوان شادد صحيح في الترتيب موجود في الهيتس 109 مليون و22 الف هذا النومبر دو فيو على غنية نانو اللي يبارتاجيوها يغنيوها سان لوفان ويغنيها تو ليت المصري وسان لوفان اللي من أصول فلسطينية جزائرية. ما تنسيوش اللي الغنية هذه الكليب بلوتو في النمبر 28 في التوب مونديال دي كليب موزيكو قبل حتى دواليبا وقبل برج غنيات معناتها موجود الديو هذية وبقوة. دونك هذاك علاش الجمعة اللي فات لمحالة كان في المرتبة الثانية الجمعة هذه نقاوها في المرتبة الثالثة وتوا بعد نشوفوا علاش تبدل الترتيب في المرتبة الثانية. خليكم مع ثلاثة غنيات هذوما انتوما ما تبدلوش الموجة مثلنا عنا ما نسمعوكم.

0: توب 10. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. إعادة فتح موقع التسجيل عن بعد أقسام التحضير بالمدارس العمومية والكتاتيب ورياضة الأطفال بداية من الغد. في أريانا حملة تشاركية بالمنيهلة لتنظيف وتهيئة المؤسسات التربوية استعدادا للعودة المدرسية. الدورة الثانية من قمة الذكاء الاصطناعي نحو المستقبل 2026 تناقض غدا وبعد غد بالحمامات. الاستثمارات الصناعية تحقق نسبة نمو 18% خلال الأشهر الأولى من سنة 2026 وفق وزارة الصناعة. في أريانا حملة تشاركية بالمنيهلة لتنظيف وتهيئة المؤسسات التربوية، وفي القيروان قبول 55 طفلا بمركبة الطفولة من مجموع 75 ملفا عرض على اللجنة الجهوية. في العالم، غارة صهيونية تستهدف بلدة النبطية الفوقة في جنوب لبنان، ومقتل 5 في هجوم روسي على كييف بعد زيارة ويتكوف وكوشنر. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: العائلة،
4: العائلة
1: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
4: تجمع وتضم.
1: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
4: محبتها جمعتنا.
1: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
4: وبسحرها شدتنا.
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
4: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
1: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
4: في كلمة،
1: إذاعتنا هي عائلتنا،
4: إذاعتنا هي عائلتنا.
1: إذاعة شباب من تونس.

كنت تسمع في Choosing Texas وهي الأغنية اللي في المرتبة الأولى في البيلبورد بيان سور مش كان هي سمعته قبلها بوستون من عند ستيلا ليفتي اللي كيف ما جمع لي فات كيف ما جمع هذه نفس الترتيب بخسك الأربعة والخمسة أغنيات الأولينين ما بدلوش من الترتيب متاحهم هذك هو عندهم توا كلكو سمان نمشي للأغاني العربية باش نشوفوا شكون اللي فما في الأغاني العربية وترتيبهم في المرتبة الثانية نلقاو سان لوفان ومحمد عسيف ان ديو اللي عنده جمعتين ملي سمعناه ورينا الكليب يغني على المسكرة الغنية كلها تغني على المرأة اما مزيانة بالمسكرة ولا بلاش مسكرة هذا شنو اللي يغنيه محمد عسيف وسان لوفان اللي عندهم جمعتين وخلط الكليب متاحهم 12 مليون و 855 ألف فيو على الشين أوفيسيال سي ويكند تاع سان لوفان وإلا محمد عسيف المرتبة الأولى كيف ما الجمعة اللي فاتت كيف ما الجمعة هذية ونفهموا علاش على خاطر موجود الكليب في المرتبة 22 في التوب مونديال دي كليب موزيكو معناتها هو النجم نقول لكم أول عربي نجم نسمعوه نحكي على تو ليت اللي التوى ما نعرفوش وجهه كيفاش بالضبط جريئة قوي هذه الغناية اللي نعرفوها عليه اللي عندها شهرين من اللي سمعناها موجودة معنا في الترتيب توا هذه رابع جمعة في المرتبة الأولى ب 50 مليون و 772 ألف فيو على الشين أوفيسيال يوتيوب متاع تو ليت أما زادة متاع كولرز على خاطر كولرز شو أول مرة نسمعه أغنية جريئة قوي واللي خليتها تدخل معانا في الترتيب يلا هذو مزوز أغنية تود سويت باش نسمعوهم

هذه بالطبيعة آخر غناية اللي تكون معانا في توب 10، وما تسمعوا آخر غناية تكون معانا في السهرية حتكشي نص الليل، اختيار سليم القصيبي اللي نسلم عليه كان معانا سهرة كاملة. شكرا سليم في الاختيار. شعوري ناحيتك هذه من عند وردة، منزيدش نكلم منزيدش نقول حتى كلمة أخرى باش نخلي وردة تغني. قولكم صباح الخير، باي باي.

لك.

0: مع فاطمة
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: الدنيا فرص والنجاح يبدأ بفكرة. حتى لو ماكش مختص بالدراسة، التخطيط، الاستراتيجية والتطوير، تنجح. خود فرصت تجارب وقصص نجاح. خود فرصت وتعلم تشق طريقك. وتعلم تشق طريقك. خود فرصتك.
5: أهلا وسهلا بكم، مرحبا بالناس كل اللي تسمع فينا في موعد جديد من خذ فرصتك من توا حتى للحداش ونص مع فرص النجاح وقصص النجاح اللي تكون حاضرة معنا في برنامجنا مع مختلف الضيوف اللي يكونوا حاضرين معنا. اليوم باش نهزكم العالم نحل ونكتشف حياة النحلة كيفاش تكون، وكل العسل اللي خلط لنا هذيك كيفاش خلط لنا من الاي الاخر حرف شنو للي هكاك باش نكملوا القصه نتاعهم الكل واكثر تفاصيل باش يزيد يفهمها وليد الريفي اللي معنا لهي خاطر متحمس باش يعرف قداش تعيش النحله من نهار. وليد الله اعلم قال لي نعرفوا من بعد هكاك اكثر تفاصيل مع النحل المحترفين اللي باش يكونوا حاضرين معنا. سينو كيف نرجعوا للاعشاب الطبيعيه والجماليه ونكتشفوا اليوم حاجه جديده ونكتشفوا الصمغ العربي هذا شنو نجم يعمل وشنو فوائده نسمعوا به. انا واحده من الناس ما عنديش عليه برشا معلومات، ناخذوا اكثر تفاصيل من سامي الرئيس من بعد شويه ضيفنا في خذ فرصتك لليوم. خلينا نسلم عليكم حميدة زغدودي من قدام الميكرو، وليد دريفي في الكوتي تكنيك، سندا وياسين الجبالي في الديجيتال. نمشيوا للموسيقى وبعد نرجعوا لكم. أهلا وسهلا بالناس الكل.